السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن

اتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع

0: صدق الله العظيم.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاعف فيها العمل الصالح وتضاعف فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل. ومن جملة هالأعمال قراءة القرآن، فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها فيها الأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

شكورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله،

0: وفي رواية يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلوونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: شعب عربي واحد، جيش عربي واحد، وزير عربي واحد، علم عربي واحد، غضب عربي واحد،
1: جيش عربي واحد، وطن عربي واحد، دم عربي واحد، شعب عربي واحد، وطن عربي واحد، علم عربي واحد، حلم عربي واحد.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: تعليم القرآن الكريم.
3: المد لورش المتصل أو المنفصل حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به من طرق الخلاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سن الله به سبيل العفاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرضى الله به أهل الزيغ والانحراف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أمين الله المختار. يا ربي صلاة تنجينا بها من النار وتجعلنا بها من أحب الأحباب إليك وإليه وإلى القرآن العظيم، فنسعد يا ربي بهذه المحبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 83 إلى تمام الآية 93 من سورة الأنبياء بقراءة ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله.

0: إدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
0: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
1: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
0: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تفسير القرآن من الجامع الصحيح، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: وبه حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم

وتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني،

0: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. ملا هذا الحديث واللي في الحصة اللي قبلها واللي في قبلها يبين أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء. هذه سنة في حق أنت الأمة، وراه اللي واظب على قيام الليل ربي يقضي له قضياته مهما كانت، وذا يجربوه حتى ركعتين وقت مش زاد بينك وبين ربي. قوم وتوضى، مش يقيم العائلة الكل يبدأ فبتي ولا يطربق بالقبقاب وكذا ومشي وكان ما عملش عركة هذا، ويقول لك لا رد بالك انت ربي بلغك معنتها حويجة في الإيمان وصلت لها درجة بشوية بشوية على وليداتك، تأمرهم وغيرهم بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لكن شفتوا كيفاش قسم العشر الآيات في ثلاثة أحاديث في الحصة هذية، في الحصة اللي قبلها واللي قبلها، هما معناتها العشر الآيات الأخرين تاع آل عمران، واختم بربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نقولوا لا ولا تخزينا يوم القيامة، راهو اللي دخلوا الجنة ولو باش يخرج منها راهو خزاه، الله لا يخزينا، الله لا يدخلنا الجنة. هذا هو دليل أن الإنسان ماذا به الآيتين الأخرانيين متاع سورة البقرة وكذلك آل عمران، ويا حبذا إذا حفظ سورة البقرة وحفظ آل عمران راهو يوم القيامة عبارة صحابات فوق راسه. شو معناه عبارة؟ مش يقولوا باش الشمس ما تحرقوش، لا لا لا، عبارة ما في حفظ ربي وما هوش في جراله حتى شيء، كان ألف خير. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية، تفضل سي محمد علي مشفري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب

0: أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
1: ربي جزيك كل خير إن شاء الله. آيسي وليد الفاطمي ربي بارك فيك تفضل.
2: وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين وأدخلنا

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: أهباء وكانوا لنا خاشعين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل شيخ محمد، ربي يبارك فيك.
2: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين.

0: يعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالة إلى أن قال رحمة الله عليه سيد إبراهيم المرغني، وإحنا نتكلم على الهمز وعلى عند العرب إسقاطها وتسهيلها وإبدالها، يقول: فلذا قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفان، فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين لقالون وورش. وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون، والتسهيل والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال. أأنذرتهم شقرها سيدي قالون، أأنذرتهم سيدي ورش عند وجهان الإبدال مقدم، أأنذرتهم ما هي أأن وقت بدلها حرف مد ولت آ وبعدها سكون، ولي باب المد اللازم حرف مد بعده سكون، أنذرتهم. وعنده وجه آخر تحقيق الأولى تسهيل الثانية دون إدخال أنذرتهم، أن ما لهذا اللي بينهم الشيخ رحمة الله عليه. قال: والإبدال ألفا لورش والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية كما سيأتي. وقوله: ومكنت، أي مدت الألف المبدلة من الهمزة في المفتوحتين مدا مشبعا، يعني إذا وقع بعدها ساكن كما أنذرته مشبعا طويلا لأنها ساكنة، والساكن الذي بعدها لازم نون ساكنة، فيكون مدها لازما. فإذا وقع بعدها متحرك، وذلك في موضعين: أألد شامل آلد يبدلها حرف مد، أما ما يمدهاش طويل خطر بعد الحرف شم لا مكسورة فما السكون، ما لا أألد عنده آلد وعنده الوجه الثاني آلد، هذا سيدي ورش بهود. وكذلك آمنتم بالملك، كيف آمنتم ريتو، معناتها الإبدال هو دائما مقدم والتسهيل ما فماش مد طويل، فليس إلا القصر لعدم الساكن بعدها، وليست كآلف آمنوا لعروضها بالإبدال، أصلها آمنوا لما ولت آمنوا همستين أبدلت الهمزة الثانية حرف مد للجميع، لكن هذا خاص بورش من طريق الأزرق آمنوا يمد بالقصر والتوسط والطويل لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، معنى شرط وسبب، شرط وسبب، شرط هو المد يا جماعة تسمى شرط، والسبب في إطالته يا همز يا سكو. اليوم اتقدم معناتها في عوض الشرط وبعد سبب، لا ولا معناتها السبب وبعد الشرط، آمنوا ما لا السبب بتقدمه على الشرط، هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرئ، خلافا لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة، أألدوا ما تولي آلدوا، قال كلام مدمها ولد همزة نقرأها زادة بالتوسط آلدوا آلدوا، قال هذا ما قريناش به في عند قراءنا في تونس وهو المدرسة التونسية، هذا مستثنى من المد البدل. ولذلك قال لما خلافا لمن جعلها كآلف آمن آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة. فوجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة مستثقلة حتى خففوها بجميع أنواع التخفيف، فاستثقال اجتماع همزتين أولى، وإنما خصت الثانية بالتخفيف لأنها هي التي قوي بها الثقل، وإنما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره لأنه هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم. ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفا لورش لواش المبالغة في التخفيف فرارا من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة التي حرف مد، وإنما خص الثانية من المفتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء. والبدل هنا وإن كان على غير قياس لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، لكنه ثابت عن العربي وهو اختيار الخليل وسيبويه ونقله الأكثرون عن ورش. وقال الداني البدل أقوى من جهة الرواية، فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه. وقوله بكلمة متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في، وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام كما هو إحدى لغات فيها. وقوله فهي مبتدأ، وبين الأول متعلق بمحذوف خبره، وبين الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف، والأصل بين ذا وبين ذا، ثم حذفت الواو العاطفة والمضاف إليه منها، وبنيت الكلمتان على الفتح. وقوله لكن بتشديد النون حرف استدراك، واسمها ضمير القصة والشأن محذوف، أي لكنها في المفتوحتين متعلق بأبدلت، وجملة أبدلت خبر. لكن ثم قال ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهدوا ليفصلا. هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، احفظنا يا ربي بحفظك، اللهم احفظنا من الأشرار، اللهم باعد بيننا وبين من أراد بنا ضررا، اللهم اكفنا شر العداء، اللهم ألبسهم الرداء، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، احفظنا بما حفظت به كتابك، واسترنا بما سترت به حجابك، واجعلنا من خيرة أوليائك، فإنك أنت الذي قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وهذا لا يعجزك يا كريم، يا من بيدك الخير، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، هذا سيدنا الدعاء ومنك الإجابة، وفرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين بجاه القرآن العظيم ونبيك الكريم، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم

برحمتي وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الفضل وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة.

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأخلاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما

يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب 43 برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
3: في فضل الأشهر الحرم.

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبين أش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أنه التسمية هذه كانت على أساس أنه ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية، ومن هو آخر الأنبياء بصورته ومعناه، أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وتنجح لكل

0: يا لايمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع.
1: حب النبي صلي علي،
0: أنا في حب النبي مغروم. أنا في حب النبي مغروم، أنا في حب النبي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين برواية قالون عن نفع المدني للقارئ.

وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونكفر

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 44 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً.

0: فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داوود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
1: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
0: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. رواه البخاري.
1: أحاديث نبوية.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

ويدخلكم جنات ويدخلكم

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: الشيطان الرجيم.

والمتصدقين والمتصدقات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على بركة الله مستمعينا مشاهدينا الكرام، ننطلق وإياكم في عدد جديد من منوعات صباحك أجمل. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة جدا بهذا الموعد الأسبوعي معكم، باش يكون موعد نهائي في هذه الشبكة حتى ننطلق بداية من يوم الاثنين في شبكة خاصة بفصل الصيف، وإن شاء الله يا رب تكون جل المنوعات والبرامج في مستوى انتظاراتكم وتطلعاتكم. طبعا احنا عودناكم بمستوى راقي ومميز طيلة هذه السنوات، ومنذ انبعاث مؤسسة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وإن شاء الله نكون دائما على العهد معكم أوفياء، ونسعى دائما إلى تقديم مادة إعلامية تكون دائما أو تقدم الإفادة وإنارة السبيل للجميع، لكل أصدقائنا، لكل أوفيائنا في تونس وكذلك خارج حدود هذه الأرض الطيبة. ومن غير ما ننساو زادة أشقائنا الليبيين والجزائريين وكل الجنسيات تقريبا العربية تتابعنا، فمرحبا أهلا وسهلا بالجميع. لقانا لهذا اليوم يؤمنه في مستوى الإخراج التقني محمد فرجاني. أحمد الطبيبي معنا اليوم في حصة خاصة في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله نعديه مع بعضنا أمتع وأحلى الأوقات مع القرآن الكريم، مع الابتهالات والأناشيد الدينية، وكذلك مع مختلف الفقرات اللي إن شاء الله بش ننطلق فيها. وأولها بش يكون تحت عنوان الكلم الطيب ثم أسرار الكتاب صحتك بالدنيا، وموضوعنا الرئيسي اليوم هو محاولة منا للإجابة على سؤال: كيف نعيش حياة بقرب الله سبحانه وتعالى؟

0: الشوائب والذنوب حتى يحافظ على صفاء الروح ونقاء فكره والالتزام بكل أنواع المشاعر الإيجابية التي تجعله سراجا منيرا ومضيئا في هذه الحياة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر. أكيد هذا السراج لن يزهر إلا بالذكر، بالطاعة، بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالسلام الداخلي والقبول والرضا، ويروى بالحب أيضا والعطاء والتسامح، ويحدث كل هذا حين تستبدل القسوة بالكلمة الطيبة، وحين تغذى الروح باليقين والامتنان. وهذا من المؤكد مستمعين أنه يمنح الفرد الانفتاح وكذلك الإشراق من الداخل. وكم نحن في أمس الحاجة إلى نقاء السريرة بمعناه سمو النفس التي تتحرر من كل أنواع وضروب المشاعر السلبية كالكره والتعلق المفرط أو المفرط بالحياة، حتى يصل المؤمن إلى حالة الرضا والاستقرار النفسي والتسامح والسلام الداخلي. هذا النقاء الذي لا يرى بالعين المجردة، وإنما نستشعره من خلال لطف التصرف ولين الجانب وطيب المعاملة وحب الخير للغير. فحين تكون هذه الروح صافية، نقية، تقية، كل هذا مستمعين الكرام ينسكب هذا الجمال على الوجه، فيصبح للنظرة معنى وللابتسامة عمق وللسكون لغة وللتصرفات عنوان. أكيد لا يفهم كل هذا إلا من كانت سريرته نقية وكانت روحه طيبة ولطيفة. من دلالات نقاء هذه السريرة وصلاحها هو الانشغال بالذات، فمن عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. كل هذا يوحي بالتفرغ التام للارتقاء بهذه الذات المؤمنة بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، والسعي الدؤوب للقرب من الله بالقول والعمل الطيب الذي يتميز بالإخلاص وكذلك بالصدق. من علامات نقاء السريرة أيضا مستمعين الكرام هو العمل على تطوير الذات بالالتزام، التعلم، الاقتداء بمنهج القرآن والسيرة العطرة لنبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، وأن يكون متسامح أو يعفو عن من ظلمه، وأن يسعى دائما إلى فعل الخير وإلى حب الخير للغير. فاللهم اجعلنا من بين هؤلاء، واجعلنا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، لأنه نقاء السريرة من أهم الأسباب أو الدوافع التي تجعلنا من السعداء وكذلك من المستقرين نفسيا ومن المطمئنين في هذه الحياة.
1: اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، وقرن بالعافية غدونا ورواحنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومرجعنا، وصب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن النار، برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: السعادة هي جنة الأحلام التي ينشدها كل بشر، ولا نحسب أحدا يبحث عن الشقاء لنفسه

0: يرضى بتعاستها. ولكن السؤال الذي حير الناس من قديم الزمان: أين السعادة؟ لقد طلبها الأكثرون في غير موضعها، فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ في الصحراء، بلا شيء، مجهود البدن، كسير النفس، خائب الرجاء. أجل، جرب الناس في شتى العصور، جربوا ألوان المتع المادية وصنوف الشهوات الحسية، فما وجدوها وحدها تحقق السعادة أبدا، وربما زادتهم مع كل جديد منها هما جديدا. السعادة إذن ليست في وفرة المال، ولا سطوة الجاه، ولا كثرة الولد، ولا نيل المنفعة، ولا في العلم المادي. السعادة شيء معنوي لا يرى بالعين، ولا يقاس بالكم، ولا تحتويه الخزائن، ولا يشترى بأي ثمن كان. السعادة شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه: صفاء نفس، وطمأنينة قلب، وانشراح صدر، وراحة ضمير. السعادة شيء ينبع من داخل الإنسان ولا يستورد من خارجه. إن شئتم استمعوا إلى هذه الواقعة الجميلة. حدثوا أن زوجا خاصم زوجته فقال لها متوعدا: لأشقينك. فقالت الزوجة في هدوء: لا تستطيع أن تشقيني، كما لا تملك أن تسعدني. فقال الزوج في غضب: وكيف لا أستطيع؟ فقالت الزوجة في ثقة: لو كانت السعادة في راتب مالي لقطعته عني، أو زينة من الحلي والحلل لحرمتني منها، ولكنها يا سيدي في شيء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون. فقال الزوج في دهشة: وما هو؟ فقالت في يقين: إني أجد سعادتي في إيماني في قلبي، وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير ربي.
1: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: أسرار الكتاب، أسرار الكتاب،
3: أسرار الكتاب، وبحث متواصل مستمعينا الكرام في الآيات القرآنية والسور التي جاءت زاخرة بالمقاصد والأسرار والألغاز. حقيقة كل أسبوع نتعرف على واحدة من هذه الأسرار، ولكن حتما لن ينتهي بحثنا، ولكن هذا دعوة منا لمزيد من التدبر والتمعن والقراءة المعمقة في القرآن الكريم، لأنه فيه جمالية لا يمكن وصفها، فيه أيضا أسرار جميلة وغريبة عجيبة. طبعا معنا في هذا الموضوع فضيلة الشيخ والدكتور جمال الوسلاتي. أحييك بأجمل التحيات شيخي الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وعطرة لك أستاذ سندس ولكافة العاملين معك لبث الأمل والسعادة في النفوس. وبالمناسبة نبارك لأبنائنا وبناتنا الذين نجحوا في امتحانات البكالوريا وفي الجامعات وغيرها، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه النجاحات مفتاح خيراً للجميع وللبلاد إن شاء الله.
3: آمين يا رب العالمين. شكرا لك على هذه التحية. ننطلق في رحلة اليوم لنبحث عن مفهوم جد ربنا في القرآن الكريم. ماذا نقصد بهذه الكلمات شيخنا؟
4: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالفعل يعني اليوم إشكاليتنا هي يعني ما المقصود بقوله تعالى يعني وإنه تعالى جد ربنا.
3: نعم.
4: يعني وردت جد كلمة جد في القرآن الكريم مرة واحدة وذلك في قوله تعالى وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا في سورة الجن آية 3.
3: نعم.
4: المقصود بكلمة جد جد ربنا في الآية الكريمة ليس والد الأب أو الأم تعالى الله عن ذلك بل المعنى هو العظمة والجلال والقدرة أي تعالت عظمة ربنا وجلاله والجد في اللغة يطلق على العظمة والرفعة والغنى والمنزلة العالية ومنه قولهم فلان فلان ذو جد أي ذو غنى وشرف ومعنى الآية في حسب العديد من كبار المفسرين تعالى جد ربنا أي تعالت عظمة ربنا وجلاله وارتفعت مكانته وقدرته وقدره عن النقائص بعد أن كان الجن يظنون أشياء باطلة يعني شركية مثل أن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يظنون.
3: نعم.
4: العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير يعني والجد يقول والجد بفتح الجيم العظمة والجلال وهذا تمهيد وتوطئة لقوله ما اتخذ صاحبة ولا ولد والله تعالى غني غنى مطلق وأكد القرآن الكريم هذا المعنى يعني في سورة الأنعام بقوله سبحانه وتعالى يعني أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. والإمام القرطبي الإمام الطبري يقول وإنه تعالى جد ربنا أي تعالى جلال ربنا وعظمته وسلطانه أي تنزه وارتفع قدره عن أن يكون له صاحبة أو ولد. أما الإمام محمود بن عمر الزمخشري يقول في تفسيره الكشاف عن حقائق التنزيل أي تعالى جلاله وعظمته عن أن يكون له صاحبة أو ولد والجد بمعنى الجلال والعظمة يعني هنا الأخت سندس لنستخلص من هذه الآية حقيقة التوحيد يعني تؤكد هذه الآية توحيد الله سبحانه وتعالى وعظمته وتنزيهه عن كل ما يشبه الخلق والبشر وأعجاز القرآن الكريم وتأثيره في النفوس وأن الهداية فضل من الله سبحانه وتعالى تؤكد أن الجن مكلفون مثل الإنس ومسؤولون عن اختياراتهم ولديهم القدرة على التمييز بين الحق والباطل فإذا كان الجن قد تبرأوا من الشرك والإلحاد فالغريب أن بعض البشر ما زالوا إلى اليوم في جاهليتهم يعتقدون معتقدات شركية مثل الاعتقاد أن الطبيعة وجدت صدفة أو أوجدت نفسها وأن الزمن هو الذي يفني البشر أو ينسبون لله الولد مثل بعض النصارى وغيرهم.
3: نعم. يعني شيخ نعم. فقط أردت الاستفسار حول هذا المصطلح الذي يعني تناولناه في هذه المداخلة جد هل فقط يمكن اقتصارها على الله سبحانه وتعالى أو يمكن استعمالها في سياقات أخرى؟
4: هي في الحقيقة هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى العظمة.
3: نعم.
4: لله سبحانه وتعالى وحده يعني لا يمكن لأي مخلوق أن يكون له عظمة الله وجلاله.
3: نعم.
4: ولكن
3: شيخ.
4: الإنسان ربما يعني يشبه أحيانا مثلا نقول فلان كريم والله كريم يعني فعلى مستوى الإنسانية محدود على مستوى الإنسانية يعني بعض الناس تجد لهم يعني شرف وتجد لهم همة وتجد لهم يعني علو همة وما إلى ذلك يعني ومكانة مرموقة ولكن في حدود الإنسان.
3: نعم.
4: يعني هذه الآية يعني ربما تساعدنا أو العبرة نأخذ العبرة منها في أن أعلان الحق بشجاعة والدعوة إلى الله بالحكمة يعني كما فعل الجن مع قومهم يعني هنا لابد من أن يكون الإنسان يعني معتز بالله سبحانه وتعالى، وفي اعتزاز الإنسان بالله شرف له وعظم له، لأنه يعني من اعتز بغير الله ذل. يعني والمنكرون للتوحيد أو لوجود الله ينطبق عليهم قوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، في سورة الزمر. يعني إذا كان الجن يعني كما في سورة الجن الآية، يعني إذا كان الجن أصحاب عقول ضعيفة كما ذكر يعني القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم تأثروا بالقرآن الكريم وتدبروا آياته وجعلهم يوحدون الله سبحانه وتعالى، فنستغرب هنا بعض البشر يستمعون إلى القرآن ولا يتأثرون ولا يستجيبون لله سبحانه وتعالى، بل يزيدهم غفلة وبعد عن الهداية. ولعل الله سبحانه وتعالى يعني ليس في ذلك غرابة أن يشبههم الله بالأنعام في قوله تعالى في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني فالغفلة مصيبة عظمى، اللهم أعافانا الله جميعا. يعني الغفلة أكثر حتى من ربما الملحد والمشرك قد يتوب، ولكن الغافل يعتقد أنه على حق ويستمر يعني في غفلته والعياذ بالله. اللهم لا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين.
3: اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون به إن شاء الله، حتى نكون قدوة طيبة، وحتى نحاول قدر الاستطاعة شيخ جمال أن نتدبر في هذه الآيات القرآنية ونتعلم منها الكثير والكثير من العبر التي تيسر أمامنا الطريق للعيش عيشة هنية طيبة يرضاها عنا الله ورسوله رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم. جزاك الله كل خير شيخنا، في أمان الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل مع المختصة في التغذية وفاء حداد. أعوذ

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: صحتك بالدنيا مع المختصة في التغذية وفاء حداد. صحتك بالدنيا وصديقتنا وفاء حداد، مختصة في التغذية، حاضرة معنا عبر الهاتف، واليوم نحكيه معها على موضوع يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في بلادنا وفي العالم، خاصة في أوروبا اللي تشهد يعني موجة حرارة استثنائية، ونعرف أنه الموجات هذه لازمها تغذية خاصة وخاصة جدا. هكا ولا وفاء؟ صباح النور.
3: أيوه. مرحبا. صباح النور. بحكي عايشك.
0: تفضل.
3: اكيد دونك مع ارتفاع درجه الحراره مهم برشا باش نهتموا للتغذيه نتاعنا وشنو ناكلوا، باش نحاولوا كما نعرفوا في الدنيا تسخن الدنيا، دونك فما برشا املاح، يعني التعرق اكيد باش يكثر، فباش نخدم برشا املاح، التعب شنو اللي نحسوا بتعب فشله مع السقانه وكل، فمهم برشا باش نعرفوا شنو نجيبوا ماكله باش ما نزيدوش نتعبوا روحنا اكثر والا معناتها نفسه أكثر.
0: وديما نقعدوا ناشتين خاصة لأنه النشاط يقل في فصل الصيف.
3: أكيد مع هذا الصيف النشاط يقل، الفشلة تكثر، التعرق يكثر، النفخ يكثر، برشا نفخ يتعاني، النفخ تقيها، النفخ تديها، تقول نقوم تحت قيمة منفوخة، تبيعته هذا ديجا ارتفاع درجة الحرارة تسبب في هذا الكل. كان نزيدوا احنا ناكلوا حاجات يعني تقلق، نزيدوا نتقلقوا أكثر. فالحاجات مثلا اللي لازمنا أكثر حاجة نستحضروا عليها في أثناء درجة ارتفاع درجة الحرارة بالطبيعة، معناتها لازمنا ناكلوا التنسيق أن يكونوا مكلتنا خفيفة وسهلة في الهضم، يعني حاجة ناكلها تشبعني وخفيفة وما تحققش هضم كبير. على سبيل المثال مثلا في مسلاية اليوغرت، الحاجات المشوية، حوت مشوي، معناتها ماذا بينا نقسموا الماكلة نتاعنا على وجبات صغيرة، مش لازم معناتها نقعد ما ناكلش ناكل برشا كونتيتي كبيرة، خاطر قد ما أنت تتعب بجهاز الهضمي نتاعك وتعطي حاجات يعني يحب لها برشا وقت باش تهضم، قد ما هو يستهلك برشا طاقة وبالتالي أنت تسخن، يعني القناة تطلع في بدنك معناتها.
0: وفي ما نعرفش باش نقول لك معلومة وصحح لي إذا كان معناها ماشية في السياق الصحيح وإلا لا. في فصل الصيف مع طول الساعات نلقاو أنفسنا ناكلوا أكثر من لازم، ناكلوا أكثر من الصيف مشتاع عفوا. المعلومة هذه صحيحة؟ وشنو أنت تنصحنا باش نجمو يعني نتغذى وتغذية صحيحة من غير ما نتجاوز الحد المعقول؟
3: سمو هو علاش ناكلوا أكثر؟ خاطر أول حاجة سنسونيك لعبت قاعدة، في تقوم العشية تحب حاجة حلوة، تاكل غلة، تاكل كذا، من بعد تخرج وليوز بيأكلوا في الليل مخر، يأكلوا ماكلة سرعة تكثر الأكثرية، وهذه الكل الحقيقة مش صحي، معناتها مش باهي. طب ماذا بينا حتى كي نحبوا ناكلوا؟ معناتها نجموا نقسموا ماكلتنا، مش مشكل كيفاش ناكلوا مثلا 4 مرات 6 مرات، أما وجبات تكون خفيفة، وكيفاش ناكلوا بين بينين ماذا بينا نكون شركزوا على الغلة، شركزوا على بون، نقولوا غلة لا إفراط ولا تفريط، ديما معنا كميات محدودة، ولكن يعني باش نمشيو أحسن للغلة، باش نمشيو للخضرة، باش نمشيو للحليب ومشتقات الحليب، خاصة اللبن والرايب ياسر يبرد، معناتها تبدا يبدا محطوط في الفريجيدير وتشرب ومعناتها يقنع ويشبع ويبرد. يعني هذا شنو نجمو ناكلوهم بين الوجبات، نحبوا يعني معناتها باش نتنوشوا ولا هكا واحد قايم من الطايلة ودنيا سخونة يحب ياكل حاجة كايبة غلة، وإلا ديما نقول ماذا بينا صحن خضرة محطوط في الفريجيدير مقصود حاضر، راهو الخضرة من أكثر الحاجات اللي فيها ماء وأكثر حاجات نستقوها تو. خاصة الفقوس والقاع الأخضر والطماطم يعني فيها نسبة عالية من الماء، وهذه احنا لازمنا نختار الحاجات اللي فيهم برشا ماء. لكن ما قلت الطماطم الفقوس القرع الأخضر في 92% ماء تعملوهم في سلايس يعني كي كوا مشويين كي كوا معناتها حتى نيين كما الفقوس ولا السناريا ولا الطماطم معناتها وكيف كيف كما قلت الغلة خاطر لازمنا حاجات فيها برشا ماء الغلة الدلاع البطيخ التفاح الخوخ كلهم الحقيقة يعني هي ما شاء الله يعني الغلة توا فيها برشا ماء وكل ما نمسيوش كيف كيف الأملاح من معناتها لازمنا نهتموا بالأملاح المعدنية كي يعبد يتعرف برشا لازم ديما شربين الماء الماء في عصر قارص مثلا نكو حاجة فيها
0: الماء بمقدار قداش من نيترا في النهار بالنسبة للصغار وللكبار وفاء
3: اي هو هو لو الواحد وبدنه اما في المعدل يعني في صغار والكبار كيترا ونص ديك يعني اقل حاجة اقل حاجة من كيترا ونص الى إترتين إترتين ونص
0: واضح.
3: يعني كان واحد غير ما يتعرق برشا ويتحرك برشا يوصل حتى إترتين ونص لفيتريتي لكن واحد ما يتحركش برشا ما يتعرق كيف الموقع إترا ونص ديك المينيموم أطرافهم برشا عبيت حتى ولو فصل الصيف ما يأخذ طول فيه شراب لترا ونص كيف كيف ما نعوضوش الماء بالمشروبات الغازية ما نمشيوش للجو ما نمشيوش للعصائر رغم يزيدوا يعطشوا برشا على خطر فيهم كمية عالية من السكر ما ننقصوا برشا من القهوة خطر القهوة تجم تخليك كيف كيف تسبب الديتاتاتيون للزن فماذا بينا أكثر ماء الحقيقة يعني أكثر حاجة نشربها هي الماء والماء ماذا بينا نحطوا فيه مثلا عصير القارص نحطوا فيه قارص نحطوا فيه نعناع هكذا باش يزيد هو يعطينا كل سونساسيون تاع الفريشور نحطوا فيه حتى عصير طبيعي مثالش معناتها باش نعصروا غلة طبيعيا بدون إضافة السكر مثالش معناتها النعناع البارد كيف كيف نحطوه منقوع معناتها نفخوه في الماء نعناع ونشربوه حاجة ياسر تبرد وحاجة معناتها تهضم وحاجة باهية كيف كيف نبعدوا عن المقليات شفتوا احنا عنا عادة تصيف العبيد تستسهل المقلي أكثر من الشتاء تصيف ما يكثر أكثر المقلي من استهلاكه من الشتاء وهذه حاجة غلطة ممكن خطر يستسهلوها حاجة سهلة ما هي راهي ياسر تقلق في عملية الهضم وتحبار شواطط فبالتالي بتستهلك برشا طاقة وباش تسخن الدم وما تمهاش حاجة صحية في بالعكس مع التصيف
0: وفاء من بكري ذكرت البن وقلت الفريجيدير ذكرت الرايب وذكرت زادة العصائر اللي نجموا ناخذوها باردة نسبة البرودة اللي مسموح بها خاصة في السوائل وفاء لأنه برشا ناس في فصل الصيف تستحلى برشا أنه تشرب الماء بارد برشا وفي بعض الأحيان يعني مثلج الماء هذا
3: هي هو ديما بيصيروا رطب يعني حتى دي تبتزون كل الحالات هذه كده واحد تكون خاصة
0: يرد باله
3: تكون وداخل عرفان من برا ولا الأولاد يبدأوا يكوروا ولا حاجة ولا أي عبد كبير يبدأ يخدم البرا ويدخل وما يمشيش طولش الماء بارد كما حاجة ما فيش ليه أكيد ما متناش بتبدأ باردة معناتها في الجدير مش تبدأ خطر تعدي خطر مثلجة يعني يشرب ولا يحطوا بلاسون معناتها ماذا بينا اللي مش بلاسون ولا حاجة مثلجة ما بارد عادي في الجدير اللوطة محطوط وماذا بينا كي يبدأ واحد عرفان كما قلت ولا داخل عرفان ما يشربش يعني يخلط يخو كيس اشتر ماء عادي ماهوش بارد يعني ماء بالبرة واشتر ماء من الفريجيدير مش كيما تمبيراتور درجة حرارة الجسم تبدا هي هو بارد يبدا معناتها يعني تبدا متفكي بارد كيما تيزور ولا حاجة يجم يشرب ماء بارد هذاك عادي اما يبدا سخون وشرب ماء بارد في هذاك مش باهية برشا مش باهية جملة ويعمل مشاكل يعني كل فالشوك تيغنيك هذيك مش باهية فكيبدا واحد سخون يخلص الكيس يعمل اشتر ماء سخون اشتر ماء بارد اشتر ماء عادي معناتها
0: واضح وفاء شنو النجم نضيف آخر للسادة المستمعين كنصائح خاصة بالتغذية في فصل الصيف وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة
3: هاي الحاجات الغنية بالبوتاسيوم تبدا مهمة برشا كما مثلا مثلا التمر الدقلة مثلا سلطة الكحلة هذوما الماكلة الغنية بالفواكه الجافة الماكلة الغنية بالبوتاسيوم مهمة باش تعدل الأملاح في البدن الملح بطبيعته هكا احنا ناكلوا فيه الملح يعني ما شاء الله فيعني عندنا الملح عندنا البوتاسيوم هذوما يلزمهم خاطر يعدوا لنا الاملاح في بدناتنا شفت وقت التعرق برشا وبطبيعه شربين الماء ديما ناكدوا على شربين الماء في من غير ما نستناو واحنا نعطشوا راهو العطش ماهيش سيني نتاع عبد راهي سيني نتاع اول جفاف يعني الباب بند كيشيح ديجا فما نخليوش رواحنا ما نستناوش رواحنا نعطشوا ندوروا ونطلبوا الماء وين نخرجوا نشربوا الماء معناتها في اي بلاصه تصب معك دبوزه ماء ومتبيعا نتداو باش ما نخرجوش في اوقات الذروه نتاع الشمس وما نقعدوش تحت الشمس برشا ماذا بينا الحر نمشيولوش في اوقات قانه ماذا بينا الصبح بكري ولا العشيه مخر هذا هو حاجة.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا على كل هذه النصائح الذهبية في سياق حديثنا على التغذية السليمة اللي ترجع بالفايدة على الإنسان. إن شاء الله نهارك طيب سعيد في أمان الله. وفاء حداد مختصة في التغذية. مستمعينا الكرام، فاصل وننطلق في موضوعنا لهذا اليوم، الحياة في سبيل الله.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: صباحكم أجمل مستمعين الكرام، وأكيد الحياة أجمل عندما تكون في سبيل الله ومع الله وبالله. أكيد الحياة أطيب و نستشعر قيمتها، ولكن يعني من الطبيعي في البشر أنه يحب الحياة ويقبل عليها بشكل يعني لا يمكن وصفه، بشكل خاص وخاص جدا. ولكن أنه تكون حياة المؤمن يستشعر فيها ربي سبحانه وتعالى ويحيا فيها الحياة الطيبة الهنية الصادقة اللي فيها إخلاص لله، فهذا أكيد باش تكون حياة طيبة مستقرة وهنية. ماذا نقصد بالعيش في سبيل الله؟ أكيد شيخنا أيمن إبراهيم إمام خطيب من الشابة ولاية المهدية باش يعرفنا أكثر حول هذا المعنى، وأكيد باش نحاول نستفسر حول مقاصد أخرى نشوفوها ونسمعوها مع بعضنا تباعا. شيخ أيمن إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أستاذة سندس وبجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: شكرا لك. شنو نقصد بالعيش أو الحياة في سبيل الله سبحانه وتعالى شيخ أيمن؟
2: الإنسان في الحقيقة لما يسمع العيش في سبيل الله، وخاصة كلمة في سبيل الله، ارتبطت في أذهان برشا ناس بالقتال والمعارك والتضحية بالنفس.
1: نعم.
2: لما نسمع كلمة في سبيل الله، لكن ربي سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام في آية عظيمة جدا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فشوف ربي سبحانه وتعالى كيفاش اختار أنه محيا الإنسان اللي هي حياته الكل لابد أنه تكون لله، أي في سبيل الله سبحانه وتعالى. ذاك علاش الإنسان المؤمن مطالب أنه يعيش في سبيل الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه تكون حياته كلها لله، حياته كلها إخلاص لله سبحانه وتعالى، ويحتسب فيها الأجر والثواب، وديما ما يكونش غافل على معنى استحضار ربي سبحانه وتعالى في قلبه.
1: نعم، الحياة في سبيل الله أكثر صدق وإخلاص معه سبحانه وتعالى شيخ أيمن، أليس كذلك؟
2: نعم، لأنه اللي يخلي الإنسان يعيش في سبيل الله هو مش الأعمال بتاعه، لا بالعكس هي النية.
1: نعم.
2: النية هي الأصل، لأنه يعني تميز بين العادة والعبادة. الإنسان اللي يبر أمه ويقعد يتعشى معاها ولا يعطيها لقمة، ينجم يعمل الحاجة هذيك هكاك ما غير نية، وينجم يعملها بنية بر الوالدين والإحسان لهما والرحمة بهما. ينجم الإنسان لما يعامل الناس بأخلاق حسنة، ينجم يعملهم باش يشكروه ولا باش يقولوا هذاك إنسان طيب، وينجم في نفس الوقت يحتسب الأجر والثواب، وينوي العيش في سبيل الله بأنه يضحك لهم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، دينه هو دين الأخلاق الحسنة، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان اللي يعاون الناس ينجم ينوي هكاك يكون إنسان طيب معه، ولا ينجم زادا ينوي هذاك في سبيل الله، باعتبار أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس أنفعهم للناس. يعني المقصود هنا أنه الإنسان يستحضر بكل عمل اللي عنده، حتى الأكل، حتى الشرب، حتى النوم. النوم ينجم ينام الإنسان نوم العادة هكذا رقد باش يرتاح، وينجم يرقد باش يقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويقوم يصلي الفجر بتاعه حاضر.
1: نعم.
2: ويعرف أثر النوم هكذا تبات الملائكة الكل تستغفر له. فالإنسان صراحة بالنية ينجم يعيش في سبيل الله نهاره وليله.
1: وكأنه يعني هذه الحياة في سبيل الله واضحة جلية، فيها صدق، فيها إخلاص، فيها عطاء، فيها رحمة، فيها تعاون، فيها كل القيم التي ترضي الله سبحانه وتعالى عنا.
2: نعم، الإنسان يعني يبعد على الحرام ويبعد على المعصية ويحاول يتقي ربي سبحانه وتعالى، راه ذاك الإنسان في سبيل الله، لأنه كف الأذى عن الناس نفسها هذيك عبادة. إنه الإنسان ما يقولش الكلام اللي يؤذي الناس، ما يقولش الكلام الذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات ولا يعمل فتنة بين الناس، هي ذات نفسها عايش في سبيل الله سبحانه وتعالى وكف الأذى، وإنه الإنسان يقول كلام طيب. وثانيا زاد الإنسان نجم يعيش في سبيل الله بأنه يكون قدوة صالحة، بأنه يكون قدوة بحاله، قدوة بأخلاقه، النجم يكون عنده قدوة تأثير وقوة تأثير وهو صامت، لأنه الناس تتعلم بالعيون قبل الآذان. ربي عز وجل يقول لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، وفي رواية أخرى كان قرآنا يمشي. فدين الإسلام انتشر في جنوب شرق آسيا، انتشر بالأخلاق، انتشر بالأمانة، انتشر بالصدق، بالعدل. فالإنسان أخلاقه لما الناس تراه تذكر ربي سبحانه وتعالى بسمته الصالح بأخلاقه الحسنة، بصدق أمانته، بإتقانه للعمل المتاعه، بمظهره اللي هو يذكر بربي سبحانه وتعالى، هذه نفسها عايش في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: شيخ أيمن، تحدثت منذ البداية، منذ الوهلة الأولى أكدت على جانب الحركات والسكنات، أي حاجة نقوم بها في حياتنا اليومية لازم تكون في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلسائل أن يسأل ما هي يعني أهم الأعمال اللي تقربنا أكثر الرب سبحانه وتعالى، أو ما هي أحب الأعمال إلى الله؟
2: أحب الأعمال إلى الله على على على صنفين، فما الأعمال اللي بيننا وبين رب سبحانه وتعالى، وفما الأعمال اللي بيننا وبين الناس. بالنسبة للأعمال اللي بيننا وبين رب سبحانه وتعالى، أحب الأعمال إلى الله هي الصلاة. ولما نقول الصلاة نقصد فيها فقط حركات رياضية ولا الإنسان يرفع ويسجد، لا، هي الصلاة راية صلة بين الإنسان وربه. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنظيم في الوقت، الصلاة خشوع بين يدي الله وتذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم، وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، هي سوار للمعاصي والسيئات وحاجز على المعاصي والسيئات. إذن الصلاة على وقتها، في وقتها، بخشوعها وخضوعها وكامل صفاتها، هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالإنسان وربي.
1: نعم.
2: فيما يتعلق بالإنسان والناس، أحسن عمل هو حسن الخلق والتواضع. أو الإنسان المتواضع، الإنسان الهين اللين، الإنسان البشوش، الإنسان اللي مثالش، معناها الإنسان يكون مظلوم وما يكونش ظالم، الإنسان ما يردش، ما ينتقمش، الإنسان ديما يحاول يرد بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. شفة القيم متاع إنه الإنسان يكون هين ولين وبشوش وتحب عشرته ومرته وتحبه هي والراجل معها والمرأة راجلها يحبها وما يأذيوش بعضهم وما تصيرش بيناتهم مشاكل، والبو يحترم صغاره والصغار يحترموا أبوهم والجيران يحترموا بعضهم. الأمن والسلم الاجتماعي هذا اللي هو قائم على حسن الأخلاق، قائم على الصدق، قائم على الأمانة، قائم على الكلام الطيب، لذلك أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فذلك علاش جاء في الحديث إنه أرفع شيء في الميزان عند الله يوم القيامة هو حسن الخلق. راه الإنسان لما يكون حسن الأخلاق يكون يوم القيامة في جوار النبي عليه الصلاة والسلام. فيما يتعلق بمعاملاتنا، أحسن حاجة توصلنا الرب سبحانه وتعالى وأقرب حاجة إلى الله إنه الإنسان ما يأذي حتى حد. وكالراجل ذاك اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ولما تبع واحد من الصحابة للدار وحب يعرف السر عليه الإنسان زي من أهل الجنة، بل قاس يقوم الليل برشا ولا يصوم كل يوم، لا، وإنما قال لا أذكر شيئا يقربني إلى الله إلا أنه في نحط راسي على المخدة، قلبي يكون سليم على وخيان المسلمين الكل.
1: نعم.
2: فسلامة القلب أنه محمس الإنسان ضغينة وحسد وكبر وكره، هذاك كله اللي قلبه يكون سليم وينظف قلبه ويزكي نفسه كما قال ربي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
1: نعم.
2: هذيك أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من العيش في سبيل الله، لأنه تحتاج إلى مجاهدة يومية، بل ما نقولش يومية بل بكل ثانية في كل دقيقة.
1: نعم، وكأنه الإنسان يعيش تحدي بينه وبين نفسه من أجل مرضات ربي سبحانه وتعالى، ومن أجل الوصول إلى هذا المقصد الجميل والرائع، ألا وهو العيش في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا بلغنا هذا المراد شيخ أيمن، كيف ستكون حياتنا؟
2: الحياة في سبيل الله سبحانه وتعالى هي حياة طيبة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العيش في سبيل الله فيها متعة، صحيح فيها تعب الإنسان دي ما يجهز،
1: وفيها مشقة زيادة،
2: فيها مشقة دي ما يكبح في جماح نفسه، دي ما يحاول معناها، لكن فيها راحة، فيها طمأنينة إلى بذكر الله تطمئن القلوب،
1: فيها برشة بركة كذلك.
2: نعم، بركة فيها معية الله سبحانه وتعالى، إن الله مع المحسنين، الله مع الصابرين، الله مع المتقين. فمعية الله سبحانه وتعالى هي أكبر سند للإنسان. الإنسان حسن الخلق رأى وما يستناش إنه الناس كيف، وما يستناش هو يعمل في الشيء ذاك الكل خالص لوجه الله، إلا مش يكفيه هو رب العزة سبحانه وتعالى. ربي بيش يكون معاه، ربي بيش يحفظه، ربي بيش يعوضه، ربي بيش يجبر خاطره، ربي بيش يستره، يقدم هو ويعمل من أجل ربي سبحانه وتعالى. لو شوف قديش حياته الكل كما قلت تكون فيها بركات، تكون فيها توفيق، تكون فيها سداد. المشقة ذيك لابد منها، لقد خلقنا الإنسان في كبد وذيك جهات النفس، لكن عاقبتها طيبة في الدنيا

0: كل يوم الصبح لما يخرج من الدار سمح له الدعاء اللي علمنا سيدنا عليه الصلاة والسلام. هو خارج من الدار يعني مش يعيش، يعيش في سبيل الله، قل بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الإنسان لا يبدأ صباحه بصلاة الصبح حاضرة، ويبدأ صباحه بالأذكار بتاعه وببر الوالدين وبإضحاكهم وبالبسمة ليهم أو الدعاء لهم إن كانوا أموات، وليبدأ نهاره بصدقة صغيرة حتى ولو كانت تكون صغيرة برشا، اللي يبدأ نهاره بالطريقة هذه ويسأل ربي،
1: واللي يبدأ نهاره زاد بالذكر وبمجالسة الصالحين اللي ياخذوا بيديه الكل ما فيه منفعة وكل ما يقربنا الرب سبحانه وتعالى، لأنه جلساء الطيبين قديش صداهم طيب ووقعهم إيجابي في حياتنا، وقديش يشجعونا ويحفزونا أنه ما نخرجوش على النطاق المعقول، نقعدوا ديما على الصراط السوي. فهذا زاد ينجم يعاوننا إلى حد كبير شيخ.
0: يعطيك الصحة على اللفة الكريمة، لأنه بالحق العيش في سبيل الله يحتاج إلى صحبة صالحة.
1: نعم.
0: الإنسان باش يعدي لحظاته الكل في سبيل الله، حتى كالجلسة متاع الأصحاب ديك تنجم تكون في سبيل الله، باب ترويح عن النفس. الإنسان يقعد مع أصحابه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الإيمان أحدكم لا يبلى كما يبلى الثوب، فجددوا إيمانكم بملاقاة بعضكم بعضا.
1: نعم.
0: فالإنسان لما يخو شحنة من عند أصحابه يحكيوا الإتقان متاعهم في العمل، الحاجات الطيبة اللي صارت في يومهم، إنه كما قال ربي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مع شيء من الضحك المباح. بالحق الصحبة الصالحة نعمة والله، اللي عنده صحبة صالحة. وشنو تعريفها هي الصحبة الصالحة؟ ديما نقولوها الكلمة وربما برشا ناس ما تفهمهاش. رأي الصحبة الصالحة هو اللي تحشم قدامهم باش تعمل معصية،
1: اللي ذكروك بربي سبحانه.
0: نعم، اللي ذكروك بربي، واللي كي تجي تعمل حاجة حرام ما تنجمش تعملها قدامهم، تحشم منهم. هذيك صحبة صالحة. أما اللي ما تنجمش تعمل قدامهم حاجة باهية، هذيك رأي صحبة سيئة يبعد عليها الإنسان. يعني يجي وقت الصلاة من كتطبيق عملي، إذا أصحابك مش بالسيف يطيبوك باش تصلي، لا والله كي تجي تقوم أنت تحب تمشي مثلا يقولوا تقعد زيد شوية ولا حاجة،
1: ما همش أصحاب حقيقيين.
0: ما همش أصحاب حقيقيين. وكما قال ربي سبحانه وتعالى، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين يوم القيامة يفرحوا ببعضهم ويهنيوا بعضهم بنجاحهم في الدنيا، بأنهم دخلوا الجنة، وإنهم بسبب بعضهم شجعوا بعضهم على الطاعة، بينما الأخرين كل واحد منهم يتهم الآخر، يقول له أنت عمرك ما نصحتني، أنت عمرك ما دليتني، أنت هو اللي كنت تضل فيه على الطريق المستقيم.
1: نعم شيخ أيمن، يعني بعد الحديث هذا المطول معاك وبعد المداخلة هذه الثرية، نتصور كنا نتشجع باش نعيشوها العيشة هذه في سبيل الله سبحانه وتعالى، أبرز الأمور اللي لازمنا نتجنبوها ونبعدوا عليها.
0: أبرز الأمور هو المثالية. أنا الإنسان لما
1: التظاهر بالمثالية،
0: إنه الإنسان يحب، يعني إذا عمل خطأ يقول أنا ما نجمش نعيش في سبيل الله، أنا نخطئ، لذا انتهى الموضوع. كما نقول رأوا العيش في سبيل الله لا يعني الكمال، لا يعني أنه الإنسان يكون مثالي، وإنما الإنسان اللي يعيش في سبيل الله هو ما يغفل، دوب اللي يغلط يتوب الرب سبحانه وتعالى ويستغفر، والخطأ متاعه يتم في سبيل الله، والتوبة متاعه تتم في سبيل الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم. يعني الإنسان مثلاً غلط قعد بحذا ناس يغتاب ويعملوا في النميمة، بعد ما قعد يفقد روحه وهو ماشي للمسجد ولا حاجة يستغفر ويتوب ربي ويندم وينوي على أنه هو ما عادش يرجع في المسجد هذاك. الإنسان اللي هو ربما غلط ولا غلبته نفسه في معصية معينة، لما يفيق على روحه يستغفر ربي، هذاك يتم عاش يوم في سبيل الله مدام وتاب واستغفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أتوب الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. يعني المقصود إنه الإنسان اللي يعيش في سبيل الله راهو باش نجم ينجح في الموضوع هذا، ما لازموش ينتظر الكمال، ينتظر إنه هو يقوم بجميع الأمور على أتم وجه. يكفي إنه هو الإنسان يعترف بتقصيره ويعترف بذنبه ويتوب ويستغفر يوميا،
1: يحاول ويجاهد نفسه يوميا.
0: أيوة هذا هو.
1: هذا هو المطلوب. ما أجمل أن نعيش في سبيل الله

حياة طيبة هنية، حياة فيها نية خالصة لوجهه، حياة فيها برشة مصداقية، حياة فيها صحبة صالحة تأخذ بأيدينا إلى طريق الصلاح والفلاح. جميل جدا هذا الحديث معك شيخ أيمن بأسلوب بسيط وسلس يصل مباشرة من القلب إلى القلب حتى يغير فينا الكثير والكثير، وحتى نعيش هذه الحياة في سبيل الله ومع الله سبحانه وتعالى. جزاك الله كل خير، بورك فيك شيخ أيمن إبراهام إمام خطيب بالشابة ولاية المهدية، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب. صوت القلب إلى القلب. ومعراج إلى القيم الأصيلة.

0: صدق الله العظيم.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: أنيس الساتوري حاضر معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي حتى يوفينا بآخر المستجدات المتعلقة بأحوال الطقس، خاصة بعد الارتفاع اللي شهدناه ليامات الفارطة. هل سيتواصل هذا الارتفاع تباعا خلال الأيام القادمة أم لا؟ صباح النور أنيس، مرحبا.
4: صباح الفل والياسمين مدام سندس، تحية ليك والأوفياء إذاعة الزيتونة.
3: نجم نعرف أكثر تفاصيل وين وصلت درجات الحرارة البارح خاصة في مختلف ولايات الجمهورية أنيس؟
4: وهو كذلك الحقيقة درجة حرارة، خلينا نقول الحرارة تتوسط هي العنصر الأبرز في حالة الطقس، يعني بالرغم اليوم شيء تم تراجع نسبة قرنة يوم أمس، لكن توسط الحرارة مرتفعة طبيا. تونس يوم أمس سجل 35 درجة، حرارة قصوى اليوم قدر 33-34 درجة على أقصى تقدير.
3: نعم.
4: حاليا 25 درجة في تونس، 26 في بجي الوطن القبلي، الساحل 25-27 في القيروان، 25 في قصة، 29 في توزر. بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى اليوم ننتظر أنها تكون بين 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، بين 35-39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشهيلية محليا. فيما عدا ذلك اليوم إن شاء الله السماء مش تكون صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، ومغيمة بعد الظهر المناطق الغربية، الريح شمالية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر يعني كامل الشريط الساحلي باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح متموج بالتقديرات آخر النهار. وكان ناخذ حتى فكرة على درجة حرارة مياه سطح البحر خلال الفترة هذه، ابتداء من شواطئ الشمال الغربي وأقصى الشمال، يعني برقة مثلاً، براسنجلة، سيدي سالم، إيمال، وصولاً سيدي علي المكي، درجات تكون بين 23-24 درجة. ثم جهة خليج تونس شواطئ جمارة المرسى سعيد في 25 درجة، الوطن القبلي شواطئ الهوارية خميس أغزاز خطيبة الحمامات 25-26 درجة، كيف كيف 26 درجة شواطئ الساحل القنطاوي إسبانيا الشابة، توصل 27 درجة في خليج جابس، يعني شواطئ الشفار جابس جربة وجريف.
3: نعم.
4: بما معناه كل العوامل الجوية ملائمة لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بمثالك السباحة، وبطبيعة الحال مع ملازمة الحيلة والحيطة والحذر عفوا حتى في أحد الحالات. يوم الغد تقريبا بنفس المستويات، قليل على كامل البلاد، متوسط القطاع الشرقي، البحر متموج بالتقديرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة تقف في ارتفاع تفرق درجة أو درجتين.
3: نعم.
4: ثم يومي الاثنين والثلاثاء إن شاء الله يرجع الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر. يوم الاثنين جهة الوسط الغربي خلايا رعدية مرفوقة بأمطار، ثم يوم الثلاثاء تشمل جهات الجنوب الغربي خلايا رعدية وتكون إن شاء الله مصحوبة بأمطار، والحرارة
3: مداخلة أنيس بأوقات الصلاة؟
4: أوقات الصلاة إن شاء الله الظهر إن شاء الله بيكون في حدود الساعة منتصف النهار 12 دقيقة، العصر في الساعة 4:14، المغرب في الساعة 7:45، العشاء في الساعة 9:35، الصبح يوم الغد الساعة 10:00. بالنسبة للغروب اليوم إن شاء الله الساعة 7:43، والشروق يوم الغد الساعة 5:02.
3: شكرا لك أنيس ساتوري، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ندعوكم للاستمتاع بهذه التلاوة القرآنية مستمعين الكرام، ثم لنا عودة للتواصل مع الأستاذ المختص في علم النفس مدام كوثر بن خلف بن غانم.
5: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
6: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
5: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
6: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
6: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
5: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
6: هي العبرة بالعبادة.
5: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
6: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
5: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

0: صدق الله العظيم. صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: مستمعين مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا مكملين معكم هذا اللقاء في حديث متواصل حول الحياة في سبيل الله. شيخ أيمن إبراهيم كإمام خطيب بولاية المهدية وبالتحديد في مدينة الشابة، بين حقيقة مجموعة من المقاصد المتعلقة بطبيعة هذه الحياة الهنية الطيبة المستقرة التي تضمن للإنسان الخيرية في طبعه، في أقواله، وكذلك في أعماله، خاصة وأن هذه الحياة لا تستوجب المثالية، وإنما حال الإنسان بين خطأ وصواب، وبعد هذا الخطأ يستوجب عليه محاسبة ذاته لتدارك الأمور والانتهاج منهج الصلاح ومنهج الفلاح والمنهج الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى ويجعله على نهج نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم. مع الأستاذة كوثر بن خلف بن غانم كمختصة في علم النفس، باش نشوفوا مع بعضنا جانب آخر من موضوعنا. السلام عليكم مدام كوثر، صباح الخيرات.
2: سلام مدام سندس، مرحبا بك وبكل المتابعين.
1: مرحبا بك عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وسعيدة جدا بهذا التنوع، في خاصة في تناولنا لمختلف المواضيع اللي تكون حاضرة معنا أسبوعيا. طيب، الفكرة المحورية اللي نتفق عليها الناس الكل أنه ديننا وحضارتنا تدعو إلى حب الحياة ولكن في حدود المعقول، أليس كذلك أستاذة؟
2: بالضبط. قبل كل شيء نحب نشكرك برشا برشا على الموضوع هذا.
1: العفو.
2: اعتقادي انه هو موضوع ولا قضيه محوريه في المجتمعات نتاعنا، في التحديات اللي المجتمعات العربيه المسلمه تواجه فيها.
1: نعم، خاصه في وقتنا الراهن.
2: نعم، في ظل الحروب والدمار والدفع نحو الخنوع ونحو الاستكانة والاكتئاب والتسليم، هذا الكل دونك الدين نتاعنا يذكرنا انه فما حب للحياة، وفما الدين نتاعنا دين نتاع حب حياة، مدام سندس، نتاع بناء، نتاع اعمار، نتاع رغبة في الحياة، فهمت؟ دونك هذيك علاش نقول لك انا راهي قضية محورية.
1: نعم،
2: هي عكس الأفكار اللي قاعدة تتداول على الدين متاعنا، واللي المنبع متاعها بالطبيعة تم تشكيلها في المجتمعات الغربية، وبثوا السمو متاعها في المجتمعات متاعنا إلى درجة أني احنا بيدنا مشي في بالنا انه بالحق احنا دين بتاعنا دين بتاع تدمير، دين بتاع حروب، دين بتاع دم،
1: دين يقيد الحرية، يمنع الإنسان من ممارسة حياته بشكل طبيعي أيضا.
2: هذا هو هذا هو الى درجه انه دونك احنا اقتنعنا بها. وهنا الخطر هو انه نصبح احنا نحاربه في الافكار اللي مغلقنا في داخلنا.
1: نعم.
2: في اللاوعي نتاعنا.
1: نعم.
2: انت التجنيات نتاع التدمير مدام سندس ماهيش بالضروره الحروب، ولا هي كل حاجه تمنع الحياه. يعني مثلا العنف بطبيعه، سواء العنف المسلط على الافراد ولا على المجتمعات.
1: نعم.
2: مثلا سمحني في المثلية الجنسية اللي هي تقطع النسل، مثلا الفردانية المشطة، مثلا تقوية أسس الأسرة، هذه كلها أفكار غربية قاعدة تمس في المبدأ متاع الحياة واللي دينا متاعنا قاعدة يجبه فيها،
1: قاعدة تزعزع في الأصل وفي الثوابت.
2: أي قاعدة بالضبط. هو كان يجيو على المنف، شنو يقول لنا مدام سند؟ علم النفس يقول لنا أن الإنسان عنده نوازع خيرة ونوازع شريرة فيه.
1: نعم.
2: نوازع الخيرة اللي هي حب الحياة والنوازع الشريرة هي غريزة الموت. الأولى تدفعنا نحو الاستمرار، نحو الحياة، نحو البقاء، الإبداع، الخلق، البناء، تكوين أسر إلى آخره. القوامة نتاعها حب الإنسان لنفسه والآخرين، معناها لبلسون دو في راهي معناها سامحني غريزة الحياة هي تدفع الهدف نتاعها أن تحافظ على الإنسان كفرد، ولكن تحافظ زادة عن مجموعة الاسباس فهمت. أنه البيسيون دو مور اللي هي غريزة الموت تدفع نحو السكون المطلق، عدم الحركة، الجمود. باش تتجلى هذه تتجلى في العدوانية، تتجلى في التخريب، في السلوكات الخطيرة مثلا والمحفوفة بالمخاطر،
1: الانحرافات أيضا
2: بالضبط،
1: الإدمان،
2: الحروب، الغزوات إلى آخره فهمت. دونك الإنسان عنده هالنوازع هذه الخيرة والشريرة في داخله.
1: عكس اللي نحكيه عليه اليوم واللي سلطنا عليه الضوء، أنه الحياة في سبيل الله بمنأى عن كل هذه الشوائب وكل هذه النوازع النفسية الدفينة في ذات الإنسان، واللي للأسف قاعدين نستقطبه أو نستقبله في أفكار مغلوطة ما عندها حتى علاقة بديننا، ما عندها حتى علاقة بهذا النوع من الحياة المستقرة اللي نلقاوها بمعية الله سبحانه وتعالى، نلقاوها وقت اللي نفهموا طبيعة ديننا الإسلامي، علاش قايم، شنو أهم المقاصد اللي موجودة في داخله، ويمكن أنه نذكر أو نسلط الضوء على القضية الفلسطينية، على الفلسطينيين ومدى تشبثهم بالحياة، رغم أنهم يفتقدوا إلى كل ضروريات الحياة حقيقة. مدام كوثر،
2: هذه معناها الجرح اللي ينزل في الأمة العربية الإسلامية
1: للأسف.
2: شوف مدام سندس، القضية الفلسطينية اللي قاعد يصير من يوم 7 أكتوبر في غزة، حاجة الأولى ساعة ديمونستراسيون، معناها يورينا بالحجة اللي قاعد يصير في العالم هذا الكل، الحركات الظلامية، وفي المقابل حب الحياة اللي راو فيه عند الغزاويين. كنا ناخذ بعض الأرقام مدام سندس. مثلا عدد الولادات من 7 أكتوبر 110,000. أنت تصور معناها في حجم الدمار هذيك، ولك الرغم هذيك حافظنا على معناها الحياة وتواتر الحياة في هالمربعات هذيك.
1: وأكيد فما حكمة إلهية من كل هذا مدام كوثر. الأيام وحدها كفيلة بأنها تكشف لنا العبرة هذه، وأنه تكشف لنا الحكمة من اللي قاعد يصير في غزة وفي فلسطين ككل.
2: هو راه حكمة ربي سبحانه معناها، والمقياس متاع اللي عند ربي مش المقياس متاع الإنسان.
1: نحن
2: لحظات متاع الحزن تصعب وتفقل علينا، ولكن الميزان متاعها عند ربي كبير برشا. معناها احنا ما نشمش ندخل فيها ذيك، ولكن اللي حبيت نقوله هو أنه في غزة هل الدمار والحجب الكبير متاع الدمار يجيبه فيه بحب الحياة؟ العدد متاع المتخرجين مهول، العدد متاع الناس اللي ختمت القرآن وحاملة القرآن مهول، لا فهمت. دونك هذه تجليات متاع حب الحياة. فما أنا نسمع مرات احنا يقول لك وانا بيدي، وربما انت بيدك مدام سندس، مرات كي تبدا فرحانه ولا هكا تتمتع بحياتك تقول تحس نوعا ما بالذنب، تقول انا قاعده متمتعه في حين ان اخواننا في غزه قاعدين معناها يتعذبوا. انا شنو نحب نقول هنا؟ رد بالنا، انتيحوا في البياج هذا، رد بالنا، انتيحوا في الاحباط اللي هو تهديم للرغبه في الحياه، على خاطر معناها قاعد يبث فينا بثا واحنا ماشيين فيه. دونك اذا كان فما حاجه نجموا نفهموها من جمله الدروس هو انه التدمير والرغبه في التدمير والعدوانيه نجيبوها بالرغبه في الحياه، التشبث بالحياه والبناء والعطاء. فهمت؟ دونك هذه من ناحيه.
1: نعم.
2: هو رأى، أنا حبيت نكمل لك الفكرة مدام سندس، هو أنه صحيح الإنسان عنده النوازع الشريرة والنوازع الخيرة فيه، ولكن زاد ربي أعطانا آليات وأعطانا الإمكانية باش أحنا نقول وإحنا نغلبوا الجانب الخير فينا ونمشيوا مع الفطرة متاعنا اللي هي البناء والإعمار. هني نعطيك بعض الأمثلة.
1: البناء والأعمار مش فقط مادي، يعني يكفي أنك تقدم فكرة أو تسعى لنشر العلم أو أنك تغير معتقد سائد مغلوط في المجتمع. هذا دورك كإنسان ودورك كمسلم لو كان بالفعل أنت تعيش في سبيل الله، تعيش في سبيل إصلاح ما يحدث من دمار حولك.
2: الرغبة في الحياة، التجليات نتاعي، نجم يكون الفن، نجم يكون الإبداع، نجم يكون العمل، نجم يكون هذه كلها راهي هي هذيك اش نقصوا بالرغبة في الحياة.
1: نعم.
2: والتجليات والإعمار نتاع الحياة، إعمار نتاع الحياة راهو معناها مش كما قلت أنت مش بالتكوين والتشييد وكله، لكن فما جانب المادي في الحضارة نتاعنا وفي البناء نتاعنا اللي نجم هو هذيك هو اش معناها إعمار الأرض.
1: نعم.
2: هذاك شنو هو اللي احنا نقصدوا به؟ دونك قدام مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول لك؟ يقول لك ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع ان لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها.
1: نعم.
2: معناها في اصعب واقلك اللحظات في حياتنا نحاول، اذا كان ما نجمناش، وهي احنا قلنا حب الحياه ولا الرغبه في الحياه هي تسعى الى بقاء الفرد وبقاء النوع. إيه هنا إحنا نحاول بالطريقة هذه. مثلاً زادا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي تلافى وواحد قالك أنا ما نعرفش والآخر قال يقولك أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكن لكني أصوم وأفطر وصلي وأرقد وأتزوج النساء
1: كما
2: عن سنتي فليس مني. هذه هي شي يقول لنا زيدة، خطر احنا كي نمشيو في الشطات متاع الزهد متاع هذيك زيدة نوع قضاء على الحياة وقضاء على الأعمار متاع الأرض. معناها الدين متاعنا دين متاع بناء وأعمار وفرحة ولكن بقوانين وبوسطية.
1: نعم. هذه القوانين وهذه الوسطية تزيد الحياة جمالية وروعة حتى نكون يعني في مستوى راقي وجيد، وحتى نكون من المستقرين، خاصة لأنه الاستقرار اليوم ولا شغلنا الشاغل، شغل الشاغل للأغلبية الساحقة لتبحث على مواطن هذا الاستقرار وتجنب الضغط اللي يعيشه أغلبيتنا. ربي يبارك فيك ويعطيك ألف صحة. مدام كوثر،
2: تعرف علاش الشغل الشاغل ولكن مالوغوزمون مش قاعدين نوصلوا له؟ خاطر نلوجوا فيه خارجنا احنا
1: للاسف،
2: في انه في داخلنا راهو فما ثروة كبيرة اسمها
1: الحل،
2: ثروة كبيرة اسمها التوكل على الله.
1: نعم.
2: هو يعاوننا ويخلينا واقفين، خاطر معناها زادك في داخلك مدام فندس.
1: هذا هو، ربي يبارك فيك ويعطيك ألف صحة. بالفعل الحل هو دين، الحل هو الشرع. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. جميل جدا أن نجمع بين الجانب أو اختصاص الديني والاختصاص النفسي في مجال حديثنا اليوم عن الحياة والعيش في سبيل الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي اللقاء الختامي في الشبكة، شبكة خريف شتاء 2026. نلتقي بإذن الله تعالى يوم غد في نداء من القلب انطلاقا من الساعة 3 بإذن الله تعالى. جزيل الشكر المحمد فرجاني، أحمد الطبابي، صندس هلالي، تتمنى لكم برشا خير في أمان الله.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة، والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية.
1: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
2: من القلب إلى القلب.

0: إملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 509 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 64 إلى الآية 71 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم المجدي
3: ياسين.
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين، ونبدأ على بركة الله تعالى مع تلاوة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
4: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
1: يا

0: أسرى حتى يثخن في الأرض.
1: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض.
0: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة.
1: تريد

0: من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
1: لولا كتاب من الله سبق لمسكم.

0: الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا
1: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم
0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم
1: والله غفور رحيم
0: والله غفور رحيم
1: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم
0: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم
1: والله عليم حكيم
0: والله عليم حكيم
1: بارك الله فيكما فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم تفضل
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم
1: بارك الله فيك أحسنت تفضل ياسين
2: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 33 من شرح متن الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله عليه: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. والرياضة هنا هو مصطلح يستعمل في الأصل، يقال راض يروض، يستعمل في الأصل لترويض الدابة، فراض يقال راض الدابة، أي وطأها وذللها وعلمها السير. والمراد بالرياضة في قول ابن الجزري المداومة على النطق الصحيح ليتمرن الفك على إتقان تلاوة أحرف كتاب الله بسلاسة ودون تكلف. هذا مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا

إنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا،

حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب.

0: في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
1: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
0: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال.
1: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال.
0: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200.

0: أسرى حتى يثخن في الأرض.
1: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض.
0: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة.
1: تريد

0: من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
1: لولا كتاب من الله سبق لمسكم.

0: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا
1: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم
0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم
1: والله غفور رحيم
0: والله غفور رحيم
1: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم
0: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم
1: والله عليم حكيم
0: والله عليم حكيم.
1: مستمعينا الكرام، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر محبة وألفة.
1: إشهار.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
3: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإيجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك. باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
3: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المحصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامج تعاهد القرآن. نسعد ككل أسبوع باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71136000، كما نسعد كذلك بمتابعتكم وتفاعلكم على البث الرقمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي لصفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. يرافقني في هذه الحصة الأستاذ محمد الفرجاني، تحية عطرة طيبة له، وكذلك أخونا الفاضل الأستاذ أحمد الطبابي، تحية عاطرة له كذلك في مستهل هذه الحصة. ككل أسبوع نواصل حديثنا عن توجيهات تقييدات وقوفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي، شآبيب رحمات الله تنزل على قبره وقبر علمائنا وشيوخنا وأئمة هذه البلاد وبلاد الإسلام عموما. تقييدنا لهذه الحصة من الآية 23 والآية 24 من سورة النساء، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت الآية. قيد الشيخ الهبطي رحمة الله عليه في هذه الآية 8 وقوف، وهي على التوالي: وبنات الأخت وأخواتكم من الرضاعة دخلتم بهن فلا جناح عليكم من أصلابكم إلا ما قد سلف غفورا رحيما وإلا ما ملكت أيمانكم. ومعلوم أن هذه الآية وردت فيها أنواع من المحرمات، وهذه المحرمات كلها معطوفات على بعض، معطوف بعضها على بعض، ولذلك جل علماء الوقف وجل المصاحف لم تعين وقوفات داخل هذه الآية، لأن المعطوف لا يفصل بينه وبين المعطوف عليه. لكن الشيخ رحمة الله عليه أراد بتقييده لهذه الوقفات 8 أن يميز المحرمات بأنواعها، وأن يبرز كل نوع على حدة. ومعلوم أن المحرمات تكون إما بالنسب أي القرابة، أو بالرضاعة، أو بالمصاهرة، أو بالأجانب. فأراد رحمه الله أن يفرق بين جميع هذه الأنواع، أي من المحرمات، بالقطع عند مواضع كل نوع منها لتتميز عن غيرها. ولما كانت المحرمات بالمصاهرة أنواعا وقف عند كل نوع منها كذلك، فيقرأ رحمة الله عليه الآية هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هنا الوقف الأول، يعني هذا النوع الأول من المحرمات. ثم يستأنف: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وهذا نوع آخر من التحريم متعلق بماذا؟ بالرضاعة. ثم يستأنف: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فهذه تمام المحرمات 14، ووقف عند كل نوع منها حتى يميز كل نوع من أنواع التحريم على حدة، وحتى يفهم السامع بهذه الوقفات كل نوع وما يختلف وما يتميز عن النوع الآخر. هذا هو مقصد الشيخ رحمة الله عليه من تعيينه لهذه الوقفات، مع أنها كلها معطوفات.

0: لا في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طيب لعل الاتصال لم يجهز. نعم جاهز للاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت لعله ليس واضحا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا مرحبا، من معنا نجيبة؟
1: محمد طه العشي.
0: محمد طه العشي، مرحبا يا محمد طه. من أي ولاية يا محمد طه؟
1: من تونس.
0: من تونس، تفضل على بركة الله.
1: مش نقرأ ما تيسر من سورة الرحمن
0: عز وجل، تفضل.
1: بسم الله الرحمن.
0: استعذ يا سي محمد، استعذ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان.
0: يسجدان.
1: والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان.
0: ألا تطغوا في الميزان.
1: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها
0: والأرض لا تقلقل صوت الراء يا محمد. أي
1: والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
0: أكمام دون قلقلة. الأكمام
1: والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: أحسنت يا سي محمد طه، ما شاء الله عليك، ربي يفتح عليك. ما هي حروف القلقلة سي محمد طه؟ القلقلة ما هي حروفها؟ القاف والطاء والباء والجيم والدال، هكا؟ إذن هذه الحروف هي التي تقلقل. بقية الحروف أحيانا يكون فيها نوع من الشدة ونوع من الهمس، لكن لا تصل إلى القلقلة، وبالتالي نقول مثلا الأكمام. فهمتني؟
1: فهمت.
0: طيب، ثم قوله تعالى وخلق الجن من مارج من نار. ينبغي أن تحافظ على أزمنة المدود، والباقي ربي إن شاء الله يفتح عليك، وحاول تستمع إلى القرآن من شيخ ثم تحفظ ما تسمعه. واضح يا سي محمد طه؟
1: واضح.
0: شكرا جزيلا لك يا سي محمد طه.
1: يا شكرا لك،
0: الله يبارك فيك إن شاء الله. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا،
2: أنا سامية من الزهرة.
0: سامية من مدينة الزهرة، مرحبا يا سامية.
2: أنا هذه ثالث مرة نشارك معاكم. مرحبا. ربي يبارك لكم واستفدت منكم برشا إن شاء الله، ربي يبارك لكم.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. أي من أي موضع ستقرأين سامية؟
2: شنو باش نقرأ من سورة البقرة، ما تيسر من سورة البقرة.
0: نعم
2: إن شاء الله.
0: تفضلي

0: الأبواب زين للذين
1: شفتين جيدا يا سامية زو زو زين زين
0: زين
1: لا لا لا ليست زو زو زو زو زو زين للذين كفروا الحياة الدنيا نعم
0: زين للذين
1: شوف سامية سامية
0: نعم.
1: قول زا
0: نعم.
1: قول زا
0: زا
1: زو
0: زو
1: زو
0: زو
1: زين
0: زو زو زين
1: علاش كي تولي الياء تولي زو زو زو زين
0: زو زين زين للذين كفروا الحياة الدنيا
1: حياته شفت حياته حياته تو
0: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم
1: لا لا ويسخرون من الذين آمنوا انتهى الكلام هنا استئناف جديد والذين اتقوا فوقهم نعم زين
0: ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين

0: معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
1: أكثر شوية تفخيم الخاء. فيما اختلفوا فيه.
0: فيما اختلفوا فيه. وما اختلف

0: بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا سامية. في الغالب فما حرص وفما جهد مبذول في القراءة السلسة السليمة الآتية بأحكامها وقواعدها، يعطيك الصحة، هذا نشجعك عليه. فقط حاول تنتبه إلى إخلاص الضم، إخلاص الضم جيدا، يعني ضم الشفتين ضما تاماً في كل حرف مضموم. هذه الملاحظة التي يعني اعتني بها، والباقي جيد، قراءة جيدة. وفقط قوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، شوف لعلنا هذه إن شاء الله تعالى يعني نوجهها في يوم من الأيام، لكن إلى ذلك الحين قفي عليها. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، ريثما إن شاء الله نوجهها لتفهم جيدا، لكن الأولى أن نقف عليها، والباقي جيد يا سامي. ربي يفتح عليك ويزيدك توفيقا وسدادا وحرصا.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: نوجه تحية للحاجة جميلة شريف مراز يلي حفظتني سورة البقرة بطريقة سهلة، كنت مجهمة عليها، هي حفظتها لي، ربي يبارك لها
1: ويجزاها بخير. أختنا جميلة ربي يبارك لها،
0: وأختي قمر من فندق جديد قحطان متنا معاها، ربي إن شاء الله يبارك لهم.
1: شكرا لهما ولكل من ساهم، يعيشك بارك الله فيك، ولكل من ساهم في تعليم كتاب الله عز وجل. شكرا يا سامية من الزهراء. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
2: من ولاية بيرس.
1: الاسم لم أستمع إليه.
2: إسلام.
1: إسلام. إسلام، يا مرحبا يا إسلام، من بيجة إسلام.
2: نعم.
1: مرحبا يا إسلام، كيف حالك يا إسلام؟
2: الحمد لله.
1: بخير.
2: الحمد لله.
1: تفضلي على بركة الله. يلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير
1: أعيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم.

0: الظفرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب
1: أيدي
0: ليسوا سواء ليسوا سواء من
1: إسلام إسلام
0: نعم.
1: الهمزة هنا منونة تحذف ألفها لوجود ألف قبلها لأنها في الأصل الهمزة التي على السطر لا صورة لها ولم تكن ترسم فحذف الألف التي بعدها لتعوض التنوين حتى لا يلتقي ألفان فترسم سين واو ألف ثم همزة على السطر اللي في الأصل لا ترسم في الكتابة الأولى لكنها منونة فيعوض الألف لفظا وإن لم يرسم خطا فتقولين ليسوا سواء فهمتي؟
0: نعم.
1: ولا يضرك عدم رسم الألف في المصحف يلا مرة أخرى أعيدي
0: ليسوا سواء

0: يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين.
1: أحسنتي يا إسلام، ما شاء الله عليك، قراءة ممتازة ممتازة، أداء ومخارج وصفات ووقوفات كذلك، أحسنتي في هذه الوقوفات الجميلة التي يعني اعتمدتيها. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. جميل هذه الوقوفات، أحسنت يا إسلام، وهذا مما يزيد القارئ والسامع فهما لمعاني الآيات الواردة في هذه السورة الكريمة، سورة آل عمران. فتح الله عليك يا إسلام وزادك توفيقا، اللهم آمين يا رب العالمين. ما شاء الله بنت إسلام، قراءة جيدة الحقيقة، ما شاء الله، ربي إن شاء الله يزيدها توفيقا وسدادا، وتواصل إن شاء الله في حفظ القرآن الكريم. اتصال موال، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، من معنا؟
2: مروة بن الغلام.
1: مروة
2: بن الغلام.
1: بن الغلام من أي ولاية يا مروة؟
2: من
1: المهدي. ارفع صوتك يا مروة تفضلي. يلا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها

0: تأكلون خلقنا
1: كهو يا مروة. ها
0: هذاك هو.
1: ما شاء الله يا بنتي، ما شاء الله، قراءة ممتازة، أحسنت يا مروة، قراءة جيدة، حروف قوية عندك، بسم الله ما شاء الله، وإن شاء الله مقدار الحفظ كم تحفظين يا مروة؟
0: أنا قادم ثبت 30 الأخير.
1: عندك نصف القرآن الثاني هكا؟
0: هو ذاك قادم ثبت فيه، أما أنا فما الصور حفظتهم ما ثبتهمش، هما من نساء ليونس وثلاث أحزاب من البقرة وإبراهيم، لا مش إبراهيم، لا النحل والإسراء، أزوك ما حفظتهم عندي تثبيت لازم، أما قادم ثبت في نصف الأخير.
1: طيب الختم وقتاش يا مروة؟ كثرت علي الحديث،
0: والله ما نعرف،
1: متى الختم؟
0: والله ما نعرف.
1: طيب واصلي في حفظ القرآن الكريم، لأن مستواك وأداك ما شاء الله ممتاز، فتح الله عليك وزادك توفيقا. أول مرة تشارك معنا مروة؟
0: ثاني مرة شاركت في الصندوق.
1: ثاني مرة ما شاء الله. أي ما لا، أنتظر منك إن شاء الله تلاوة أخرى واتصال آخر، وتخبريني أنك قدمت في الحفظ وثبتت النصف الثاني. باهي،
0: آمين يا رب يبارك.
1: اللهم آمين. شكرا يا مروة، ما شاء الله لبنتي، ما شاء الله. مروة من المهدية، اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا يا مرحبا، من معنا؟
2: خديجة.
1: خديجة من أي ولاية يا خديجة؟
2: من صفاقس.
1: من صفاقس، أنت دائما تتصلين بنا؟
2: أي
1: أي أي، تفضلي خديجة.

0: فرقة
1: فرقة سرقة
0: فرقة فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما
1: في عقلك يا خديجة في عقلك ليوم الفصل واصلي وما
0: أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين
1: نتبعهم
0: نعم نتبعهم

0: يومئذ للمكذبين.
1: خديجة، خديجة أحسنتي يا خديجة، ما شاء الله. كم عمرك يا خديجة؟
0: 8 سنوات.
1: 8 سنوات، ما شاء الله. آخر اتصال عمرك 8 سنوات، وهالاتصال هذا عمرك 8 سنوات كذلك، ما قدمتش ولا قدمت في الحفظ؟
0: قدمت.
1: ما شاء الله، ربي إن شاء الله يفتح عليك. أي، وكم تحفظين الآن من القرآن الكريم؟
0: 5.
1: عمرك 8 سنوات وتحفظ 5، مش شوية يا خديجة؟ هاي نخلطوهم لـ8 هكا.
0: باه،
1: ما لا نستناك اتصال آخر، آخر الصيف إن شاء الله، قولي رانا خلطنا لـ8.
0: باه،
1: هاي ربي يفتح عليك، ما شاء الله عليك يا خديجة. شكرا لك، زادك الله توفيقا وسدادا وبارك في والديك يا خديجة. أحسنتي ما شاء الله يا خديجة، حريصة ودائما تتصل، وخاصة الحروف صافية، قواعد موجودة، والثماني سنوات الأداء هو مهم جدا. يعني إذا كان اطمأنن على الأداء خلاص نتركه يحفظ القرآن الكريم بعد سماعه، طبعا من الوالدة أو من الوالد أو من الشيخة، وهذا هو المطلوب. فما شاء الله عليها خديجة، يعطيها الصحة وربي يجزيها كل خير إن شاء الله تعالى. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يا مرحبا يا مرحبا، من معنا؟
2: مريم من تونس.
1: مريم من تونس، العمر يا مريم 9 ولا 10؟
2: 12.
1: اها 12، اه ظنيتك اقل انا. طيب يا مريم، ما شاء الله على بنتي. اي 12، كي هي 12 سنه، كم حفظ القران الكريم؟
2: جزء عام وسورة المرسلات.
1: آه شفت، عندي الحق انا تو. جزء عام ذو ما حسبين، وسورة المرسلات 8، معناها حزبين وثمن، وانت عمرك 12، شو عملنا تو يا مري؟
2: نعم.
1: شو نعملوا تو؟ ما يقابلش، ما يقابلش. 12 سنة وحزبين وثمن، مش شوية نزيدوا في الحفظ إن شاء الله؟
2: أي
1: أي باهي، وعد إن شاء الله؟
2: أي
1: باهي. أي إيش باش تسمعنا اليوم إن شاء الله؟
2: سورة النبأ.
1: أي سورة النبأ، تفضلي على بركة الله. هاي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد.
1: آه مريم، سورة النبأ أو سورة البلد؟
2: غلطت، سمحني.
1: أي بي، ظنيت أنا اللي غلطت في السماع. أي طيب، سورة البلد مالي، يلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا
1: القلقلة. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم، قلقلة القاف يا مريم.
2: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد.
1: بلد، بهذا البلد، أد
2: بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر
1: عليه. يق، قلقلة، يق،
2: يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد.

0: النجدين. قلقلة.
1: النجدين فلا اقتحم العقبة.
0: ويلي قلقلت القاف. فلق.
1: فلا اقتحم العقبة وما أدراك
0: وما أدراك
1: وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من
0: كان من الذين ثم كان من الذين
1: ثم كان من الذين.
0: لا تقولي ثم كان من الذين. ثم كان من الذين كان من الذين
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك هم أولئك.

0: فدا.
1: اي يا مريم تبعني عايش بنتي، قول اللي باش نقوله انا معاك. باهي قول اقا
0: اق
1: اط اط
0: اق
1: اط اط
0: اط
1: اب
0: اب
1: اج
0: اج
1: اد
0: اد.
1: الحروف هذه يا مريم عايش بنتي كل ما تلقاها ساكنة وخاصة الموقوف عليها لابد أن تجعلي اضطرابا في المخرج الخاص بها، أي تحركا في مخرجها، هذا نسميه في علم التجويد في صفات الحروف القلقلة، واضح؟ تسمى القلقلة، هذه من الصفات المكملة للحرف إذا سكن لأنه يضعف حال سكونه فتزاد هذه الصفة لإبراز صوته. باه يا مريم؟
0: باه.
1: أي ربي يفتح على بنتي وربي يجزيك كل خير إن شاء الله. شكرا لك يا مريم. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سمية. يا سمية مرحبا يا سمية من المهدي. تفضل يا سمية.
2: نعم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك
1: والأمر فخم الراء والأمر
2: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية
1: تضرعا أتمي صوت الغنة
2: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله من العظيم.
1: يشبه القراءة شوية اليوم يا سمي.
2: هذا الحضر.
1: عندي سؤال ليك. إن رحمة الله، قفي على كلمة إن رحمة.
2: إن رحمة.
1: لا لا قفي عليها بالسكون طبعا.
2: رحمة. إن رحمة.
1: بالتاء أو بالهاء؟
2: بالهاء.
1: لا بالتاء. أنها كتبت مبسوطة. أيوة هذه من باب الاختبار يعني هو ليس محل ليس محل وقف. لكن عموما قراءة جيدة. سمية اجعلي لقراءتك نمطا وطبعا ومقاما تقرأين به يعني اجتهادية ليس بالضرورة يكون ولكن حتى يكون انسيابية تكون هناك انسيابية في القراءة ولا تقرأي قراءة كأنها نثرية يعني تقرأين نصا كذا لكن عموما القواعد موجودة وانت حريصة ما شاء الله ربي يفتح عليك وانا اتابعك دائما حتى مع باقي الزملاء تتصلين كذلك ربي ان شاء الله يزيدك توفيقا وحرصا ان شاء الله
2: دعوات ربي
1: ربي يفتح عليك يا سمية.
2: مريم مع مشتقة لك مريم
1: مريم اي مريم يلا هاي يا مريم يلا.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا مريم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا
1: أتمي الغنة
0: وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك
1: إن ربك
0: هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير لي تنسمه على الخصوم.
1: شكرا لك يا مريم. شوف خذ الملاحظة هذه يا مريم، والملاحظة كذلك لوالدتي أختنا سمية، والملاحظة هي المريم. شوف يهمنا في هذه السن أن ندرب الطفل والطفلة على عدم التسرع في القراءة والسرعة المفرطة، وكذلك السرعة التي يختل بها موازين الحرف أو موازين الأحكام والقواعد. لذلك يا مريم عندما تقرأين اقرأي بتؤدة، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ترى هذه الجملة أقرأها أنا.
0: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
1: لا لا لا، التسرع حتى بين المقطع والمقطع. اتنفس، خذ الراحة متاعك، وبعد ابتدي المقطع الموالي. نعم، بأيكم المفتون، واصلي.
0: بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله.
1: خفي.
0: بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
1: باهي، بارك الله فيك. هذا راه مهم جدا في التربية وفي النشأة الأولى. ينبغي أن ندرب أسماء أبناءنا على السماع. الطفل أحيانا أنت تصلح له وهو مش معاك، خلاص باهي فهمتك، أين فهمتك، ويقرأ لي هو كان يقرأ فيه. وهذا حتى عنده انعكاس حتى في مجال التربية. أحيانا الطفل أنت تأمره بأمر يتعلق بالتربية والأداب وكذا، ولا يأتيه ذلك الذي أمرته به، والسبب ليس في أنه لا يريد أن يأتي بذلك، لا، السبب أنه لم يسمعك سمع تفهم، وإنما مر عليه الكلام هكذا، لأنه لم يدرب على حسن الاستماع. فالاستماع شيء والسماع شيء. هذه الملاحظة مش لمريم فقط، ولكن لجميع أبنائنا وبناتنا في السن المبكرة. ندربوهم على حسن الاستماع، وحسن الاستماع يترتب عليه التؤدة، والتؤدة لها انعكاس إيجابي بعد ذلك حتى على تركيبته ونفسيته وطريقة تعامله لاحقا مع الناس، لأنها تكسبه ثقة في شخصيته. فكل هذه معاني تربوية أرجو أن ننتبه إليها، مع شكرنا وثنائنا لابنتنا مريم، بارك الله فيها وجزاها خيرا من المهدي. طيب، اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
3: مروة الغراب من صفاقس.
1: مروة الغراب من صفاقس، تفضلي يا مروة.
3: شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنفسكم وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.

0: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
1: صيليها
0: المشكلة نفسك عليه
1: اهي ما تفهمين، نجم تصيلها، نجم تصيلها ونفس يكفيك ان شاء الله، لانه اختل ميزان الجمله، المعطوف لا يفصل عن المعطوف عليه، وان هذه المفتوحه العاده في العاده توصل بما قبلها. يلا يا بني،
0: يا بني اسرائيل اذكروا

0: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا
1: شيئا بالقصر.
0: شيئا
1: جميل هكك.
0: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: جيد، بارك الله فيك يا مروة. أظنك متعلمة في فرع محلي أو جمعية قرآنية هكا؟
2: أنا عملت دورة مكافحة في
1: أي.
2: في
1: مركز التنوير. نعم أي.
2: طيب. التنوير.
1: جميل.
2: إن شاء الله اليوم نعديه الشفاء.
1: الاختبارات الشفهية. أي صحيح هذه الفترة. نعم.
2: دعوتك لنا في. دعوتك لنا في.
1: ربي يوفقكم إن شاء الله، ربي يجيبكم في الصواب. نصيبك من القرآن مروة.
2: والله بإذن الله هذا سورة البقرة وجزء عام.
1: طيب جيد، واصلي واصلي، قرايتك هادئة وجيدة. ولماذا أقول واصلي في حفظ القرآن؟ أحياناً نقول السادة المستمعين والمستمعات واصلوا في حفظ القرآن الكريم، أنا أعني زيادة على فضل حفظ القرآن، زيادة على الأجر الذي يعني يصل حافظ القرآن والأحاديث يعني الخيرات التي وصلتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل حافظ القرآن. زيادة على ذلك أنه ومع حفظه القرآن الكريم سيرتقي بمستواه، لأنه سيتعرف في كل مرة على أحكام جديدة وعلوم أخرى وسائل لحفظه وفهمه، ويرتقي بمستواه العلم. ذلك أقول لك يا مروة، مع هذا الهدوء في القراءة وهذه التؤدة، واصلي في الحفظ، قرايتك باهية في الغالب جيدة، انتبهي لبعض الأحكام الأساسية، ولكن ربي إن شاء الله يفتح عليك ويزيدك توفيقا. وانتبه انتبه انتبه من علم الوقف والابتداء، دائما ضعي في اعتبارك أن الجملة لها الركن أول وركن ثاني، المسند والمسند إليه، العامل والمعمول. هذا العامل والمعمول قد يكون فعلا وفاعلا، أو شرطا وجواب شرط، أو قسما وجواب قسم، أو معطوف ومعطوف عليه. فلا تفصلي بين هذه العوامل حتى تكون الجملة واضحة الفهم في ذهن السامع، لأنك تخاطبين من يستمع إلى قراءتك يا مروة. واضح؟
2: واضح.
1: شكرا لك، وزادك توفيقا وسدادا. شكرا لك يا مروة غراب من صفاقس. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم، من معنا؟
3: عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن، من أي ولاية يا عبد الرحمن؟
3: ولاية
1: رواد. من ولاية رواد. جميل، رواد صارت ولاية عبد الرحمن. ولاية أريانة؟
3: أي
1: جميل. طيب أي سي عبد الرحمن، اللقب متاعك ما هو؟
3: عبد الله.
1: عبد الله، مرحبا يا سي عبد الرحمن من رواد.
3: عبد الله قصد الله.
1: قصد الله، أيوة، وعلى الله قصد السبيل. على الله قصد الله، جميل هذا اللقب. يلا أي سي عبد الرحمن اقرأ.
3: سنقرأ من سورة الأعراف.
1: أي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه
1: دون زيادة في المعنى.
0: ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما

0: الظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
1: أحسنت يا سي عبد الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله، ربي يفتح عليك إن شاء الله ويزيدك توفيقا، قراية باهية، أداء جيد، حروف قوية، قواعد موجودة. ملاحظة فقط ابني عبد الرحمن، ما تنساش روحك في المدود، واضح؟ ما عادش تبالغ في المدود. أقرأ لك مقطع الأول، ألف لام ميم صاد فقط، الثلاث ألفات ما نزيدوش عليهم. باهي، شكرا يا عبد الرحمن. الاتصال الأخير تقريبا. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يا مرحبا، الاسم الكريم.
2: وبك سيدي أحمد من تونس.
1: أحمد من تونس، تفضل يا سي أحمد سريعا قبل نهاية الحصة. تفضلي. تفضل.
2: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازدينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس.
1: حقق الهمزة. كأن لم تغن بالأمس.
2: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة.
1: زيد المد شوي.
2: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
1: جعلنا الله وإياك منهم يا سي أحمد، جزاك الله خيرا على هذه القراءة الجيدة، وأعجبتني في وقفاتك وقراءتك الهادئة، ما شاء الله، ربي يزيدك توفيقا وسدادا ورب يفتح عليك إن شاء الله، وبارك الله فيك يا سي أحمد من تونس. مستمعين مشاهدين، هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحصة من برنامج تعاهد القرآن، إلى أن ألقاكم في حصص قادمة. الشكر موصول سي محمد سي أحمد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
4: ولا غربية يكاد

والأعمال. في المال والأعمال برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة اللي جيكم كالعادة، الله لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية، كل نهار سبت من 11 إلى منتصف النهار طبعا، وتعادوا ليلا بعد صلاة العشاء، وتجدون الحصة هذه طبعا بحول الله تعالى على صفحتنا على اليوتيوب إذاعة الزيتون القرآن الكريم، طبعا على اليوتيوب للي فاتته أو يحب يعاود يسمعها من لول وجديد أو يحب يأخذ منها المعلومات، وكل الحصص تقريبا موجودة على صفحتنا على اليوتيوب ترجعوا لها. وإحنا كالعادة ديما نجوكم بضيوف جدد ومواضيع جديدة وبحول الله تحدث الإفادة. ولكن قبل ما نحكي لكم شكون معنا اليوم، خلينا نرحب بضيوفي القارين. البداية مع سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، نقول له صباح الأنوار وسلام عليكم سي محفوظ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تحياتي للسادة والسيدات مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
2: يعطيك الصحة سيدي. منكم ناخذ الطيارة نحو سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. سي رشيد صباح الأنوار والسلام عليكم سيدي.
4: صباح الفل والورد والياسمين. أيوة. أنا بعاد على أخويا محفوظ باش تقول لي ياخذ الطيارة، خطوتين يجيب حذايا.
2: أيوة ما يسالش، احنا تقال للسفر من مجال إلى مجال.
4: ما دامك مسافر لا تصوم ولا تصلي ولا حتى لين تاخذ،
2: لا يصلي عاد
4: يصلي.
2: طبعا نرحب بالاخت لطيفه الفرشيشي اللي ترافقنا من وراء الاجهزه التقنيه اليوم. عن نظيف جانا قبل لكن منذ تقريبا 3 سنوات. نذكره هكا ب
4: ما فيها بس، رغم اللي وراه مشهور ياسر ما يستحقش معناتها التقديم، لكن ما فيها بس نذكر بالناس اللي ما سمعوناش قبل واش يسمعونا اليوم. ضيفنا هو من احرار تونس او كريت النواه اللي كان حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بتونس. ريت قديش خرجت من فطاح
2: لي. نعم نعم.
4: من عام 1985.
2: ما شاء الله.
4: عندك تو عندك 30 ديجا.
2: عندك خبرة ما شاء الله.
4: 31. وكان مساعد للتعليم العالي بالجامعات التونسية.
2: 41 ياسر شيت.
4: 41.
2: اي 41. أما أنا ما حبيتش نقول، خليتها 31 باش ما يقولش كبروني.
4: خاطر نعرفوا شعر وقت شعر أبيض. وقلنا يا سيدي هو محامي لدى محكمة التعقيب باعتبارها العدد السنين هذه
2: ما شاء الله،
4: وهو والأهم بالنسبة لنا توا.
2: نعم.
4: مؤلف العديد من الدراسات
2: صحيح
4: في قانون الأعمال هذيك اختصاصه، وكاتب عمود قانوني شهري في مجلة المانجير كانت تقرأها.
2: نعم.
4: منذ 2015 واستدعيناه اليوم لأنه أصدر كتاب قيم أنا شريته وقريته، بالنسبة لي كنز لأن يهمني ياسر.
2: قريتهم الكل سير شيدة؟
4: لا ما زلت ما قريتش حتى
2: خطر. 1071 صفحة ما شاء الله.
4: منين عرفت الواحد؟
2: ماني نشوف أنا أول حاجة ناخذ الكتاب نشوف عدد الصفحة.
4: 1071 صفحة واسمه الشركات التجارية.
2: التجارية
4: عمله هو وزميله سي صلاح الدين ملولي بارك الله فيهم، وإضافة للمكتبة التجارية في تونس.
2: في تونس. إذن ضيفنا هو الأستاذ سامي فريخة. سي سامي مرحبا بك.
5: مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة. صح. وأنا سعيد وما شاء الله تتعدى معناها صباح مزيان
2: إن شاء الله. هي
3: يا كاو أنت ما عندك ترشيد وكاو وأنا ما عندي حتى حق
4: أو كبدا يغير قلت لك شي غير غير يا أخويا حتى كبار يغيروا على بعضهم.
3: لأنه أخويا سامي هيك قريب إلى القلب.
4: قول لي زاد تعرفوا هذا يا
2: زلمه ما يجمش ما يعرفوش خاطر استضفناه
3: بكل المعايير. اذا كان تحكي عام 85 تخرج.
2: نعم.
3: اول التجارب المهنيه وكنت سعيد جدا في بناء مشروع جديد في برنامج وقت الشيخ صالح مع
2: الله يرحمه الشيخ صالح كامل.
3: اول من كان اكبر اول سند لي كان سي سامي الفريخه
4: هكا.
3: أيوة. في الاداره القانونيه
2: برا
4: من الوخرتي لي
3: مالا شنو حددت تحب تبنيه هكا فهمتك عندي انا
2: لا ما شاء الله
4: يا اخويا ربي يفضلك لي وربي يفضله لك
3: يفضله لنا
4: الكل. انا نقعد فراج مش مشكل.
3: الاستاذ سامي الفريخه غني عن التعريف من الناحيه هذه، لكن حاجه اللي هو العطاء الغزير
2: في الكتابه
3: في كل شيء من الناحية المهنية، لأنه الخبرات صحيح. الخبرات هذه في كل استشارات استشارات في القانونية
4: استشارات. وتهز التليفون تعمل تليفون تقول له يا سي كذا كذا كذا. تردد باش يجاوب.
5: شكرا.
2: احنا عنوان الكتاب اسمه قانون الشركات التجارية. احنا هو اسمه الشركات التجارية، ما انا نحب نحكي عليه طبعا هذا الشركات التجارية بتفاصيلها وتفريعاتها، وفي الكواليس نسمع على الكتابة والتطوير وطبعة جديدة. انا قبل ما ندخل في التفصيلات وال يعني نحب نعرف بين ما كتب قبل وهذا الجديد، يعني ما هي أهم الإضافات التي يعني نعرف أنا واحد يكتب حاجة جديدة ولا يعمل
4: حينها بعد
2: فما أكيد فما جديد، أهم هك العناصر دون التفصيل، وبعد ندخل نحكي إن شاء الله بحول الله بالتفصيلات. سامي
5: شكرا. هو الكتاب مكتوب باللغة الفرنسية
2: واحنا زاد حكينا على منذ أسبوعين أو ثلاثة زاد على كتاب آخر مكتوب
4: كتبته بسمة العرفاوي
2: وباللغة الفرنسية،
4: وقال لك كيفاش مش بالعربية،
2: قلت له
4: حنين العربية.
5: لا هو خطر كنت ندرس في المعهد أعلى الدراسات التجارية بكارتاج، لغة التدريس
2: تدريس الفرنسية،
5: وبالتالي كانت معناتها الدرس اللي عندي أساسا هو قانون الشركات التجارية، وبطبيعة الحال بالتواصل مع الطلبة والتواصل مع زملاء والتواصل مع خبراء المحاسبين خاصة لأنهم هما منبع الأسئلة اللي يطرحوها لي كانت ثمينة جدا. وتعرف أنت العلم هو بالسؤال قبل كل شيء، تحصيل العلم يكون بالسؤال.
2: نعم.
5: بالتالي استفدت من العلاقة الوثيقة مع زملائي وأخوتي الخبراء المحاسبين ولا رجال القانون.
2: يعني كانت قلت لي تو المؤلف هذا الكتاب جاء نتيجة لحاجة
5: بطبيعة الحال، هو المشروع بدأ سنة 2000 عندما صدرت مجلة الشركة التجارية.
2: أيوة.
5: واشتغلت عليه مدة 5 سنوات، كنا ننتظر أنه ثم تنقيح. التنقيح تأخر برشا
4: لأنه يعني في نواقص
5: نواقص كبيرة برشا. دونك الطبعة الأولى خرجت عام 2008، بعناها على نفقتنا.
2: أيوة.
5: وبعناها للطلبة بما بسعر التكلفة.
4: صدقة جارية
5: صدق بسعر التكلفة فقط.
3: من العلم من ينتفع به.
5: في عوض يعمل فوتوكوبي، عنده مكتبة في المكتبة فيها كتاب يكون أجمل.
2: أجمل وجاهز وحاضر.
5: وخير من هذاك الفاتحة للدخول العلم. وبعد الطبعة الثانية صارت 2013. بطبيعة الحال القانون تطور في 2009 واستوجب إدخال تحيين. كان تحيين أكثر منه إضافة في الحقيقة. وبعد من 2013 إلى 2026
4: تعدين على
5: 2023
4: 13 سنة
5: برشا، لكن اكتسبت فيها تجربة.
2: جميل.
5: فمن التجربة هذه أني قدمت استشارات، قدمت دراسات، بطبيعة الحال وقع تثمينها. وهذاك علاش في الكتاب قلنا هو 100 جور اي اوغمونتي، دونك ثم اضافه
2: ثم مسائل وإضافة.
5: لم يقع التطرق اليها في الطبعه السابقه، وبالتالي حتى معناتها الحجم نتاع الكتاب
2: ولا ضعف،
5: لانه الكتاب الاخر 500، اذا ضعف معناها حجم الاضافات والتحيينات التي تم ادخالها.
2: واضح.
5: حبيت نقول أنه كامل هو الكمال لله.
2: أكيد.
5: بطبيعة الحال عمره إنسان ما يقول أنا وصلت
2: بعد
5: ولا
2: هو حاجة. كل فترة باش يصير هالتحيين هذا
5: بتحاول القانوني يطير بطريقة سريعة جدا.
2: أنا قبل ما نعطي السؤال سي رشيد، سي سامي أين يباع الكتاب في المكتبات؟
5: والله هو الناشر هو صاحب دار النشر ميزون دو ليفر، صاحبيه بالزغبي رئيس مديرها، هو اللي تولى النشر. أنا من دار الكتاب مبدئيا، وهو يوزع على
2: المكتبات.
4: هو مختص المكتبة مختص.
2: نعم. واضح. أنا فقط هذه حبيت ناخذ المعتبش للمستمع إذا هو يحب ياخذ فكرة على الكتاب أو من أهل الاختصاص يعرفوا وين.
5: ميزون دو ليفر.
2: واضح. سيرشيد نشوف فيك تتعصر على سؤال، تفضل يا سيرشيد تفضل.
4: أستاذ سامي.
2: أيوة.
4: لو طلب منك تلخيص الرسالة الأساسية أو الهدف العاجل من هذا الكتاب لصاحب المؤسسة، في دقيقة واحدة فقط لا غير. ماذا ستقول؟ خاطر ألف صفحة تنجم نعملها في دقيقة.
5: والله هو صاحب المؤسسة يجب يكون فرد.
2: نعم.
5: وحب ينتقل إلى شركة. الانتقال هذاك صعيب. وتحب له دراسة لا فقط قانونية لكن إنعم. أيضا جبائية.
4: هذا الكلام اللي قلت لهن القاضي ياسر
2: بالضبط في الأسبوع الفارق. صحيح.
5: معناها القانون الجبائي وقانون الشركات مع بعضهم توأمان.
2: واضح.
5: ما يمكنش فصلهم على بعضهم.
2: نعم.
5: ثاني حاجة إذا كان شركة قائمة.
2: نعم.
5: أعتقد أنه أغلب الشركات في تونس هي شركات ذات مسؤولية محدودة. وفصلنا القول في الكتاب هذا تطرقنا لأغلب جوانب شركات ذات مسؤولية محدودة. نعطيك الفرق بين النشرة السابقة وهذه. كنا في الكتاب السابق 40 صفحة تولى 170. معناها تطرقنا إلى جميع الدقائق في سير الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وبالتالي أنه بطبيعة الحال هو صاحب مؤسسة ما هوش خبير في القانون ما يجمش، لكن هذا يساعد زملائنا المحامين ولا زملائنا المستشارين بالضبط. القانونيين باش يلقاو معلومات موثقة أرجمنتي معناها، وخاصة دراسة فقه القضاء
2: طبعا.
5: لا يمكن لنا فهم القانون وحده لكن كيف تطبق المحاكم بالضبط. وبالتالي القانون الوضعي هو
2: صحيح.
5: أصلا قانون صادر على وكذلك تطبيقات القضائية
2: اللي هي روح القانون،
5: وتطبيق القضائي راهو أهم حاجة
2: صحيح.
4: فقه القضاء
2: وروح القانون لأنه يستند إلى أحكام سابقة
5: بما فيها سيء وفيها صحيح.
2: جميل.
4: وحسب تحليلك سي سامي
2: احنا سيرشيد باش نخليك تسألوا على تحليله.
4: انت مادامك ما تقولي شيخ فمن يقف شراب
2: المو هذا اش قلت كان باش نخليك تحكي له على تحليله
4: بيه.
2: لكن نخلي المستمعين يهضموا ما سمعوه
4: اي خطر
2: وناخذوا ترتيح
4: دسم
2: ونرجع ان شاء الله بحول الله تعالى لنواصل الجزء الثاني من حصة اليوم. احبة الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا. اعوذ

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. ضيفنا المبجل سي سامي فريخة، وبدينا نحكيه على الكتاب الجديد اللي صار فيه خليني نقول تنقيح لما كتب قديما وإضافات وتحديثات في 1071 صفحة، واسمه الشركات التجارية. وسير شيت قبل الفاصل حب يسأل سؤال
1: السي سامي
0: بالطبع
1: يا سي سامي، توا حسب تجربتي أنا وارتباطي بالرجال الأعمال بصراحة مجلة الشركة التجارية تواجه أحيانا انتقادات لاذعة بسبب البيروقراطية والتعقيد الإداري. حسب تحليلك بعد 40 سنة خبرة، هل أن الإطار القانوني الحالي يشجع الاستثمار أم أنه لا يزال يمثل عائقا أمام بواعث المشاريع ويزم تحوير؟
2: هذا سؤال كبير
0: كبير طبعا. هذا لازم نجيب له لجنة كاملة باش
1: أعطينا بخلاصة.
2: لا هو هو هو هو الشركات التجارية،
0: نعم
2: ما نحكيوش على محيط الشركات، المناخ حاجة ومحيط الشركات. نعطيكم مثال بسيط. ثم في قانون في 2019 29 مايو 2019 خرج قانون أفقي، يقولوا إنه لوا ترانسفيرسال،
0: نعم،
2: في معناها تحسين مناخ الاستثمار، لوا سور لاميليوراسيون دو لانفيستيسمون. ما بين الجوانب لتحسين مناخ الاستثمار دخلت في الشركات التجارية،
0: نعم،
2: أحدثت تنقيحات للشركات التجارية من شأنها تساعدها على ما تطوير داء قانون الشركات. التحويرين الأساسيين الذي معناتها نذكرهم هو أنه الشركة ذات مسؤولية المحدودة لشخص واحد أصبحت مجازة للذوات المعنوية،
0: أيوة،
2: الذوات الطبيعية يمكن لها أن تؤسس إلا شركة واحدة. هذا يعطي للشركات والمجموعة الشركات فرصة أنهم يتجنبوا أنهم يأسوا شركة فيها شخصين أو أكثر لكنها صورية أكثر منها فعلية. إذن الشركة الأم التي تريد أن تبعث شركة ذات مسؤولية محدودة تبع المنوال تاع شركة شخص واحد،
0: نعم،
2: ويعطيها المشرع
1: التنقيح، ويكون الشريك الواحد هو شخصية معنوية،
2: شخصية معنوية.
1: هذا جديد،
2: التنقيح جديد زاد أنه شركة الشخص الواحد اللي فيها شخص طبيعي يمكن قبل في القانون القديم أنه الشخص الطبيعي الشريك الوحيد يجب أن يكون هو مسير الشركة وكيل الشركة. المشرع هنا تحرر نوعا ما وأمكن أنه يعين الوكيل شخص آخر غير الشريك الوحيد
1: طبيعي.
2: إذن هذا من شأنه أنه يمكن حرية لتشجيع الاستثمار.
0: صحيح.
2: الجانب الثاني في الشركات ذات المساهمة العامة، ذات المساهمة العامة المشرع كرس ما هو موجود في التطبيق قبل، وما أنه يكون أعضاء مجلس إدارة أعضاء مستقلين.
0: جيد.
2: وزاد هنا ثم تدخل من هيئة السوق المالية بدون نص معناها خارج نص. خرجت في ترتيب عام قالت الشركات المدرجة بالبورصة يجب

0: أن يكون فيها عضو مجلس دار ممثل صغار المساهمين.
1: نعم صحيح.
2: ما فيش نص هذا؟
0: ما فيش نص. هذا إحداث خارج النص.
2: ترتيبي.
0: كنت نتمنى أن المشرع يدرج
1: صحيح.
0: المؤسسة يدمجها، مش نعمله معناها خارج النص.
1: صحيح.
0: بيد الحال.
1: لكنه معمول بيه. سي محفوظ بيدو كان في فترة من الفترات ممثل صغار المساهمين. مش نذكر فيه ترتيبي معناه.
0: وهذا تعرضت له فيه نقد، لأنه قانون الشركات هو قانون معناها
2: شامل.
0: ومن اختصاص مجال الشركات، مش اختصاص هيئة السوق المالية. كان أمكن يمكن أن يكون خير. مثلا نعطيك مثال، أنه عضو مستقل هل يجوز له بعد أن يكون عضو مستقل أن يبرم عقود مع الشركة؟ مش معقول.
1: يعني فما تضارب مصالح بين
0: تضارب مصالح. حتى أنت خرجت وما عادش عضو مستقل، لا يمكن أن نتصور أنه العضو مستقل أنه يتعاقد مع الشركة. ولي
2: هذا عدة سنوات مش مدى الحياة.
0: لا نعطيه خمس سنين
1: مثلا.
0: مش موجود. هذا نقص. إذن تحسين المناخ هو عمل دائب.
2: إيه اللي طالب وأنا مسوي الرو؟
1: يعني المقترحات.
2: مقترحات اللي فينا.
1: هذه مهمة جدا.
3: حويجة بركة.
1: تفضل سي محفوظ.
3: هي مش سهو. بالنسبة للأعضاء مجلس إدارة المستقلين وممثل صغار المساهمين.
1: أي نعم.
3: مش كانوا في المدرجين في البورصة. المدرجين في البورصة صغار المساهمين.
1: أي نعم.
3: أما المستقلين موجودين في كل ما هو شركة.
0: مساهمة عامة.
3: لا خلف مساهمة عامة. كيفي أبل بيبليك على بار. اللي هم الشركات
2: مش مدرسة في البورصة.
1: نعم ولكن
2: في أفير بيبليك على بار خلطت لميش صغار المساهمين.
0: نفسروا للمستمعين التفريق بين شركات مدرجة في البورصة وشركات ذات مساهمة عامة. هو الفصل الأول من قانون 94 14 أبريل نوفمبر 1994 يعطي خمسة معايير لشركات ذات مساهمة عامة.
1: جيد.
0: المعيار الأول أن الشركة تعرف نفسها بكونها في عقدها الأساسي هي شركات مساهمة عامة، هي اختيار المساهمين.
1: نعم.
0: يزيد يقول المعيار الثاني الشركات التي يكون موضوعها الاجتماعي ممارسة الأنشطة البنكية وشركات التأمين.
1: واضح.
0: هذا من ناحية الموضوع.
1: نعم.
0: نعطيك مثال. شركات التأمين مش كلهم شركات
1: بالضبط.
0: التعاونيات من شركة
1: صحيح.
0: بالتالي ما يطبقش عليها المعيار هذا. المعيار الثالث هي الإدراج بالبورصة.
1: نعم. وهذا اللي
0: الإدراج بالبورصة فيه شروط. ثم البورصة عندها اليوم سوقين، سوق أولي وسوق ألترناتيف بديلة للشركات الصغيرة. والمعيار الرابع هو الشركات التي عدد مساهمين فيها يتجاوز 100.
1: نعم.
0: إذن معيار كمي.
1: نعم.
0: والمعيار الأخير هي طريقة طريقة إصدار السندات. طريقة هي بالإشهار، نجي في التلفزة تقول أنا ولا نحب شكون يساهم.
1: نعم.
0: عندي. أما بال توجه اللي ما قرر العمل ومعنى الديمارشاج نقولوا هذا، ولا اللجوء الى الوساطه.
1: نعم.
0: الانترميديشن. هذه اذا حصلت اني يعني نكتب في جريده معينه نقول انا نبحث على شريك، هذايا اللجوء للدخل العام لا يجوز القيام به الا بشروط.
1: اي نعم.
2: لكانش القروض الرقائيه تدخل في الاطار هذا
0: مثلا. نعم. هذوما المعايير الخمسة اللي دونك الشركات المدرجة بالبورصة هي فرع من فروع أعم الشركات ذات مساهمة عامة.
1: واضح.
2: تفرقة مفيدة جدا.
1: إيه نعم. تفضل سير شيد. تفضل.
2: توا نتحدث برشا على الانتقال الرقمي والشركات الناشئة الستارت اب وما أدراك.
1: صحيح.
2: كيف حسب رأيك تتأقلم الأشكال القانونية التقليدية ثار السيار الإس آ مع الواقع الاقتصادي لسنة 2026؟
1: نعم.
0: هذا هما سؤالين معناها مهمين جدا.
1: نعم.
0: مجلة الشركة التجارية يجب أن تتطور
1: نعم.
0: لتكريس الاقتراع عن بعد والاجتماعات عن بعد.
1: نعم.
0: نعطيك مثال. في سنة 2020 وقت جائحة الكورونا. البرلمان أعطى تفويض
1: صحيح
0: لرئيس الحكومة لإصدار مراسيم.
1: نعم.
0: صدر مرسوم.
2: مرسوم
0: حكومة. يمكن الشركات المساهمة مع الشركات العمومية.
1: نعم.
0: أنها تتداول الأجهزة تمتعها عن بعد.
1: نعم.
3: هيك التسير.
0: أيوة. كنت نفضل أنه يكون المرسوم أشمل من ذلك.
3: حتى الخواص.
0: حتى الخواص.
3: وهم توا قاعدين يعملوا فيه.
0: شعمل هيئة السوق المالية. هيئة السوق المالية خارج نص وبخرق للنص. أجازت بمنشور. قالت الشركات هذه يمكن لها. الأفضل هو الرجوع إلى النص.
1: نعم.
0: وصادر
1: عن مشرع.
0: تفكير. التفكير لازم يكون أشمل. منظم وأشمل. وفيه خلفية قانونية.
1: صحيح.
0: إذن المسؤولية الأولى وال نقول أنا الإرجانت معناها مستعجلة هي تنظيم هذه الاجتماعات عن بعد. نعم. لأنها اليوم ما نخفيش عليك في الواقع موجودة.
1: نعم. ومش كان
0: والأحسن يعني والأحسن هو تنظيمها لأنها شرط من شروط الصحة.
3: نعم. تنظيم تشريع.
0: تشريع أنت.
3: يعني قدام القضايا.
0: هذه إيرجنت.
1: نعم.
3: قدام القضايا نجم يلغي لك محضر.
0: بطبيعة الحال. والحاجة ماسة في ذلك.
1: نعم.
0: التنقيب سألت أنت على الشركات الناشئة.
1: نعم.
0: رأي الشركات الناشئة ليست صنف من الشركات. هو ستمود أوبيراتوار.
1: صحيح.
0: هي نوع من النشاط.
3: أي نشاطها.
0: هو نوع من النشاط. هي إذن ليست هي شركة تجارية عامة ما خاض على القانون هذا.
1: صحيح.
0: لكن موضوعها خصوصي.
1: صحيح.
0: وبالتالي
1: وعطاها شوية امتيازات
0: المشرع
1: كدفع لكن هذا مهم ومهم جدا اللي تحدثت فيه يعني في إطار التطور والتماشي مع روح العصر.
0: نعم.
1: لأنه توا الرقمنا اللي نحكيه عليها هذه الدولة كل هي ماشية فيه وتشجع لازم
3: معها.
1: أيوة لازم القانون يكون زاد هو يتماشى مع التطور الواقع مش كان في بلادنا فقط بل في العالم الكل تو راهو أصبح ما عادش خليني نقول راهو رفاهية إنك تدخل في الرقمنا أصبحت ضرورة ما فيناش حاجة هذه هكا ولا لا.
0: أنا نحب نستغل هالفرصة سير شيت. سير شيت تعرف منذ سنة 2018 اشتغلنا عملنا لجنة لتنقيح مجال الشركة التجارية واللجنة هذه فيها 10 من أعضاء وعطاونا حتى وقت 4 شهور ولا 5 شهور معناها تقديم مشروع. المشروع هذا لم يرى النور والشركات الناشئة حاجة ماسة هذه للمشروع. إذن نفض الغبار على هذا المشروع ضروري وهو عمل جاهز يمكن نراجعوه
1: جيد
0: ونطلب من الحكومة أنها
3: خدمنا عليه.
0: هما كلموني قالوا لي ما حتى ما لقيناش أعطينا نسخة جديدة
3: أعطيهم نسخة هيك
0: أعطيهم
1: يعني إن شاء الله
0: لكن للأسف بقي الأمور معطلة.
1: إن شاء الله من خلال إذاعة الزيتونة تتحرك
3: لكل مصلحة الجميع
1: طبعا مصلحة بلادنا قبل كل شيء. طيب باش خليك تسأل سير شيت فاهمك فاهم لكن في الجزء الأخير من الحصة تهن خليه هضمه خليه هضمه المستمعين
3: آخر فاصل الله
1: آخر فاصل بحول الله
3: رئيس القافلة
1: آخر فاصل في حصة اليوم ثم لنعود أحبة الكرام فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المالي والأعمال وضيفنا المبجل سيسامي فريخة، وتحدثنا على آخر حاجة تحدثنا عليها قبل الفاصل، هل المشروع خليني نقول الذي يتماشى مع التطور الواقع في خليني نقول في المجال الإعلامية في الشركات في التعامل حتى دوليا
1: الكل
0: لازم تونس تتماشى مع ما يقع
1: وهي ماشية في المحيط
0: بحول الله.
1: أنا قاعد نحس في ميدان الرقمنة، والله بالمجدة نحس في ميدان الرقمنة ثم قاعدين نتقدم
0: بحول الله،
1: مش ما يكفي مش بالكفاية أما قاعدين نتقدم.
0: هو احنا حتى في الإذاعة التونسية بين قوسين يعني سامحني باش
1: يا مش شوية شهر روحك مسج
0: لا مش لروحي، نحكي على إذاعة التونسية بيدنا نحن دخلنا في هذا المجال، يعني ثلاثة استوديوهات فنحكي مركزيا بخلاف الاستوديوهات الجهوية دخلوا في الإي بي في في التكنولوجيا الجديدة، حتى إذاعة الزيتونة
1: صورة وصوت
0: بحول الله زاد في عام الجاي بحول الله زاد إذاعة الزيتونة تنضم استوديوهاتها لهذا التطور. فماشين هي أحدث التكنولوجيا تو اللي قاعدة يستعملوا فيها، فالدولة شعرة بهذا الأمر لكن نحن نحبوه يكون أسرع ذاك هو شن نحبه. أيوة تفضل سير شيء
1: توقف على مستوى التطبيق، حسب رأيك شنو الفخ القانوني الأكثر شيوعا اللي تقع فيه أصحاب المؤسسات عند صياغة القانون الأساسي اللي هو عقد؟
0: نعم،
1: وبعدكش يقعدوا ويحلين فيه.
0: نعم،
1: ويقاسيوا فيه خصوصا فيما يتعلق ببيع الأسهم من شريك لشريك الشركة الأخرين الإحالة حل الشركة الأمور هذه كلها.
0: واضح سيسامي قبل ما تجاوب نفوس في نص دقيقة من خلال خبرتنا في البرنامج هذه وتفاعلنا زاد مع الناس، يعني بعض الناس يدخل شركة رد بالك لما تقراش القانون الأساسي تيقول له ما هو تباع ما هو كيف الناس كلها
1: يتباع في المكتبة هو
0: أو كمشي جيب حط وصحح ويمشي، وبعد لما يصير الخلاف يكتشف أشياء ويقول شنو ما ذوما وكيفاش ردوا بالنا. تفضل سيسامي سامحني.
2: هو ثم منهجية في الكتابة.
0: نعم،
2: أنا عندي منهجية وخذيتها من عند الخبراء المحاسبين.
0: أيوة.
2: أقول لك نتعلموا.
1: يعني باش تشوف الخبراء المحاسبين
2: نتعلموا. الخبير المحاسب قال لي يعطيك تكلفه بمهمة يعطيك اون ليتر دو ميسيون.
0: صحيح.
2: يعطيك تصور للعملية.
0: نعم.
1: لا ويقول لك كيفاش أنا فهمت ايش قلت لي.
2: هذايا شرط جوهري لازم نفهموا أنه مصدر الخدمات ولا المستشار.
0: نعم.
2: في الحقيقة يقوم بدورين، الدور الأول هو يعبر على
1: الرغبات
2: وما يحتاجه الحريف
0: جيد
2: من أهداف والوسائل.
0: نعم.
2: يقول أنت حاجتك بهكا وهكا وهكا.
0: نعم.
2: والطريقة هي إذن مش نعملوها بالطريقة هذه. الربط بين الهدف
0: نعم.
2: والوسيلة. إذن أول عمل أنه يمكن الحريف من التعبير على رغباته. بطبيعة الحال هو الوثيقة هذه تكتب بأربع يدين ستة يدين، معناها يكتبها المستشار ويكتبها معها الحريف بعد توصاغ كليتر دو ميسيون.
0: نعم.
2: وبعد ثم جانب ثاني أنه المحرر يستشكل الأمور في ذهنه، يضع الإشكاليات ويكتب الحلول القانونية، وإذا وقع التفاهم على هذا دي مرحلة الصياغة في الأخر، صياغة العقد هي العمل الأخير.
0: نعم.
2: أنا باش نسهل الصورة نعطيك مثال بسيط.
0: نعم.
2: احنا في كرة القدم نميزوا بين زوز لاعبين، اللاعب اللي يحذق اللعب وكرة ويغزر الكرة تحت ساقيه.
0: نعم.
2: إذن هو يلعب لكن يغزر الكرة ما يغزرش للأصحابه.
0: نعم.
2: وثم لاعبين أخرين صحيح. عندهم القدرة باش ساقوا تلعب وعقلوا وينظر
0: هذا هو اللي حشتنا فيه.
2: هو هذه الطريقة المثلى.
0: نعم.
2: أنه الإنسان الذي يكون قدم استشارة للمفكر.
0: نعم.
2: والتفكير راهو أساسا ما يكونش شفهي.
0: نعم.
2: التفكير يكون كتابي، لأنه الكتابة هي اللي تجعل العقل يتراكم.
0: نعم.
2: في الكتابة راهو الشفهي الشعوب اللي بقات شفهية ما تقدمتش وشعوب اللي تكتب هي تتقدم.
0: نعم،
2: نفس الشيء بالنسبة للشخص الذي يقوم استشارة، هو يعطي معلومة لكن يفكر فيها قبل ما يكتب العقد. وبالتالي إذا لازم تمشي لرجل قانون يعبر لك
0: صحيح.
2: على رغباتك، تتفاهموا معي.
0: نعم.
2: ثانيا يعطيك الاستشارة القانونية ويعطيك الكتب، هو كتب. نتيجة التفكير متاعه.
0: يعني هذا الأمر مش رفاهية سيسي،
2: مش رفاهية، هي ضرورة عقلية.
1: أعطيكم مثال
0: تفضل
1: اللي كان يقول فيه السيسي. واحد يسمع فينا في الإذاعة في البرنامج هذا،
0: أيبه،
1: اتصل بينا قال أنا نحب نعمل شركة وعندي شروط. قلنا شو الشروط؟ قال أنا نحب ندخل فيها وليدي الكل. تبارك الله عنده بشر. هي دخل فيها وليدي الكل،
0: فماش إشكال.
1: ثانيا نحب وقت اللي يربحوا، هو المشروع ما شاء الله عليه.
0: نعم.
1: هو مشروع شخصي يحب يردوا شركة.
0: أي نعم.
1: وقت اللي يربحوا نحب ربع اللي يربحوه يمشي للجمعية الفلانية، ونحب يتعاهدوا باش ما يسكروهش بالكل بعد موتي أنا. هذه يلزمها استشارة من عند الزام. فهمت وضعيك باش؟ معناتها باش تشوف بعض مرات النوايا متاع الشخص يلزمها إنسان قاري القانون كما ينبغي.
0: بالضبط.
1: هل يمكن بعد وفاة الشخص هل يمكن أنا كلوسية يتحكم فيها ما يتحكمش؟ يعني مسألة تكوين شركات راه مش سهل الأمر هذا.
0: واضح.
1: ففي النقطة هذه نحب كان تسمح نمشي مسألة المسيرين والمسؤولية متاع المسيرين. نحب تحكي لي على الخط الدقيق ما بين خطأ التصرف والجنحة الجزائية.
2: هذه عمل يومي نقوم بها احنا في الحقيقة. والقانون الجزائي فيها جرائم معينة. الجرائم هذه ما في صورة أنه الفعل لا يندرج في جريمة ما ثم جريمة، إذن القانون ما عندكش تكييف، ما أنا محصور في أركان الجريمة.
0: واضح.
2: إلا أن خطأ التصرف هو خطأ عام.
0: واضح.
2: لا يتوقف على نص.
0: واضح.
2: عشان نقولوا احنا الفصل 82 83 مجال التزامات والعقود، باش ناخذوا مجال التزامات والعقود. يقول الخطأ هو القيام بما هو ارتكاب ما لا يجب القيام به.
0: صحيح.
2: او الامتناع على ما يجب القيام به.
1: عن قصد او عن غير قصد.
2: لا
0: مذكرش.
2: بغض النظر عن القصد.
0: ما ذكرش.
2: نفس الشيء خطأ التصرف. خطأ التصرف انا نقول لهم وقتين نمشيوا للكلية شنو نقريكم؟
0: نعم.
2: نقريكم لي ريغلو دولار.
0: نعم.
2: ما نقولكش في الكلية لازمك تسرق ولا لازمك تعمل استثمار غير مربح ولا نعلمك لي ريغلو دولار. إذن خطأ التصرف هو اللي نقريه في اللي قريناه في الكلية وما قمتش به في الواقع.
0: في الواقع.
1: واضح. ما يجب أن تفعله.
2: ما يجب أن تفعله هو اللي قره الكلاسات ذا.
0: نعم. لكن أنت معك ما عملتوش.
2: ما عملتوش هذاك خطأ التصرف.
1: ما عندي ظروف يا سيد الأستاذ. عندي ظروف.
0: ولا نيتي باهية. نيتي باهية ما أنا.
2: اللي ريجلو دولار.
0: نعم.
2: نجموش نكتبوهم.
0: نعم.
2: اللي ريجلو دولار نلقاهم في الكتب. مثل
0: البحوث.
2: مثل البسيط.
0: نعم.
2: خطأ طبي.
0: نعم.
2: الخطأ الطبي مش نشوف الطبيب قام بخطأ ولا لا، نرجع للكتب نتاع الطب
1: نقولوا
2: لي بروتوكول.
0: نعم بالضبط.
2: هذا هو الخطأ الطبي.
0: نعم.
2: وهذا هو خطأ التصرف.
1: ريتك بتجاوبني بكل بساطة
0: مسألها كمثال، لكن في الواقع باش تدخل في تفصيلات.
1: قد أقنعني
0: لا أنا مفهوم بالنسبة لي.
1: أما اللي مازلت ما تقنعتش به لحد الآن هي المسألة اللي ديما نحكي معك فيها، هي مسألة الأقلية والأغلبية والتعسف على هذا وذاك
0: في مجالس الإدارة تقصد ولا
1: لا بين الشركاء؟
0: بين الشركاء.
2: بين الشركاء. هذه معضلة كبيرة.
0: نعم.
2: معضلة كبيرة.
1: من نجبت في معضلة.
2: احنا تعسف الأغلبية هو قانون الأغلبية هو قانون عام في القانون الشركات التجارية، شركة ذات مسؤولية.
3: عندك أكثر فلوس
0: تغلب. إيه هو يقول لك زاد أنا عندي 80% ما لبش سيرني جماعة 20%، زاد في المقابل هو يقول لك أنا دافع.
1: إذا كان توي فهمك، إذا كان هذيك تولي باندي عليا وتضر الشركة ما يساعدنيش.
3: هو قال كلمة حلوة، تعسف.
1: أي تعسف.
3: حطينا تعسف.
2: التعسف عادة نحصروه ولا في التوزيع المرابيح.
0: توزيع في الغالب يعني.
1: مش كان في هذا
2: أغلب.
1: في زيادة في رأس المال ثم تعسف.
2: أقول لك هو ثلاثة مواضع.
1: أيوة هذا. أحكي عليهم.
2: في تخصيص النتيجة. في تخصيص النتيجة نتيجة خاصة إذا ثم مرابيح.
1: يقول لك ما نوزعوش اليوم.
2: الأغلبي عنده. إذا عنده رغبة ولا عنده
1: توجه
2: أنه يحدث مؤسسات جديدة
1: استثمر،
2: وخاصة أنه المشرع التونسي يعطي
0: حوافز امتيازات
2: جبائية.
0: صحيح امتيازات
2: الخطر شنو هو الخطر؟ الخطر أنه الاستثمارات اللي يقوم بها الأغلبي هو يشارك في الشركة اللي الشركة متاعه ساهمت فيها والأقل يبدأ على جنب
0: يلقى روحه
1: يعني المستوى النسبة المئوية تنقص.
0: صحيح
2: أنا مشارك أنا وسيرشيد في شركة أ وسيرشيد الأغلبي يمشي يعمل استثمار في شركة باء ويكون هو شريك في شركة باء
0: نعم
2: ويسير شركة باء وأنا ما نسيرش معه وما عنديش أي مساهمة فيه إذن
1: ثم فك الدمار
2: تحويل المرابيح للشركات الأخرى وفي مقابل ذلك الشركات الأخرى ما توزعش مرابيح للشركة الأم
0: طبعا
2: إذن هذا فيه ريسك كبير من التعسف الأغلبية
0: نعم.
1: تخصيص النتيجة
2: تخصيص نعم. النتيجة واستثمارها في تكوين شركات شوالي الأغلبي لأنه بالنسبة لي هو السلطة يبحث نعم. عن السلطة والأقل شنو يبحث على المردود
0: مردود حاجته بالتوزيع الأرباح
2: الأهداف مش كيف كيف
1: والمحاكم سامي ايش حكمت في الإطار هذا
2: والله ما ثمش فقه قضاء منشور وثم صعوبات ثم صعوبات
1: يعني عندك قانون
2: لأنه التعسف يكون بالتراكم
0: كيفاش باش تثبتوا زاد بالتراكم بالتراكم
2: إذا أنت على 5 سنوات و7 سنوات
0: وما وزعتش
2: وما ثمش مردودية راجعة وقتها يظهر التعسف إذا ما يظهرش
0: مش محيني ومباشر
2: وهذا جانب من الصعوبات
0: صغار المساهمين 5 أو 7 سنين مؤثرة جدا عليهم راهو
2: أيوة التعسف اللي قال عليه السيرشيد في ترفيع في رأس المال
1: أيوة
2: ترفيع في رأس المال يمكن أنه يؤدي إلى نقول احنا ديلوسيون معناها ذوبان
1: في نسبة مساهمتك خاطر أنت عندك فلوس أنا ما عنديش
2: والخطر الثاني أنه الترفيع يكون بدون علاوة إصدار معناها تساهم أنت بالمشرع المشرع التونسي هذا هي نقطة ضعف في القانون وحنا في المجلة في التعديل اللي اقترحناه سيرشيد اقترحنا أنه في صورة الترفيع في رأس المال وحذف حق الأولوية اللي باش يتمتع بحق الاكتتاب في رأس المال الجديدة ما يصوتش على الحذف لأنه فيه تناقض مصالح
0: صحيح تضارب مصالح بين نعم
2: للغير ويمتع روح إذن هذايا معناها نقص كبير في المجلة ويجب تداركه في أقرب وقت
0: إن شاء الله هاي مقترح من المقترحات
2: تعاسف الأقلية سير سيد فيش دواء ما فيش دواء لأنه
1: أي مثلا في تغيير القانون الأساسي
2: فيه تغيير القانون الأساسي الأقلية تتعاسف ورغم أنه الحاجة
3: للإسلام للدعم ولا
2: جاء ثم قرار جميل جدا من نعم. محكمة التعقيب الفرنسية يقول في صورة أن ظهر أنه ثم تعسف من الأقلية يمكن القيام بدعوة استعجالية لتعيين مؤتمن على أسهم الأقلية للتصويت بدلا عنها لما فيه مصلحة الشركة
1: آه. يبعد المساهم ويخلي بلاصته واحد نتر
2: نتر
3: والمؤتمن
1: حلوة الفعل حلوة.
2: هنا القاضي ما يعطيش توجيه كله معنى صوت لفائدة القرار، يقول صوت بما تراه من مصلحة للشركة.
1: خاطر المساهم الصغير نجم يكون بالبونتو انا عندي 34% ما تنجم تعمل حتى شيء في تبديل القرار الاساسي. علاش ما مانيش مطالبش نقول لك علاش؟
3: خاصة وعندك حالات تاع 50-50 مشكلة كبيرة.
2: كيف كيف تاع احنا نقولوا ابي دو مينوريتي ولا ابي دو ايغاليتي.
0: نفس الشيء يا اما متساويين يا اما. طيب سي رشيد نحب نقول لك مازال عندنا 5 دقائق
1: باش تستثمرها. اعطيني حق في سؤال اخر ونعطي سي محفوظ طيب. ما تبقى من البرنامج كله.
0: واضح. طيب
3: اسكت
0: خير اذا فخالك
3: لا لا ماشي عندي.
0: تفضل سي رشيد.
1: لو كان انت عندك السلطة تو وتستطيع تبدل القوانين كما تحب، نعطيك السلطة باش تبدل فصل برك من قانون الشركات.
0: أي فصل تبدله؟ صعيبة ذي.
1: لا لا ما يخرج منها تولي.
0: يخرج منها سي سامي. طب أول أهم شيء معناه
2: فصل وحيد.
0: وحيد. فصل وحيد.
1: شنو عجبتك الحكاية؟
2: والله هو أنا قلت لك إيرجان هو معناها تمكين المؤسسات من التصويت عن بعد.
0: عن بعد. يعني مواكبة لروح التطور.
2: التدخل في نجم زيد فصل أخرى.
1: لا لا لا نعطيتك حق في فصل واحد وما تكبرش كرشك عايش. أول مرة جاي أختي تجي نسمح لك واحد آخر.
2: في تغيير.
1: لا ما ولا عندك الحق بس تعمل حتى.
2: هو هو هو ثم أنت بعض ساعات راهو وقت اللي من نفهموش الكلمات بدقة.
0: نعم.
2: يكون ثم خلط وخلط خطير. نعطيك مثال بسيط.
0: واضح تفضل.
2: الفصل 283 مجال الشركات يقول يمكن يقول أول حاجة لا تتداول الجلسة العامة إلا على ضوء جدول أعمال.
0: نعم هذا
2: لا يمكن لها أن تتداول خارج جدول أعمال.
0: نعم.
2: وزيد يقول
3: ولا يتغير
1: هذاك اللي حطوا كيستيون ديفيرس هذا كله مغالطين.
2: يزيد يقول
3: في الجلسات العامة
2: يمكن للمساهمين الذين يملكون 5% من رأس المال أن يقدموا مشروع لوائح لجدول الأعمال.
0: نعم.
2: إلى حد الليلة السابقة للجلسة.
0: واضح.
2: هذا أسيء فهمه النص. احنا لازمنا نميز بين حاجتين إضافتين. إذا أضفت نقطة لجدول الأعمال أجوتي أن بوان على الأوردر دو جور ولا إضافة
3: لائحة
2: لنقطة موجودة في جدول الأعمال.
1: كلام مهم جدا. صحيح. أنا هالنقطة هذه صارت لي في حياتي.
2: هنا
0: نعم.
2: القانون التونسي للنص تحرر في 2000 وفي سنة 2000 كان مطابق لما هو موجود في أوروبا وفرنسا.
0: فرنسا خصوصا. نعم.
2: جاء القانون الأوروبي تطور.
0: نعم.
2: وسمح أن تتم إضافة نقطة
0: وإلا
2: مشروع.
0: مشروع واضح.
2: به. لكن وقت إضافة نقطة يجب تغيير الفلسفة الجملة. شو اللي يجتمع مجلس الإدارة اليوم باش يدعو الجلسة عامة مثلا في شهر أوت باش يجتمع اليوم هو.
0: نعم.
2: لازم يعلن المساهمين يقول لهم راهو في شهر مي يعلمهم في شهر مي يقول لهم راهو باش نجتمعوا في 16 جوان لغرض دعوة الجلسة العامة
0: في أوت مثلا.
2: إذن المساهمين اللي يحبوا يضيفوا نقطة لجدول الأعمال لازمهم يقدموا النقطة لجدول الأعمال نتاع مجلس الإدارة.
3: اجتماع مجلس الإدارة.
2: اللي باش
3: يعمل جدول الأعمال نتاع.
2: ما نجمش نعمل نقطة لجدول الأعمال ليلة تصلى لها.
1: هذيك يحكي على اللوائح فقط.
2: اللوائح ما يهمش.
0: بالضبط.
2: مش ديما سؤال سي سامي. نقطة.
1: اللوائح بما أن أنا مشاريع اللوائح مجلس الإدارة هو اللي وقفها. هو اللي قدمها. بما أن تجيني قبل بالنهار من الجلسة العامة.
2: في الجدول هو في الجدول. ما ثماش
1: مشكل
2: ما لازمناش نعملوا مجلس إدارة أخرى. لكن إضافة نقطة هذا خطير.
0: واضح.
2: إذن تنقيح الفصل 183. طيب.
0: سي محفوظ في نص دقيقة باش تسأل وفي نص دقيقة سي سامي باش يجاوب.
3: حالا نمشي ديما لمسألة موضوع المسؤوليات لأنه خاصة في الشركات خفية الاسم موضوع مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
0: نعم.
3: قلنا في التصرف عادة المتصرف المباشر هو اللي عنده المسؤولية القانونية وغيره وخاصة الأمور الجزائية، لكن هذه المسؤولية الجزائية في في القراءة الجديدة
0: نعم
3: قد تمس كل عضو من أعضاء الإدارة في هذه المسؤولية. إلى أي حد ترى أنه تحديد المسؤولية الجزائية لعضو أو لعدة أعضاء في مجلس إدارة في التصرف نجم معناها تنجم تكون أولا عادلة في توجيه ما قلناش بعد القضاء يبت فهمتي عادلة، وخاصة هل هذا يكون سبب في تخلي أو ابتعاد عديد من المسيرين في وعندهم كفاءات يقول لك أنا المسؤولية هذه من نجمش أنا ما إذا كانوا تولي عندي مسؤولية جزائية أنا ما عادش تدخل.
0: واضح
1: مثل ما الناس قاعدين يتهربوا على كذي
3: أي
1: أي ما جد صحيح
2: هو مبدئيا المسؤولية هي مسؤولية فردية
0: أي نعم،
2: لكن وقت ثم قرار جماعي اتخذ مساهمة الجميع في القرار يمكن تكون بالفعل أو بالإمساك عن الفعل
0: نعم،
2: وفما مبدأ في القانون هو الإكيفالونس دي كونديشن
0: نعم،
2: أنت ساهمت ب 10% تأخذ مسؤولية كاملة
0: تأخذ
2: مسؤولية كاملة
0: أي بالضبط،
2: معناها في القانون الجزائي سي ليكيفالونس دي كونديسيون با لا كونديسيون بريبونديرانت
0: نعم، قرار المسؤول
1: على قدر مساهمتك
0: نعم
1: تجازى
0: نعم.
2: هذا هي السؤال الجواب
0: جوابك واضح، يعطيك الصحة سي سامي. أنا نعاود نقول أنه الكتاب فيه 1071 صفحة للناس اللي مهتمة بالشركات التجارية
1: حقيقة أدعو لأن الناس تقرأ لأن
0: فيه
1: لقيت فيه ظلتي لحقيقة
0: يعني ما قلت تلقاه فيه خاصة لمن يتقن الفرنسية على كل إن شاء الله يترجم باللغة العربية
1: بالنسبة للمهنيين
0: نعم نعم
1: المدير الماليين أصحاب اللي معنيين بالمؤسسات لأن في علاش أنا نأكد على هذا لأن في حاجات واقعية أنا حسيتها وعشتها فهمتني معناتها ماهوش يفسر لك القانون وكهو معناتها هذا يقول لك إذا كان صار لك كذا تعمل
0: نعم
1: كذا
0: نعم.
1: إذا كان صار
0: هذا حاجة مهمة جدا ولكن ديما أنا نرجع أنا نحب اللغة العربية لكل إن شاء الله
1: تو ترجموا لك مش
0: ترجموا
2: الناشر يروم ترجمته
0: شفت أسير شريط إن شاء الله
1: لقد قرأ في ذلك
0: إن شاء الله
2: قال سي سامي انترجموه
0: إن شاء الله
2: قلت له أنت رأى في ذلك
1: هو فعلا طيب
0: إن شاء الله إن شاء الله لما يترجم نعود نحكيه عليه بحول الله تعالى إن شاء الله يترجم
1: ثم أنك
2: أنا عندي مشروع كتاب جديد
1: لقبل الكتاب الجديد عندي اقتراح لك تدخلوا في الشبكة العنكبوتية الانترنت راهو الناس وليت ماشي في الاتجاه هذا ولا معناتها يتشر بطريقة كبيرة
2: هو الناشر اللي
0: يعني مشروع الكتاب سي سامي اللي قلت نخدم به عندك مشروع
2: هو مشروع كتاب أنا بديت الكتابة من عام 2000 وكتبت مقالات وكتبت استشارات قاعد نجمع فيهم
0: جميل
2: مش يكون إن شاء الله كتاب مضخم
0: إن شاء الله
2: نفس هذا الحجم
0: إن شاء الله
1: جميل
0: مهم هذا زاد الكتاب
1: بالعربية أكيد. بالعربية
0: على كل باللي شي شنجو احنا شنجيبوه بحول الله تعالى شكرا سي سامي فريخة شكرا سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات شكرا سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي أختنا لطيفة الفرشيشي من وراء الأجهزة التقنية أخوكم هيثم الإمام قالوا كان باش يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى تعالى وبركاته.
4: في المال والأعمال في المال والأعمال في المال والأعمال برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
0: إشهار.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
2: من كلام المصطفى، كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، تحية طيبة من القلب إلى القلب وما كنت، حفظكم الله ورعاكم. يجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى، معكم مريم فجاري، لرفقنا فضيلة الشيخ سيد الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، منورنا يا شيخ.
2: الله ينور ذاتك أختي مريم، أهلا وسهلا بكل سمعينا وسمعتنا الأكارم. نبدأ بحديث فيه دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقول دائما يعلمنا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى. نعم. ونقرأ كلامه ونتبرك به وكذلك ندعو به لأنفسنا ولجميع إخواننا المسلمين والمسلمات. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك الخشية في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. شوف محلها الكلام تاع النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف هالجمع اللي جمع فيه جميع أنواع الخيرات اللي يمكن الله يعطيها للإنسان معناها، وشوف هالتضرع لله. اللهم بعلمك الغيب، يحب يقول تذلل أن أنشدك بحق علمك ما خفى على خلقك واستأثرت به، وقدرتك على الخلق عن جميع المخلوقات من إنس وجن وملك وغيرها. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وسألك الخشية، حب يقول معناها في الغيب والشهادة في السر والعلانية، في المشهد والمغيب. سألك كلمة الإخلاص نطق بالحق في الرضا والغضب، في حالتي الرضا معنى الخلق عني أو معناها رضاهم أو غضبهم عني. أسألك القصد، القصد هو التوسط في الغنى والفقر، الذي هو لا إسراف ولا تقتير، ديما الإنسان المسلم في الوسط. أسألك نعيما لا ينفد لا ينقضي، هو نعيم الآخرة. أسألك قرة عين، يحب يقول معناه وليداتي ولاد وليداتي الأخي لا قيام ساعة يكونوا محافظين على الصلاة، يكونوا محافظين على الدين، لا تنقطع وتستمر ما بقيت الدنيا. أسألك الرضا بالقضاء، تلقاه بوجه منبسط وخاطر منشرح ونسترجع في كل شيء سأل إلى آخره. هذا كله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ندعو، ويدعو لنا لأمته، وإحنا إن شاء الله يعني نستعمل هالأدعيات خاصة في المنشط ونكونوا ناشطين ونكونوا زدا تعبين إن شاء الله حتى وقت آمين. الفطور.
1: آمين يا رب العالمين. بعد الدعاء كالعادة ننطلق بأحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام في كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي. ننطلق بأول حديث في حصتنا لليوم، يقول: بر الوالدين يزيد في العمر، والكذب ينقص الرزق، والدعاء يرد القضاء، ولله عز وجل في خلقه قضاءان، قضاء نافذ وقضاء محدث، وللأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة.
2: نعم، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. بر الوالدين يزيد في العمر، يحب يقول الإنسان البار بوالديه يعني يزيد الله في عمره، إما حقيقة وهذا ممكن. نعم. يزيد الله في عمره كما شفنا في يعني الرزق، يزيد كذلك صلة الرحم تزيد في العمر، أما تزيد الله هو سبحانه وتعالى. إذا مثلا لم يصل رحمه أو لم يبر والديه يعيش 50، فإن وصل رحمه أو بر والديه يعيش 60. هذه معنى ألواح المولى عز وجل عرفها إلا هو، معنى المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده علم الكتاب. إذن أو يعني البر الوالدين يزيد في العمر طيبا، يكون العمر طيب، يكون العمر في سلم وسلامة، يكون العمر يعني ما شاء الله كأنه زاد في وقته. بر الوالدين يزيد في العمر، والكذب نقول لغير مصلحة، وأما الكذب لمصلحتي يعني الإصلاح بين الناس إلى آخره، هذا كحاجة أخرى. أما الكذب أراه ينقص الرزق، يضيقه، لأنه فيه خيانة، والخيانة تجلب الفقر كما مر في حديث أخرى. فلذا الإنسان يكون كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يكون كذا؟ قال نعم. هل يكون كذا؟ قال نعم. قال هل يكون المؤمن كذابا؟ قال لا، صلى الله عليه وسلم ما يكونش كذاب. والكذب ينقص الرزق. والدعاء، الدعاء يرد القضاء. يحب يقول قال المعنى، قال المفسرون قالوا الغير مبرم في الأزل، وقالوا سبحان الله، لأنه ورد في الحديث معنى الدعاء يرد القضاء المبرم كذلك. وورد في الحديث الدعاء يرد القضاء، معناها ما نزل وما لم ينزل
1: في علم الله،
2: يعني ما زال في علم الله، ولله في خلقه سبحانه وتعالى شؤون. المهم بر الوالدين يزيد في العمر، والكذب ينقص الرزق، والدعاء يرد القضاء، ولله عز وجل في خلقه قضاءان، قضاء نافذ وقضاء محدث مكتوب في صحف الملائكة أو في اللوح المحفوظ، هذا اللي فيه معنى التغيير. وأما القضاء الأزلي المبرم في علم الله، السابق في علم الله تبارك وتعالى، هذا كما يتغيرش، نعم هذا كنافذ سبحان الله. ولذا ديما الإنسان يقول العارفين بالله تعالى يقول لابد يكون الإنسان قلبه معنى مسلم مستسلم لقضاء الله، هذا اللي هو معنى في الأزل، ما أصابك في الأزل لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
1: فالتسليم يجي
2: فالتسليم يرتح الإنسان برشا، وهو من أعمال الإيمان، وهو من أعمال القلب التي هي الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. ولكن إنسان أدعو، لابد إنسان دائما يدعو لله عز وجل في خلقه قضاءان، قضاء نافذ وقضاء محدث، وللأنبياء يحب يقول والمرسلين، على العلماء، العلماء أصحاب علوم الشرع العاملين الربانيين، فضلوا درجتين، أي زيادة درجتين اللي هي أهم وأعلى منهم بمنزلتين عظيمتين في الآخرة. وللعلماء اللي هم موصفين بما ذكرنا أولا، على الشهداء اللي هم في سبيل الله فضلوا درجة، يعني هم أعلى منهم بدرجة، فأعظم درجة الأولى اللي هي لا تصلها أي درجة هي درجة النبوة والرسالة بطبيعة الحال. ثم العلماء الكبار هذم هما إنما يبثون علوم الأنبياء، فإن لهم درجة عظيمة عند الله، نعم، يكملوا العمل اللي جاءوا به الأنبياء واللي شاهدوا فيه الأنبياء بالكلمة وبالبيان وبالصبر على أممهم، كذلك العالم هل الفضل هذه تاع درجات، والعلماء كذلك لهم درجة على الشهداء،
1: على الشهداء،
2: نعم، فضلوا درجة.
1: نمشي للحديث اللي بعده، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم.
2: نعم، بروا آباءكم، يحب يقول وأمهاتكم، مش أبوكم برك، بروا آباءكم وأمهاتكم، يحب يقول فإنكم إن فعلتم ذلك تبركم أبناؤكم كما تدين تدان. افعل، نعم، عش ما شئت فإنك ميت، وافعل ما شئت فإنك مجزي به كما تدين تدان، كما تعمل الناس يعمل ربي، نعم، فيرجع. فلذا الإنسان يجتهد مليح في بر الآباء والأمهات، باش يبدأ الله سبحانه وتعالى اللي هو ينظر إلينا، معناها وقت يكبر الإنسان ويستحق من يكون معه يجده. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم،
1: يعني الحلقة هذيك دور وترجع، كما باش تبر صغيرك وتفرحه وتلبسه،
2: نعم،
1: باللي عندك،
2: نعم،
1: هو باش يرجع لك الغدوة كيف يكبر،
2: نعم،
1: تعطيه من وقتك وتسمعه، ومش كان جانب مادي، معنوي زاد كذلك،
2: بالضبط، نعم، مادي ومعنوي، نعم. وعفوا عن نساء الناس، لا تتعرضوا لهن ولا تتعرضن بأي نوع من التعرض هو معروف، إذا فعلتم هذا تعفوا نساءكم على الرجال حتى هي، لما يعني إذا كان الإنسان يجري وراء نساء الناس، يعني فلا يستغرب إذا من يجي وراء امرأته، يرد باله الإنسان. فهذا كله يحب يقول العقاب أو الثواب من جنس العمل هو نفسه، فيرد باله الإنسان كيما يحب يعمل الله ليه يعمل هو مع الناس، باش نبداو معنا أمور اللي هي أسهل بكثير، أعمل المليح مع الناس يعمل لك ربي المليح مع روحك وما غيرك، عملت القبيح يعني فانظر ماذا ترى، ماذا شنو يجيك، بر بوك أمك راك إذا كبرت معناه اكتب لك الله سبحانه وتعالى تلقى أولادك يبروك، حتى كان ما عندكش أولاد لابد يقيد لك الله سبحانه وتعالى من يبرك وانت كبير، ولو ما عندكش أولاد ولو متزوجش أو ما عندكش أولاد. ما أكرم رجل شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند كبره أو عند سنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقيد لك ربي. أنت رجل كبير ولا أمك ولا أبوك ولا حتى جارك ولا حتى قريبك، اللي هو عملت لوجه الله على أنه على كبره، صليت فيه، عاونته، قضيت القضية، هزيت عليه، قفته، جبت الماء، أنواع وأشكال اللي هي تظهر في بساطتها وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وعند الخلق كذلك. فلما تكبر لابد يقيد الله لك من يعينك، ولو ما عرستش ولو عرست ما جبتش صغار يبعث لك ربي. ما أكرم شاب شيخا لسنه، حاب يقول لي كبره، إلا قيد الله له من يكرمه عند سنه. إذن بروا أباءكم تبركم أبناءكم، وعفوا عن نساء الناس تعفوا نساءكم.
1: واللي بعده تقريبا في نفس السياق،
2: نعم، اللي من اعتذر إلى أخيه عن ذنب، عن هفوة، عن غلطة، سبحان الله، يعني البشر يا أخي هو فما بشر هو كامل ما ثماش يا رسول الله، باش من إنسان نهار كامل تسمع كان ما كنتش نظن فلان أو فلان يعمل هكا، يودي يعمل هكا ويعمل أكثر من هكا. بشر، هذا بشر سبحان الله، وأنت بشر
1: ماكش مع الملائكة،
2: ماكش تتعامل مع الملائكة يا رسول الله، فأنت تتعامل مع بشر وأنت نفسك بشر. إذا كان الإنسان غلط معك تنصل، يحب يقول جاء بأي صيغة، بأي صفة من صفات يحب يقول الاعتذار، فمن يجم يعتذر جهر، يقول لك سمحني بجاه ربي، سمحني والله راني ما قصدتش، ما كنتش أنا غلط. فما اللي يقول ينجم هكا يصرح، فما اللي ما يقدرش يصرح، يجيب هدية، يستدعك العشاء، يستدعك في دارك، يتقرب ليك، يجي يطلع ليك، ما نجمش يقول هالكلام بصفة مباشرة بصريح العبارة.
1: أما الشيء يدل أنه
2: يدل على أنه يعني ندم على كل هفوة أو على كل كلمة إلى آخره. فمن تنصل إليه أخاه أو قريبه وكذا فلم يقبل فلن يرد علي الحوض الكوثر يوم القيامة،
1: يعني طلب منه السماح ما هو مقبلش.
2: نعم، فلابد الإنسان يجتهد في الخلق الحسن، وأنه لما يعتذر ليه الإنسان ما يزيدش، معناه يزيد كما قلنا أنا يزيد يقول لا والله ما نسيبوش، هذه لما جاء معناه جابوا ربي
1: إلا من ذلوا
2: أكثر واعتذر ولي أنا لا ما يجي شكك، تنصل إلي أخي فيقبل العذر تاعه ويسامح وهكذا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، نحكي ما نحبه بشي يغفر لنا الله نغفر للناس. نعم،
1: نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
2: نعم، بركة الطعام نموه، زيادته، نفعه في البدن، نفعه لمن أكله، هي الوضوء قبله. الوضوء هنا هو تنظيف اليد،
1: نعم،
2: معناه مش المعني
1: غسل
2: به
1: اليدين.
2: غسل اليدين ما هوش مقصود به الوضوء نتاع الصلاة، وإن كان الإنسان على وضوء أفضل وأفضل، نعم، ولكن هذا غسل اليدين قبل يعني أكل الطعام. فإنه كأنه أكرم ربه، يحب يقول معناها أطاع ربه وعظم هك النعمة تاع الطعام، أغسل يديه وفرحان وناشط إلى آخره، كأنه يقول يا ربي الحمد لله، يا ربي لك الحمد والشكر
1: أن أعطيته، ونظافة وطهارة كذلك،
2: ونظافة. نعم،
1: شوف العلم يأكد هذا، يعني بعد
2: الحديث
1: هذه يعني بعد 14 قرن العلم اليوم نشوفه أنه يوصي على غسل اليدين، لأنه ما تحمل اليدين من بكتيريا،
2: نعم،
1: ومن جراثيم،
2: نعم،
1: وأنه كما تغسلش اليدين بتاعك وانت تاكل قداش نجم تتسبب من في أمراض وغيرها.
2: نعم،
1: فسبحان الله، يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام كل كلامه وحي يوحى من المولى.
2: نعم، صلى الله عليه وسلم
1: عليه أفضل الصلاة.
2: نعم،
1: وأزكى التسليم.
2: نعم، والوضوء وبعده كذلك، معناه فمن توضأ بعد الأكل أكرم نفسه، أكرم نفسه، أحب يقول اغسل لي ديواته، ومعناه يبدأ على نظافة وعلى طهر.
1: صحيح،
2: نعم،
1: يقعش الإنسان ريحته ماكلة ولا ريحته سبحان الله، صحيح، يعني إدام ولا مرقة ولا
2: خاصة ما يرقدش بهم.
1: شفنا الحديث أنه
2: يتأذى، نعم، في الأذى قال صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
2: نعم، قال إذا كانت أذى فلا يلومن إلا نفسه.
1: صحيح،
2: لابد اللسان خاصة لكلمة كلا حاجة معنى داسمة ولا غير داسمة. إنسان يغسل يديوات نعم يغسل يديواته قبل الأكل ويغسلهم بعد الأكل نعم
1: كلها تربية نعم. نبوية لينا نعم. عليه أفضل الصلاة وأزكى
2: نظافة وما أدرك
1: نعم. نعم. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بعده بشرى الدنيا الرؤية الصالحة.
2: نعم يحب يقول بشرى المؤمن في الدنيا شو البشارة نتاعه الرؤية الصالحة يراها في منامه أو ترى له. ثم ناس تشوف ثم ناس ما تشوفش سبحان الله يجي قريب ويجي صديق كذا يقول وراني والله البارح شفت رؤية يقولوا كاني صالحة احكيها لي كان فيها مش كذا ما تحكيهاش لأنها على قدمي طائر كما قال الحديث النبوي الشريف يقول رأي والله مليحة كذا يقولوا بسم الله احكيها لي ايه ما شاء الله فيستبشر بها. فالرؤية الصالحة هذه بقيت هالمبشرات هذه ما عادش النبوة انتهت بظهور سيدي وآخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام وبقيت الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له وهي من من المبشرات. نعم البشرى هي من المبشرات.
1: نمشي للحديث اللي بعده يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بشر من شهد بدرا بالجنة.
2: نعم بشر أو بشر النبي صلى الله عليه وسلم بشر من شهد بدرا حضر الوقعة المعروفة لقتال بينهم كذا بالجنة أي بدخولها من غير سبق عذاب لأن الله تعالى سبحانه وتعالى اطلع عليهم فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهم ما يعملوا إلا الخير رضي الله عنهم. ولكن يحب يقول راني اللي عملتوه كل ما سبق لكم من جهل قبل الإسلام. يقول الصحابة ما قلوش فيهم سبق لهم كفر نقول سبق لهم جهل قبل الإسلام. فالله سبحانه وتعالى بهالصدمة الكبيرة اللي صارت لهم في بدر وهال يعني الجهد العظيم وفيهم من مات ومن كذا قال إن لعل الله اطلع على آل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال له صلى الله عليه وسلم قال للنبي بشر من شهد بدرا بالجنة. وكثير من الناس يأخذوا يعني من أسماء صحابة من بدر ويتبركون بها ويذكرونها أو ربما يدعون دعاء ويقولوا يا ربي بهالبركة نتاع الناس هذم الصحابة اللي قاموا بالدين في أول الإسلام على معنى الصعوبة اللي كانت فيه والشدة اللي كانت فيه ولاقوا الشدائد لقوا الشدائد في أنفسهم في أهلهم إلى آخره معنى من يدعو بهم. نعم إذا بشر من شهد بدرا بالجنة رضي الله عنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم
1: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له نصيب في الآخرة من نصيب.
2: نعم هذه كلها بشر أو بشر بشر صلى الله عليه وسلم. هنا يقول صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة هي أمة الإجابة الذين جاءهم الدين
1: لا إله إلا نعم. الله
2: أجابوا
1: الله.
2: نعم يقولون بشرهم بالسناء هو يعني ارتفاع المنزلة والقدر والدين وبشرهم بالدين أي التمكن فيه والرفعة العلو وحب يقول في الدارين والنصر على الأعداء والتمكين في الأرض فمن عامل منهم عمل الآخرة للدنيا هذه اللي جعل عمله نتاع الآخرة وسيلة إلى تحصيل الدنيا بأي صفة كانت ما كانش فيه الإخلاص معناها واضح ما كانش يعمل للآخرة لكذا إنما استغل أو عمل عمل الآخرة باش يصل به إلى أمور في الدنيا هذا قال صلى الله عليه وسلم لم يكن له في الآخرة من نصيب لأنه لم يعمل لله ولم يعمل للآخرة إنما عمل للدنيا. ولكن بصفة عامة بشر هذه الأمة بالرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض وأكثر وأعظم التمكين هو الإنسان أنه يحيا مسلما ويموت يحب يقول نعم يموت مسلم شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاط بين عينيه وأنه سيموت في يوم ما وحاط بين عينيه ومقر في قلبه أنه سيبعث كما يبعث الله الخلائق وأنه سيقف الناس الكل للسؤال أو لكذا وكذا هذه كلها يعيش بها الإنسان فهذه من أعظم التمكين في الدين الحمد لله مهما يعني تغيرت الأحوال وتغيرت الاقتصاد والنظم والدنيا وهذه والحروب أنواع وأشكال
1: نعم.
2: ومع ذلك فإن المسلم دائما بخير علينا إلا نجتهد ونعمل خير ونجتهد ويحب يقول نحاك الأمم في الاقتصاد وفي العلم وفي النزاهة وفي النظافة وإلى آخره، ويكون لله الخير إن شاء الله. نعم.
1: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
2: اللهم يجعلنا منهم يا رب إن شاء الله. والله شيء عظيم، هذه المشائين في الظلم يحب كل الناس تشوف الصبح مع صعوبته، في لما تكون الأوقات معنا الفجر 3:30 أو 3 ودرجين أو كذا، ومع ذلك باقي المسلمين يعني في أي بلاد من بلاد الإسلام يمشي ويخرجوا في الوقت هذاك، ويتركوا الوسائد ويتركوا الفراش ويتوضأ ويمشي باش يصلي جماعة مع الناس. بشر قالوا صلى الله عليه وسلم، الله قالوا بشر المشائين، اللي هو تكرر منه المشي إلى إقامة الجماعة. المشائين اللي هو أحب يقول المدمن الذي يتكرر منه المشي في الظلم، يحب يقول في معروفة في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام الذي يحيط بهم من جميع جهاتهم على الصراط، لما قاسوا مشقة القمان بكري ومشقة المشي في ظلمة الليل، معناها يجوز بنور يضيء لهم ويحوطهم في الصراط وغيره. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ما شاء الله تبارك الله،
1: يعني أكل الخروج هنيئا.
2: نعم، هنيئا لكل من يحب يقول دوما على المشي إلى المساجد في ظلم الليل. نعم
1: نعم، فيها غلبة للنفس وفيها غلبة لكن النوم، وأنه الإنسان يجهد نفسه باش يقوم يمشي يصلي كما قلت خاصة نعم. صلاة الفجر وهكذا، أنه الإنسان يقوم من النوم أكيد.
2: نعم، تربية
1: فيها
2: كبيرة
1: فيها
2: بشائر. نعم، تربية كبيرة إذا كان الإنسان حافظ عليها كما قولوا مثلا 40 يوم، بعدين يتسهل عليه، تولي عبارة حاجة اللي تعقد في قلبه وفي جسده وفي يعني التوقيت نتاع الدماغ النفسي نتاع الإنسان، يولي سهل عليه، يولي من ألذ ما يستلذه وما يحبه هك الخرجة هذيك وهك الراحة التي يجدها في صلاة الصبح، وكيفاش يرجع يبدأ ناشط وخفيف. اللهم صل يعني به، خاصة إذا كمل بها إلى الشروق له يعني حج وعمرة تامتين. نعم.
1: نمشي للحديث اللي بعد، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين.
2: نعم، بطبيعة الحال آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم بعث، فبعثته وظهوره صلى الله عليه وسلم هو من علامات الساعة، من علامات نهاية الدنيا مهما بقيت، ولكنها من علامات. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم بعثت أي أرسلت أنا والساعة كهاتين الإصبعين. نعم، أشار بالسبابة والوسطى، يريد أن نسبة تقدم بعثه على قيام الساعة كنسبة فضل إحدى الإصبعين على الأخرى، يحب يقول قريب. وفعلا ما مر من الأزمنة قبله صلى الله عليه وسلم يعني طويل، ومنذ بعث يعني فيه حديث، على كل حال أحاديث وفيه استنباط من هذا الأمر، على مهما كان سواء بقي بعده صلى الله عليه وسلم 50,000 سنة أو يعلم الله قداش، مهما كان فإنه يتسمى قريب. كل آت قريب، والبعيد لا ما ليس بآت، ولكن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم الآخر هو علامة من علامات آخر الزمان.
1: نمشي للحديث اللي بعد، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف سنتي فليس مني، عليه الصلاة والسلام.
2: نعم، إذن بعثت، قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. شنو هي الحنيفية السمحة؟ الحنيفية هي المستقيمة، الشريعة اللي هي مائلة عن كل دين باطل، فهي حنيفية في التوحيد.
1: نعم.
2: سمحة في العمل، مستقيمة في التوحيد وسمحة في العمل. ومن خالف سنتي طريقتي، بأن شدد وعقد على الناس أو أفرط حتى لين لم يعد الأمر دين، فليس مني، ليس من المتبعين لي. من أراد الاتباع فيعني هذا الدين هو مستقيم، وهو سمح في معاملاته في أخلاقه، سمح وفي يعني حنيفيته هو الاستقامة والميل عن كل دين باطل. فمن خالف سنتي وخالف يعني شدد وعقد على الناس أو يعني فرط على الآخر حتى لم يعود الدين دين على حسب فهمه أو حسب عقله، فليس مني، ليس من المتابعين لي، ليس من سنتي.
1: نعم.
2: فالمتبع يجد أن الدين
1: على سنة النبي
2: نعم هو مستقيم حنيف وهو كذلك سمح يعني في معاملته، لأن هو معنى فيما أمرت به قال صلى الله عليه وسلم من اللين والرفق والقيام بالحق والمساهلة مع الخلق، معناه فيه أن المشقة تجلب التيسير، هي أحد القواعد الأربعة اللي رد معناه بها العلماء معناه في مذاهب كثيرة خاصة مذهب الشافعي. معناه لابد الإنسان يفهم أنه الدين سمح في المعاملات، نعم. سهل لين رفق إلى آخره، وواضح يعني في توجهه معناه مستقيم حنيف، فما لا يصعب لا يعقب.
1: بعثت بمداراة الناس يقول عليه الصلاة والسلام.
2: نعم، مداراة الناس، خفض الجناح، لين الكلمة لهم، ترك الإغلاظ عليهم، هذه كلها من أسباب الألفة، اجتماع الكلمة كذلك، انتظام الأمر مع بعضنا البعض. ولهذا قيل من لانت كلمته وجبت محبته، يعني لابد الإنسان يرد باله، ضمئت القلوب إلى لقائه، تنافست في مودته الناس. هذه المدارات يعني تجمع الناس وغيرها تفرق،
1: يعني تألف بين القلوب.
2: نعم، مدارة الناس يحب يقول بكل ما قلنا هذا من خفض الجناح، لين الكلمة، لين الكلام، ترك الإغلاظ عليهم، يعني الرفق لين. وكذلك إذا كان الإنسان نظر وفاق وحس وعلم نقائص في أخيه الإنسان ما يظهرهاش، هذه من أعظم المدارات. أمرت بمدارة الناس، بعثت بمدارة الناس
1: بستر عيوبهم.
2: نعم، ستر عيوبهم. أمرني ربي معناه بالمدارة كما أمرني بالفرائض. واجبة الدين الكل فرائض ومسنونات كل، والثاني كل شفقة على الخلق، زوز عرس. لما تجي تراجع كل شيء تلقى الفرائض هاي معروفة والمنهيات هاي معروفة، والثانية هي الشفقة على الخلق. بعثت بمداراة الناس، خفض الجناح، لين الكلام، لين الكلمة، ترك الإغلاط، الرفق، الشفقة، المحبة، انتظام الأمور. لابد، حتى قالوا من لانت كلمته وجبت محبته وحسنت أحدوثته، حتى يتكلم الناس يعجبهم، وضامئت القلوب إلى لقائه، تنافس الناس في تنافست في مودته. والمدارات تجمع حتى الأهواء المتفرقة والأفكار المتفرقة، يعني المدارات تجمع وتؤلف الآراء حتى المشتتة. ما هيش هي المداهنة، رأو لا المداهنة من هي عنها، ولكن هي
1: مداهنة بقصد بها نوعا ما نفاق أو
2: أي. نعم، المداهنة هي الإنسان يقول ما لم ينوي في قلبه، هذيك
1: لسانه شيء وقلبه شيء.
2: نعم، هذيك لا، هذيك مداهنة لغرض ما، مش يوصل إلى غرض ما. أما هذه المدارات يحب يقول هي من جوامع الخلق.
1: نعم.
2: يجمع الإنسان في نفسه خلق جم ويعاشر به الناس فيألف بيناتهم ويقربهم وكذا كذا. وعشان الله يجعلنا إن شاء الله ممن يدارون الناس حتى يكون أخلاقنا من أعلى الخلق إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. يعطيك الصحة فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، زادكم الله فهما وعلما، ربي يبارك فيك إن شاء الله. هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من كلام المصطفى، من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
3: الحمد لله رب العالمين وبه وحده ثقتي وأستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا اليوم مع عالمين جليلين، أحدهما شيخي والثاني شيخ شيوخي. الأول سيدي محمد السويسي العباسي التوزري، الدكتور العالم العلامة الذي قضى دهرا من حياته في طلب العلم وتدريسه وتعليمه، وكان من خير شيوخنا الذين تعلمنا عليهم، وسنفرد له إن شاء الله حصة خاصة به. واليوم مع كتابه عن شيخ شيوخنا سيدي العلامة محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشر له من الفتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري، هكذا عنوان الكتاب، والصادر عن جامعة الزيتونة مركز الدراسات الإسلامي بالقيروان المعهد العالي للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان. هذا الكتاب لن أتحدث فيه عن سيد الطاهر بن عاشور الأستاذ العلامة، عن تعلمه وأخذه عن شيوخ وغير ذلك، فهذا أمر معلوم عند كل تونسي بل هو معلوم في العالم الإسلامي بأسره، ولكن سنتحدث عن هذا الكتاب الذي جمع فيه سيدي الدكتور محمد السويسي العباسي التوزري الفتاوى المنشورة للأستاذ ابن عاشور. وأنا أقصد كلمة الأستاذ لأن الأستاذ عند علماء الشريعة هي رتبة لا يصلها إلا النادر من العلماء، وقد كان الإمام الشافعي إذا تكلم عن الإمام مالك يقول الأستاذ هكذا، لأن هذه الرتبة العلمية هي أعظم من حجة الإسلام وأعظم من شيخ الإسلام وأعظم من العلامة وأعظم من كثير من الرتب العلمية التي أطلقت في كتب التراجم على أهل العلم. الأستاذ ابن عاشور قدم له سيدي محمد السويسي العباسي التوزري في هذا الكتاب بهذه المقدمة التي قال فيها: الحمد لله لا إله إلا هو عليه الاتكال والاعتماد، شرع لنا من الدين ما فيه صلاح المعاش والمعاد، وكرمنا بنبي فضله على سائر العباد، جاءنا بشريعة تهدي إلى الحق ومحاربة الباطل والشر والفساد، نشكره ونثني عليه الخير كله على إنعامه الذي ليس له من نقصان أو نفاد، ونشهد أن لا إله إلا هو الواحد الأحد المنزه عن الأنداد والأشباه والأضداد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث برسالة قوامها العدل والاستقامة والسداد. أوضح للناس أحكام الحلال والحرام، وأفتاهم فيما نزل من المسائل بالوحي والاجتهاد، فكان أول المفتين الموقعين عن رب العباد، موصيا علماء الأمة من بعده بهذه الوظيفة وعدم التفرق والاتحاد، وإجابة المستفتين في كل ما يعترض حياتهم من صعوبات وأنكاد في نطاق شريعته المطهرة البالغة أقصى درجات الصدق والحق والرشاد. وصل اللهم وسلم على آله الطيبين الطاهرين الأخيار الأمجاد، وأصحابه الفضلاء الذين نصروا الدين وحاربوا الظلم والاستبداد، والتابعين لهم بإحسان في الأقوال والأفعال والاعتقاد ما تعاقبت الأجيال والأزمان والآماد. وبعد، فإن عنوان هذا الكتاب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشره من فتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري، أصله عنوان محاضرة ألقيت في ملتقى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في اليوم الثاني والثالث والرابع من شهر ربيع الثاني سنة 16 ديسمبر 383 و900 وألف. وقد تضمنت هذه المحاضرة فصلين: الأول فتاوى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المنشورة التي تتألف من ثلاثة مباحث: انتصاب الشيخ للفتوى، نشر فتاويه ومواضيعها وخصائصها، والفصل الثاني امتحان الشيخ بفتوى التجنس، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث أيضا: لمحة تاريخية عجلة حول ظهور التجنس بتونس، فتوى التجنس وامتحان الشيخ بها وبراءته منها. ولكن موضوع هذه المحاضرة ظل مبتورا، لم يكتمل بعد، لأنه لم يقع التعريف فيه بحياة الشيخ الإمام العالم العلامة ودراسته والوظائف التي تقلدها وآثاره العلمية، وجمع فتاويه التي لم يتم جمعها بعد، ولا يزال البحث عنها متواصلا. وسبب ذلك أنني كنت أيامها منهمكا في تأليف أطروحة دكتوراه الدولة الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري التي أنهيتها ونوقشت في سنة 86 900 وألف. والتفت بعد ذلك إلى موضوع المحاضرة: الشيخ محمد طاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر خلال القرن الرابع عشر الهجري، وواصلت استكمال إعداده متتبعا حياة شيخنا الأجل وأجوبته وفتاويه المنشورة في كتابنا السالف الذكري، وجمعها لتكون تأليفا مستقلا يضاف إلى تآليفه بعد أن كانت مشتتة في أوراق الصحف والمجلات، ثم متفرقة مختلطة في كتابنا الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري. وافتتحت هذا الموضوع بمدخل وقسمته إلى ثلاثة أقسام. فالمدخل جعلته لتحقيق معنى الفتوى والمفتين ودرجاتهم، وهو منقول حرفيا من كتاب المتقدم. والقسم الأول عنوانه التعريف بالشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور وفتاويه، وتضمن خمسة فصول: الفصل الأول التعريف بحياة الشيخ وآثاره العلمية، الفصل الثاني انتصاب الشيخ للفتوى، الفصل الثالث مضان نشر فتاويه ومواضيعها، الفصل الرابع خصائص فتاويه، الفصل الخامس امتحانه بفتوى التجنس وبراءته منها. القسم الثاني لهذا الموضوع جمع فتاويه مرتبة حسب الأبواب التي أوردت فيها، بدءا من أحكام القرآن الكريم تفسيرا وتلاوة. وإنني أتوجه بالشكر والثناء إلى الله تعالى الذي أمدني بالقوة والتوفيق ومكنني من إتمام هذا العمل، وأدعوه أن يجعله خالصا لوجهه العلي الكريم، وأن يتفضل علي بالجزاء فيه يوم الدين. ولن أنسى كذلك فضل كل من مد لي يد العون والمساعدة في عملي هذا، وله جزيل المدح والثناء والتقدير، وطلب الثواب من الله تعالى الذي أسأله جلت حكمته أن يلهمنا التقوى والرشد والصلاح ويجنبنا سبل شقاء الشقاوة والعصيان والشرور والفساد، إنه السميع العليم مجيب الدعاء. هكذا كان تقديم شيخنا سيدي محمد السويسي العباسي التوزري لكتابه فتاوى بل الشيخ العلام محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشر له من الفتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري. وأدخل إلى معنى الفتوى وأتجاوز المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي للفتوى. قال سيدي محمد السويسي: عرف الحطاب الفتوى بأنها الإخبار بحكم شرعي لا على وجه الإلزام، وإنما هو إعلام برأي الدين لمن استفسر عنه. وهذا الإعلام بالحكم الشرعي قد يكون شفويا وقد يكون كتابيا. ولهذا قال عبد الباقي الزرقاني في تعريف الفتوى: الإخبار لفظا أو كتابة بالحكم على غير وجه الإلزام. وقد وقعت الإشارة في كل من التعريفين، يعني التعريف الذي تجاوزه التعريف اللغوي والتعريف الشرعي هذا، إلى أن الحكم الذي يخبر به المفتي يكون المستفتي غير ملزم باتباعه، فهو مختار إن شاء عمل بالفتوى وإن شاء لم يعمل بها، لبيان الفرق بين المفتي والحاكم. فالمفتي ليس له حق إلزام المستفتي بالحكم الشرعي الذي أخبره به، فهو كترجمان الحاكم الذي يخبر الناس بما يجده في كلام الحاكم أو خطه. أما القاضي فإن وظيفته تخوله الإلزام، لأن ما حكم به هو حكم الله تعالى الذي يجب على جميع الأمة اتباعه، ويحرم على كل واحد نقضه. وبهذا يتبين أن كل من الفتوى والقضاء هو إخبار عن حكم الله تعالى، ولكنهما يختلفان من حيث الإلزام والتنفيذ للحكم في القضاء. وعدم الإلزام في الفتوى وأيضا شمول الفتوى للعبادات والمعاملات، في حين إن القضاء خاص بالمعاملات. يقول سيدي محمد السويسي: إن إخبار المفتي بالحكم يكون ناشئا عن توجه المستفتي إليه بالسؤال. ولهذا قال البرزولي: إن الإفتاء يكون لسائل راغب في معرفة الحكم الشرعي لما نزل في واقعه وحدث له، وهذا السائل يسمى بالمستفتي ويكون غالبا من المقلدين. فجواب المفتي لا يكون إلا عن سؤال، وهذا هو الوارد في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. فمن القرآن قول الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. فقد نزلت هذه الآية بسبب سؤال جماعة من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن، فأمر الله نبيه عليه السلام أن يقول لهم: الله يفتيكم فيهن، أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه. وقال الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وسبب نزول هذه الآية كما أخرجه مسلم ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت. قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية المواريث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ومن الحديث الشريف ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي رواية أخرى أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، من أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وبناء على ما ذكر، فإن الفتوى لابد لها من 3 أركان: المستفتي والمفتي والحكم الشرعي. ولهذا فإن من حرر بحثا في تقرير حكم شرعي من تلقاء نفسه لا يمكن أن نسميه فتيا، لأنه لم يسأل عنه. وانطلاقا من هذه القاعدة، فإني عثرت خلال تفتيشي عن الأجوبة بين ثنايا الصحف والمجلات على عدد من الأحكام الشرعية ذات قيمة علمية كتبت دون أن يستفتى فيها، فتركتها ولم أجعلها ضمن الفتاوى. ومن أمثلة ذلك حكم الشهادة في الوقف بالتسامع لشيخ الإسلام أحمد كريم، وبحث الوقف الإسلام لمحمد بن يوسف، وتحديد زكاة الفطر لمحمد العزيز الجعيد، وغير ذلك من المواضيع والدراسات المتعددة المنشورة بالصحف والمجلات، فهي بمثابة الكتب المؤلفة في الفقه، فهي لا تعتبر فتاوى. ثم تكلم سيد محمد السويسي عن المفتي وشروطه، فقال: المفتي هو الفقيه المبين لأحكام الله تعالى في الحوادث التي يسأل أو يسأل عنها نيابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا البيان لا يتم له إلا إذا كان مدركا وعارفا بما يفتي به. قال ابن القيم: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه. هذا كلام ابن القيم ينادي بالنكير على من يدعي اتباعه وهو يتولى الإفتاء عن جهل حتى بأبسط قواعد اللغة العربية التي بها يمكن أن ينظر في الكتاب والسنة. يقول سيدي محمد السويسي: فالتأهب العلمي والاستعداد الأخلاقي لهذا المنصب الشريف شرط أساسي. ولهذا رأينا كثيرا من السلف رغم فضلهم الكثير وغزارة معارفهم الشرعية يرون أنهم غير مؤهلين له، خوفا من التقصير فيتهربون من الفتوى. هذا في سلفنا الصالح. فقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. إن الوصول إلى الدرجة العلمية والأخلاقية والأخلاقية المؤهلة للإفتاء لا يكون إلا بشهادة أهل الذكر. ولذلك فإن مالكا لم يجلس للفتوى إلا بعد أن شهد له 70 عالما أنه أهل لذلك، وفي رواية أنه ما أفتى حتى أجازه 40 محنكا. المحنك هو اللثام في العمامة تحت الحنك، هذا كان شعارا للعلماء في ذلك العصر، مثلما صارت لباس العلماء المعروف عندنا في تونس، والمعروف أيضا عند غيرنا في كل بلاد حسب عاداتهم. بيد أن الشهادة بالكفاءة لمن يروم الانتصاب للفتوى لا تكون كافية إلا إذا أدرك المشهود له أهليته لذلك قال مالك: لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك، وهو يرى نفسه أهلا لذلك. وهذه الأهلية لا تكتمل إلا بأمرين: شروط عامة ضرورية الوجود في كل مفتن، وشروط علمية خاصة تختلف باختلاف درجات المفتين. فما هي هذه الشروط؟ أترك ذلك للقارئ الكريم أن يقتني هذا الكتاب الرائع. الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشر له من الفتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري لشيخنا الدكتور سيدي محمد السويسي العباسي التوزري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبسائر شيوخنا وشيوخ شيوخنا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: على حب النبي بنيان من القلب تطلع عن سيدنا النبي. بركي الله بهيئ لنا السفرة. احنا عم نقول هلا
1: حبي لرؤيته قد اذهب الفكرة رحمك يا ربي.
0: كلياتنا بنرفع ايدينا رحمك.

0: أعلام
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش قولوا برا بشني حياته هذي باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ مراد الجدلي، برواية قالون عن نافع المدني.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ مراد الجدلي، برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية،
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
1: من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحسيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام صدقاوي اللي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك، تنورنا دائما.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله رب العالمين. شيخنا أن يفتح علينا دائما في هذه الحصة المباركة، يفتح علينا فتوح العارفين به، وهذا حسن ظننا في الله سبحانه وتعالى.
1: بسم الله المانع.
0: يا سيدي بسم الله المانع. وكنا نتحدث وما زلنا نتحدث في وصايا لقمان الحكيم، وتحدثنا في الحصتين الأخيرتين شيخنا عن بر الوالدين، وقلنا أنه لا يكتفي المؤمن بالعدل مع في علاقته بوالديه، بل يتدرج من العدل إلى الإحسان شيخنا، وخاصة عبر المراحل العمرية التي يمر بها الوالدين. ووجب على المؤمن أن يفقه هذا الطريق، لأنه بر الوالدين هو طريق نحو الله سبحانه وتعالى أولا شيخنا. ومن يريد أن يطوف ببيت الله سبحانه وتعالى عليه أن يطوف كذلك في حياته الدنيا. ونحن نطوف كل يوم شيخنا، ونحرم كل يوم، ونقف بعرفة كل يوم، ونرجو الله سبحانه وتعالى مغفرة من عنده،
1: ونسعى في كل يوم.
0: والله ونسعى شيخنا في كل يوم، نحن نرجو من عند الله القبول. وما زلنا في بر الوالدين، وإذا أسعفنا الوقت شيخنا نمر على إقامة الصلاة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. في الحقيقة نحب في الحصة هذه نتم الحديث
0: نعم.
1: في قضية البر الوالدين، لأنها بصراحة هذا الحديث حول بر الوالدين حديث يفرض نفسه ساعة وجدير بالتذكير.
0: صحيح.
1: بأن نذكر به
0: نعم.
1: أنفسنا وسادة المستمعين كذلك، أننا في عصر طوى تقريبا انفصمت فيه الروابط الأسرية وتقطعت فيه الروابط الأسرية وصلة الرحم آخذة في الانقطاع، تسير نحو الانقطاع شيئا فشيئا، وخاصة أولى بالصلة شكونهم هم أولى بالصلة؟
0: الوالدين،
1: القرابة،
0: أباء والأمهات،
1: الوالدان. الوالدان رغم الوالدان، ولذلك المولى سبحانه وتعالى جعلها وصية ربانية جامعة لكل الخلق، حتى وإن كان الوالدان مشركان بالله. في سورة أخرى ربي قال صحيح فلا تطعهما، أما عليك أن تصاحبهما في الدنيا معروفة. عليك أيها الابن أيها الولد أن تصاحب والدك بالمعروف ولو كان مشركين كافرين، كما قال سيدنا إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي، وقالوا لأرجمنك يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال سلام عليك، قابل الإساءة باش
0: بالإحسان،
1: قابل الإساءة بالإحسان، وذاك هو الإحسان. الإحسان في علاقة الإنسان بربه يعني أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك. هذا في مجال علاقة الإنسان بربه الإحسان، لأن معنى الإحسان يختلف من علاقة الإنسان بربه حيث أن تكون علاقته بربه أو علاقته بالخلق. فرق في علاقته بالله سبحانه وتعالى أن يعبد الله كأنه يراه، هكذا فسر النبي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه
0: يراك.
1: والإحسان ذا في جوهره يحمل خلقا عظيما. ما هو هذا الخلق؟
0: الحياة.
1: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا في علاقة الإنسان بربه الإحسان، هذا معناه. لكن الإحسان مع الوالدين ليس بعيدا عن هذا معنى. القدر المشترك في الحياة، في علاقة الإنسان في الإحسان مع ربه أو الإحسان مع والديه. الحياة، الحياة خي، إما يبلغن عندك الكبر ماذا يقتضي منك، تستحي تستحي منهما وتتذكر كيف ربك، كيفاش ربيك بوك، كيفاش ربيتك أمك، كيفاش سهروا عليك الليالي، كيفاش تعب من أجلك، من أجل أن تسعد، كيفاش تعب من أجل أن ترتاح، وشقي من أجل أن تسعد أنت، يشقوهم من أجل سعادتك، ويتعبهم من أجل راحتك أنت، يفكروا كيفك أنت. والوالدان ما ثماش والد، ما ثماش والد سواء كان أما أو أبا وما يتمناش ولده خير منه، هو خيرا منه. كل الآباء يتمنون أن تكون أبناؤهم أو أن يكون أبناؤهم
0: شنو أفضل منهم،
1: أفضل منهم وخير منهم. فالقدر المشترك في الإحسان مع الله ومع الوالدين هو شنو؟
0: الحياة،
1: الحياة. تبقى هذا معنى الإحسان مع الله، أن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو غاية الحياء والاستحياء من الله سبحانه وتعالى. ومع الوالدين قالك ربي ها هو مجال الإحسان متاعك، مجال الإحسان متاعك شنو؟ إما يبلغن عندك الكبر أن تصل رحمك إذا قطعوك، وأن تعفو عنهم حينما ظلموك، حين يظلموك، وأن شنو؟ وأن تعطيهم حينما يحرموك
0: أو يمنعوك. نعم،
1: هذه هو، هذا مقام الإحسان. ومع الوالدين بالذات علاش؟ ليمتن الله سبحانه وتعالى هذه الروابط من الجذر، لأن العلاقة بين الآباء والأبناء هي علاقة جذرية، هي العلاقة الأساسية، هي العلاقة الأساسية. إذا كان صن هذه وتمت صيانة هذه العلاقة، تطمئن على الأسرة كاملة،
0: وعلى المجتمع وعلى الأمة،
1: وعلى المجتمع وعلى الأمة بأسره. أذك عشر ربي سبحانه تأكد على العلاقة هذه، ينبغي صيانتها. رو عندما يكبر آباؤك، أمك أو أبوك يكبراني في العمر، وما تعرفش قداش يكبر في العمر، ثم كما بينا في الحصة السابقة، ممكن أن يكبر الإنسان في 50 عام، 60 عام، 70 عام، 80 عام، 90 عام. أنت والمرحلة العمرية، أنت والظروف اللي مر بها الأبوان، سواء كان الأم أو الأب، وعليك أن تراعي هذا. ثم يختص الله سبحانه وتعالى الأمة بمزيد من البر. لماذا؟ علاش؟ قيل لأنه قال علماؤنا الأبرار، قالوا بأن المزيد من البر من جهة أن الأمة شقيت أكثر من الأب من حيث الحمل، من حيث الرضاعة، وقد ذكر الله الرضاعة، هذه الرضاعة ذكر الرضاعة في الآية هذه، ذكر الرضاعة في آية الروم، ذكر الرضاعة وفصاله في عامين، أي رضاعه وفطامه في عامين. لكن في آية أخرى في سورة الأحقاف ذكر الحمل، قال وحمله وفصاله 30 شهرا، ما عادش عامين. انظر إلى دقة الحساب حتى في القرآن الكريم، يعني 30 شهرا، شو معنى 30 شهرا؟
0: عامين
1: وشو معنى
0: أخر؟ 6 شهور.
1: إيش معنى؟
0: يعني
1: ما معنى عامين وستة شهور؟ ستة شهور متاع شنو؟
0: متاع الحمل قد يكون.
1: كيفاش الحمل هو مو 9 شهور الحمل؟
0: ينجم يعيش شيخنا في 6 شهور.
1: هنا ربي تحدث بأدنى أدنى أدنى فترة الحمل، أدنى فترة الحمل
0: 6 أشهر.
1: وذي استنباط متاع الإمام علي عليه السلام. استنباطه الإمام علي عندما قرأ 30 شهرا، قال ذو العامين متاع الرضع معهم 6 شهر يساوي 30 شهرا. الأخرى في سورة البقرة تحدث عن الرضاعة في حولين كاملين، وهنا بالأشهر. قوة متاع ربي سبحانه وتعالى، 30 شهرا غديك مش يجمع الحمل مع الرضاعة. ولذلك الأم عندها، ذكر لها ربي سبحانه وتعالى أمرين ما ينجمش يقوم بهم الرجل، جعل الوظيفة هذه من اختصاص شكون؟
0: المرأة،
1: الأم
0: الحمل والرضاعة.
1: لذلك قال علماؤنا بأن الله اقتضى مزيدا من البر للأم نظرا لتعبها والشقاء متاعها في قضية الحمل قضية الرضاعة ثم بعد الولادة، هو الحمل ثم الولادة ثم الرضاعة، المرحلة دي كلها تكفلت بها الأم وربي أعطى الوظيفة متاحة للأم وتحملتها الأم من غير أن يتحملها الأب في حد شيء، لذلك كان المقتضى مزيدا من البر للأم. لكني ذكرت أمرا ما، أنا قاعد نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وأطوف بالآية القرآنية هكا طوافي كالعادة، فذكرت أن الأم سبحان الله لا تجد أما تمتن بعطائها لأبنائها، قليل جدا، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. الأب، نحن الآباء نمتن بعطائنا لأبنائنا، فأقول لابني ألم أعطيك ذلك الشيء؟ ألم أمن عليك بذلك الشيء؟ ألم أدفع إليك تلك
0: ألم
1: الأموال؟
0: نربك فينا وليدا؟ أي نعم.
1: الأب هاوكا، فرعون لما ربى سيدنا موسى امتن عليه، امتن عليه أم سيدنا موسى، امتنتش على
0: أبدا.
1: ولده. الأم لا تمتن بعطائها، أنت أم تعرف، الأم لا تمتن بعطائها لأبنائها، وهذا يقتضي مزيدا من البر للأم. لذلك المولى سبحانه وتعالى من فضله ومن رحمته أن زود المرأة بذاكرة مخصوصة لا توجد عند أي مخلوق، ذاكرة في منتهى الدقة، في منتهى مش دقة بركة، في منتهى السعة، ذاكرة واسعة جدا، ذاكرة واسعة جدا. كيف للأم أن تتذكر أمرا يخص ابنها بعد 50 سنة، بعد 60 سنة من ولادة ذلك الابن؟ تتذكر المرأة، الأم على وجه الخصوص، تتذكر أمرا صار بينها وبين ابنها، وابنها عمره يومان أو يومين أو ثلاثة أو 3 أيام على أقصى تقدير، تتذكر المرأة ماذا صار لابنها في تلك اللحظة وفي تلك الفترة، أي ذاكرة هذه؟ ولماذا زود الله الأمة به هذه الذاكرة الفلكية، ذاكرة أسطورية فلكية؟ حتى واحد ما نجم يتذكر، احنا كي نمر علينا 3 4 أيام ننساو الأشياء، والأم تتذكر، خاصة لا تتذكر الأمور المالية ولا الأمور بتاع المعاملات المادية، لا تتذكر منها أي شيء، ولا الأمور التجارية ولا الأمور بتاع المعاملات الاقتصادية ولا الاجتماعية، إلا في أمر واحد زودها الله بذاكرة فلكية في قضية علاقتها مع أبنائها. يمكن أن تنسى كل شيء المرأة إلا أنها ما تنساش علاقتها بولدها وبأبنائها، وكل ولد جبته، كل بنية جبتها تتذكر شو اللي صار معها،
0: صحيح،
1: بالتفصيل الممل، بالتفصيل الممل. لذلك أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لا ينبغي أن نحمل هذه الآية إلا على وجه واحد، أن تظل، مش أن تنسى، أن تظل تحكم بالعاطفة، الضلال هي المحبة الجامحة. تالله إنك لفي ضلالك القديم، سيدنا يعقوب في امرأة العزيز، إنها لفي ضلال مبين، حب حب كبير، إن الله زود المرأة بمحبة جامحة لكي تحنو بها على أبنائها. فالمعنى هنا أولى أن تظل إحداهما أن تحكم بالعاطفة بالمحبة، جائز أن امرأة تنسى كما قلت، وإن حملناها على النسيان أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، إذا كان حملناها على النسيان يعني نقول بأن النسيان هنا في المعاملات المالية تنسى المرأة، أما في علاقتها مع أبنائه كما قدمت منذ حين لا تنسى، أما في معاملتها المالية تنسى. اسأل المرأة شنو اللي قضيته البارح، ممكن تنسى، قداش خيتها الحاجة، بأي ثمن أخذت ابتعت ذلك الشيء أو اشتريت ذلك الشيء، تنسى. أما في قضية أبنائها لا تنسى، مش يخليها الأم موصولة، موصولة بأبنائها، موصولة بأبنائها، موصولة بأبنائها، لأن الابن والولد لا يتذكر من لحظة ولادته إلى بلوغه سن الرابعة تقريبا، يوصل 4 5 سنوات وين يبدأ يتذكر الولد. ولد ما عندوش ذاكرة ينجم يتذكر وهو عمره عامين، وهو عمره عام، فلا يتذكر شيئا مما فعلت معه أمه، مما فعلت به أمه، مما عملت له أمه، مما تفضلت وتكرمت عليه أمه، ما يتذكر، لا يتذكر شيئا من فضائل أمه. لذلك زود الله المرأة حتى وقت اللي عندما يحيد معناها يقتضي الأمر باش تذكر ولدها، تذكر ولدها، ولو أنها هي لم يكن من طبيعتها أن تمتن بعملها، لكن في بعض الأحيان تضطر المرأة الأم باش تذكر ولدها، خاصة عند العصيان، خاصة عند العصيان عندما يعصي الولد أمه، خاصة عندما الإنسان عادش يبر بوالديه عند العقوق، تضطر الأم لتذكر ابنها أو ابنتها بما لا يتذكره الإنسان، بينما الإنسان مع مع مع أبيه يتذكره، لأنه لا يرافق أباه إلا من بداية من سن 5 تقريبا، يبدأ في مراهقة أبيه، وسن 5 الإنسان يتذكر، يتذكر ما فعله معه أبوه، مع أن الإنسان لا يحتاج أن يذكره أبوه بعطائه، ومع هذا ويذكر يمتن على ولده بعطائه. والإنسان لا يتذكر ما فعلته أمه وهو في السنة الثانية وفي السنة الأولى من عمره والسنة الثالثة من عمره، لا يتذكر ذلك، ومع ذلك الأم لا تمتن إلا
0: نادرا
1: عندما تضطر لذلك. يا الله يا كريم، لذلك أوصى الله ووصى الله بمزيد من البر لهذه الأم، لهذه المخلوق الذي جعلها الله هي أصل الخلق، جعل الأم أصل الخلق، المرأة هي أصل الخلق، فلم يثبت أن الله سبحانه وتعالى خلق إنسانا بدون أم إلا سيدنا آدم أول خلق، ما عدا ذلك لم يؤثر أن الله خلق خلقا من غير أم، أما خلق خلقا من غير أب، استغناء الله عن وتعظيمه للأم. فعلمنا أن الله جعل المرأة هي أصل الخلق، أصل الخلق، فهذا كله مدعاة، ويكون سبب عظيم جدا لمزيد البر بالأم، هذه الأم، هذه الأم، هذه الأم، هي اسمها أم، لماذا اسمه أم؟
0: تأم،
1: لا هي أم لها الناس،
0: أنا
1: هي قبلة جميع الخلق، يا أمها الخلق، يقصدها الخلق، ما ثماش واحد ما يقصدش أمه، ما ثماش، ما ثماش، ما ثماش، حتى البلدان سماها ربي أم القرى، لأن يا أمها جميع الخلق، مكة أم القرى، لما سميت بأم القرى؟ يا أمها كل الخلق، إن إبراهيم كان أمة، أمة ينتسب إليه جميع تقريبا الخلق كله. فهذه الأم، هذه الأم، هذه هذا المخلوق العجيب لربي سبحانه وتعالى أكرمنا بها، أكرمنا بها بالحق. تتصور ذلك، علاش الإنسان لما يعيش في حضن أمه ويترعرع في حضن أمه، وتكون أم متمسكة بأولادها وحاضنة أولادها في بيتها ورعية أولادها، ها؟ ينشأ النشأة على كل الرحمة وعلى كل المودة وعلى كل المحبة جامحة والعطف والحنان، كل هذا، كله هذاك عشان ربي قال عبر على واخفض لهما جناح الذل
0: من الرحمة،
1: من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ونكون بهذا قد تقريبا جينا على أكثر الجوانب المتعلقة ببر الوالدين، حتى الإنسان يستحي من ربه سبحانه وتعالى ما يرجعش الفضل لصاحب الفضل اللي هو المولى سبحانه وتعالى. الله هو صاحب فضلي، لكن الله إذا أراد أن يجعل فضله على يديك خلق الفضل
0: ونسبه إليك. أي أيوة والله. إذا شيخنا ننتقل إلى الجزء الآخر
1: بعد الوصية بوالدين.
0: نعم. أقم الصلاة،
1: تأتي الوصية بكل سعى الحسن المراقبة.
0: نعم،
1: وذلك أفضنا فيه القول وقدمناه على الوالدين، لأنه نعم. لما تحدثنا عن المنع من الشرك تحدثنا كذلك في المجال الإحساني. قلنا راهو ذيك الحس المراقبة، راهو ذاك مجال متاع إحسان، أن يعبد الله، أن يعبد الإنسان وربه كما يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه سبحانه وتعالى. هذا هو مجال الإحسان، حس المراقبة، ينمي في الإنسان حس المراقبة. بعد ذلك تكلم كانت الوصية متاع لقمان لولده: يا بني أقيم الصلاة. رجعنا لي يا بني، رجع للداء متاع ولده: يا بني أقيم الصلاة، أقيم الصلاة. يعني الوصية ذي جاءت بعد الوصية متاع الوالدين. وشوف كيف ونرجع كالعادة في كل التلازم بين حق الله وحق الخلق. أول وصية كانت في حق الله، في حق شكون؟ في حق الله
0: لا تشرك
1: بالله. وصية ثانية شنو في حق شكون؟
0: الخلق،
1: حق الخلق. الوصية الثالثة شنية؟
0: في حق الله.
1: تجمعوا جمعت الحقين، حق الله وحق الخلق، على أنها في حق الله أقرب. يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل في حق الله، صحيح، لكن الإساءة هذه متعلقة بشكون؟ في علاقتك مع شكون؟
0: بالخلق،
1: مع الخلق. ولذلك لا تسئ إلى الخلق، لا تظلم الخلق، فإن الله يراقبك سبحانه وتعالى. فإن تكون الإساءة متاعك مثل حبة من الخردل يأتي بها الله. أذاك عش قلنا رأوا الوصية الثالثة جاءت بتاع المراقبة هذه متعلقة بالحقين، بحق الله وحق الخلق. ثم جاءت الوصية المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى: أقيم الصلاة. إقامة الصلاة هذه احنا غالبا ما ينظر إليها الإنسان وهذه الوصية بالصلاة على أنها حق صرف لله سبحانه وتعالى، وهذا يستحق بصراحة فيه نظر وفيه تحقيق، يجب أن نحقق في هذه المسألة. وكثيرا ما دعوت أنا سواء كان في هذه الحصة متاع أسماء الله الحسنى أو في غيرها من الحصص في مختلف المنابر، كنت قد دعوت نفسي ساعة قبل كل شيء أن نحقق في هذا الأمر، أن ننظر في الصلاة هذه، الصلاة هذه العبادة الجليلة، وسمها ربي بالصلاة لأنها توثق صلة العبد بشكون؟
0: بربه،
1: بربه سبحانه وتعالى. أذي أذي معناها الأمر متفق عليه، أن الصلاة ما سميت صلاة إلا لأنها توثق صلة العبد بربه. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن تكون أول عبادة يشرعها المولى سبحانه وتعالى هي الصلاة. علاش؟ لأنها عبارة على عهد، هي العهد بين الله وبين عبده، بمقتضى قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عهد، ألم أعهد، عهد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفصل لنا هذا المعنى وقال: العهد بيننا وبينهم
0: الصلاة.
1: الصلاة يعني بيننا وبينهم شكون؟ بين الله وبين العبد. شنية الصلاة؟ عهد أخذه الله عليك. والعهد ذي عندما أخذه الله علينا عندما شرع الصلاة، والصلاة شرعت تقريبا في آخر المرحلة المكية، تقريبا قال العلماء متاعنا أن تشريع الصلاة صار في حادثة الإسراء والمعراج عندما عرج به في السماوات السبع، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يشرع هذه الصلاة من فوق سبع سماوات من غير رسول ولا معناها وسيط، من غير رسول ولا وسيط، مباشرة أراد الحق سبحانه وتعالى أن يشرع هذه العبادة العزيزة عندما استدعى رسوله في المعراج وعرج به في السماوات السبع من فوق سبع سماوات، شرع هذه العبادة الجليلة الصلاة لتكون عهدا بين الإنسان وبين ربي. فمن ترك الصلاة فقد نقض عهده مع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على خلقه، من أتى بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. أحلاها، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بحقهن لم يكن له عهد عند الله، لم يكن له عهد عند الله. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فعلمنا أن الصلاة هي الوحيدة التي تمثل العهد بين الله وبين عبده. فالله سبحانه وتعالى عندما شرع الصلاة شرع ليوثق الصلة بينه وبين عباده. لكن عند التحقيق نرى أن الصلاة، سنرى أن الصلاة بحول الله، هذه ما سنبينه إن شاء الله في الحصص القادمة، أما باش نفتح نعمل التمهيد مثل التمهيد مثل المقدمة حتى نتوسع فيها إن شاء الله إن كنا من الأحياء في الحصص القادمة، هي كيف أن الصلاة عند التحقيق ليست علاقة صرفة بين الله وبين عباده. هي صحيح علاقة موثقة بين الله وبين عبده، أما الله سبحانه وتعالى عندما شرع هذه الصلاة جعل لها آثارا في علاقة الإنسان بالخلق، بأي وجه كانت للصلاة آثارا في علاقة الإنسان بالخلق، من أي وجوه؟
0: الفحشاء والمنكر شيخ.
1: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
0: والفحشاء والمنكر
1: في حق من؟
0: حق الخلق.
1: فعلمنا أن هذه العبادة الجليلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى من أجل توثيق صلة الإنسان بربه، لأنك إذا وثقت صلتك ها والعلاقة بين حق، معناها في الصلاة هناك حق الله وهناك حق الخلق، في الصلاة ليس فيها حق الله فقط، فيها حق الخلق، من حيث أن الصلاة تمنعك عن الفحشاء والمنكر، من القيام بالفاحشة والمنكر تجاه خلق الله سبحانه وتعالى. بسم الله المانع، بالصلاة منعك الله سبحانه وتعالى من القيام بالفحشاء والمنكر مع خلقه، لنتأكد بالنهاية أن في الصلاة هناك حق الله،
0: حق الخلق
1: اللي هو كل الاتصال، عليك أن تتصل بالله لكي تستقيم مع خلق. علاش؟ لأنك لن تستطيع أن تستقيم مع خلق الله إلا أن تصطلح مع ربك. إذا كان استقامت علاقتك مع الله، الله هو الذي يتكفل بإصلاح علاقتك مع الخلق. ذاك علاش برشا ناس يقولك ربيت الحق وما لقيتش، لم أجد نتيجة في تربيتي لأبنائي. قل وراجع علاقتك مع الله.
0: بالضبط.
1: علينا أن نصطلح مع الله لنصطلح مع خلقه.
0: بإذن الله شيخنا الله يباركنا فيكم، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل في هذا الطريق الجميل جدا شيخنا الذي اتخذتموه دليلا لكم لمعرفة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 49 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي. الله

0: أنت.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
3: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبه النقاء والأكم، وأنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم.
4: صلى الله،
3: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. نلقاكم في هذه الحلقة الطيبة إن شاء الله من السلسلة التي نرجو ونبتهل الله تبارك في عليائه أن يمد فيها الله سبحانه وتعالى عيون الإمداد والبركات، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور. ولازلنا مع مصنف الإمام ابن الجزري التحبير، شرحه لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني رضوان ربي تعالى عن الإمامين. مرحبا مستهل هذه المقالة شيخ محمد مشفر. سيدي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: يا سيدي ربي نورك، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وربي إن شاء الله الكل ينورنا بنور الإيمان احنا والسادة المستمعين الكرام. ربي نوركم الكل إن شاء الله.
3: أمين يا رب، وإياكم يا رب بنوري كتاب الله المجيد. أي أمين. والله من الشيخ محمد انتهينا من باب الكلمتين المتلاصقتين في كلمة واحدة، واخذينا إذا توافقتا في الحركة نحو الفتح في الهمزتين، وإلا إذا اختلفتا كأنزل، وبيان اختلاف القراء فيها. تو ندخل فصل جديد وهو باب الهمزتين من كلمتين.
4: قبل ما ندخل وذكرتني في كلمة،
3: هي.
4: كان عندنا معلم أديب كبير في تونس، وكان يقري في الابتدائي في
3: أيش اسمه
4: الخيرية، سي عبد المجيد الفلاري، عنده بعدة كتب وعنده نملك منها منهم الأناشيد متاع الأطفال
3: هذه معتمد عند وزارة التربية.
4: أي نعم.
3: يساهم فك الكتب المدرسية.
4: أي. سي عبد المجيد فلاري شاشية مجيدي وبدن
3: الله يرحمه
4: الله عليه ما يحبش انتهيته. قال كيف تقول انتهيته من كذا ما أنت مت. قال أنهيته
3: أنهيته
4: ما عايش تقول انتهيته عاد الله يرحمه حتى ليلة عقدنا بها
3: وهو صحيح
4: هو يقولك شنو انتهيته من كذا لا ما انتهيته
3: أنهيته
4: خلقي
3: يعني أنهينا الفعل انتهيته فعل النهاية سلطته على نفسك.
4: كل سيدي كلهم يقولوا يقولك شيء من فيهم يقول كذا
3: صحيح
4: عمة البلوة خليوها
3: صح
4: من الله يرحمونا
3: محلاهم الله يرحمهم
4: اي والله
3: وهو سيرته تو سبحانك الله
4: اي نهار ان شاء الله نجيب لك بعض هكا المؤلفات نتاعو وكل كل وعنده قصائد شعريه
3: قصائد
4: اي لك الوليدات على الفضل الام وفضل
3: شفت
4: الاب
3: يخلي اثر أي سبحان الله
4: ومعروف حتى الروايات قدم معناتها الف روايات وغيره
3: رحمه الله عليه
4: عند يعرفوه الله يرحمه
3: الله يرحمه
4: كانوا سلومي وسي طهر سوسي مديرنا كانوا قمم كلهم جبايب والشاشية مجيدي ما يلبس الشاشية عادية كان سي مبروك يسكن في المرصة يرحمه زاد ويهبط يتهنكل والثلاثة الأولين يجوا يقراوا بالقدا يخذلهم الحلوى كل يوم الأقسام الكل الخمسة أقسام اللي قري فيهم ولا الستة هذوكم يشدوا الصف في اخر وقت ويخرج معاهم ويعاود يرجع للقسم اللي بعده هذا ما ياخذ لهم ثلاث كعبات حلوى
3: الممتازي
4: يوميا مش مره في الاسبوع
3: يشوفوا ما يفرش
4: هذا يا ولدي ما شاء الله
3: بركه اي والله تحفيز وتشجيع رحمه الله على المؤدبين اي والله بارك الله في الاحياء اي سيدي تكرم
4: سيدي باب ذكر الهمزتين من كلمتين اعلم انهما اذا اتفقتا بالكسر نحو قول المولى سبحانه وتعالى هؤلاء إن كنتم هؤلاء إن كنتم ومن النساء إلا وشبهه فقنبل وورش وأبو جعفر سادس سيدي قنبل وسيدي ورش وسيدي أبو جعفر وزيد معهم رويس شعملوا هذو يجعلون الثانية كالياء الساكنة أي يسهلونها قال مش يسخيبوا عاد تحرف مادي سهلة قال يسهلونها بين بين قال أبو عمر وأخذ على ابن خاقان لورش يجعل الثانية ياء مكسورة في البقرة في هؤلاء إن كنتم وفي النور على البغاي إن هو عنده وجهان كيف الأخرين أما عنده سيدي ورش يزيد وجه ثالث في البقرة وفي النور معناته على البغاي إن أردنا فقط وذلك مشهور عن ورش في الأداء دون نص هذا اللي قال هذا مازال راه متواصل هي تعطينا ملا أن إذا اتفقوا بالكسر عنا سيدي قنبل ورش أبو جعفر ورويس يجعلون الثانية كالياء الساكنة أي يسهلونها بين بين وقال وأخذ على ابن خاقان لورش يجعل الثانية ياء مكسور وفي البقرة في البقرة وفي سورة النور وإن أردنا هذيك معنى على البغاء إن أردنا شي يقرأ سيدي بين السادة المستمعين يقرأ هؤلاء إن كنتم صادقين هذا الوجه الأولين طوى الأولين استغفر الله الوجه الأولين الإبدال سيدي ورش الإبدال المقدم يقرأ

0: ما يبدل الهمزة الثانية حرف مد وبعدها السكون بتاع النون شي يولي مد طويل،
1: هذاك يعوضوا مد طويل.
0: هذا الوجه الأولاني لورش. عنده وجه آخر اللي هو تحقيق الأولى والتسهيل الثاني. هؤلاء إن كنتم صادقين. الوجه الثالث ما كم ما فما كان في الموضع هذا وزيد على البغاية إن في النور أقرأ، مش في الهمزتين مكسورتين في كل القرآن، لا في كل القرآن يعمل الوجه الأولاني والثاني اللي قلناهم. طيب كيفاش الياء مكسورة؟ هؤلاء إن كنتم صادقين. إي ياء مكسورة. مازال يقول وقالون والبزي يجعلان الأولى كالياء المكسورة. إيش معناه تسهيل الأولى تحقيق الثاني؟ كالياء مش يجعلونها ياء،
1: كالياء كال.
0: شاء معنى كما المثال الأولين هؤلاء إن
1: إيهن.
0: هؤلاء إن هو تولي معناتها يقول
1: لك شبيهة بالياء وليست ياء،
0: يجعلان الأولى كالياء في الوجه الأداء. هؤلاء إن إيهن. وأبو عمر يسقطها والباقي وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا. وقالون والبزي في الفتح وافق ما عليها الشاطبي في كلمتين وأسقط الأولى في اتفاقهما معا، معناتها مفتوحتين ولا مضمومتين ولا مكسورتين شكون؟ وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا كهو عمل لك. وقالون البزي في الفتح وافق، وافقوا في المفتوحتين يسقطوا قيل. وابو عمر يسقطها والباقون يحققون الهمزتين معا فاذا اتفقتا بالفتح، نحو قول المولى سبحانه وتعالى جاء اجلهم وشاء انشره وشبه. فورش وقنبل وابو جعفر ورويس يجعلون الثانيه كالمد، شنو معناه جاء اجلهم ولا جاء اجلهم؟ أي بين بين. وقالون وأبو عمرو والبزي يسقطون الأولى والباقون يحققون الهمزتين معا فإذا اتفقتا بالضم، وذلك في موضع واحد في القرآن العظيم في قول المولى سبحانه وتعالى في الأحقاف أولياء أولئك، هذوما أو
1: هو موضع الوحيد في القرآن الكريم.
0: فورش وقنبل وأبو جعفر ورويس يجعلون الثانية كالواو، وقالون والبزي يجعلان الأولى كالواو المضمومة الأولى. أولياء أولياء مش أولياء لا كل أولياء أولياء أولئك ما لا لا غير. فورش وقنبل وأبو جعفر ورويس يجعلون ثانية كالواو الساكنة، وقالون البزي يجعلان الأولى كالواو المضمومة أي بين بين. وأبو عمر يسقطها ومتى سهلت الهمزة الأولى من المتفقتين أو أسقطت فإن الألف التي قبلها ممكنة أي ممدودة على حالها، أنت مشيش تنحي حرف المد ما نذش تقول حالي مع تحقيقها اعتدادا بها ويجوز أن يقصر الألف
1: اعتدادا بها. حاب يقول لك الهمزة يعتد بها يحسبها، هذا إيش معنى اعتدادا بها؟
0: كيف تقرأ القانون معنى جاء أمرنا؟ إيش تقرأ جاء أمرنا؟ هذا القصر. والوجه الثاني تقول جاء أمرنا مش من باب المد المفصل، لا لا من باب الاعتداد بالهمز ولو أسقط.
1: أحسن.
0: وهذا يشي يقول فيه الشاطبي وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل.
1: والمد ما زال أعدل راه المد أفضل. أيوة أي سيدي مانا حتى يكون الوقف طيب المستساغا علمني علامة. مازلنا في باب الهمزتين في كلمتين بإذن الله. نختم إن شاء الله فيما تبقى من زماني هذه الحصة المباركة إن شاء الله بوجه الأداء سيدي ابن عمر
0: سيدي ابن كثير
1: المكي. ابن كثير المكي. نعم
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. هذا شكون؟ هذا البزي. قم بالشقره.

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكر الله لكم شيخ محمد على هذه التلاوة المباركة من كتاب الله تعالى للإمام ابن كثير المكي براويه الإمام البزي والإمام قنبل رضوان ربي تعالى عن الرواة وعن البدور. آمين آمين. ونفعنا الله وإياكم بآي ذكر الحكيم، جعله الله لقلبي وقلوبكم بلسما شفاء ترياقا. آمين اللهم آمين. واجعله لنا ولكم مصباحا وسراجا في القبور ويوم التناد يوم جمع العباد. الله يبارك لك شيخ محمد
0: ويبارك فيك أنت وفي عمرك إن شاء الله في عمر المستمعين.
1: أمين يا رب.
0: وربي نورنا بنور القرآن.
1: أمين. ولازلنا مع باب الهمزتين من كلمتين بإذن الله، نواصلها الحلقة المقبلة بإذنه تعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور، نور على نور.
3: ولا غربية يكاد زيت

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء.

ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء.

فيهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم

الآن. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم السبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء. اليوم هو يوم السبت 12 محرم 1448. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السنة الهجرية مباركة علينا والأمة الإسلامية، الموافق ل 27 جوان 2026. في بداية هذا البرنامج التحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لسوسن الفرجاني في التنسيق. للتواصل معنا 71 130 000. خلينا في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نذكر المحاور التي سنتحدث فيها اليوم. المحور الأول، كيف نستفيد اليوم من المنهج التربوي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف نستفيد اليوم من المنهج التربوي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كذلك طريقة ضرب الأمثال في ترسيخ المفاهيم، كذلك نجاح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في صناعة الرجال. من هذا المحور سنتعلم كيف تصنع الرجال في المدرسة المحمدية تحت القائد الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن شيخ قبل ذلك خليني نأخذ بعض الرسائل من هذه الذكرى العطرة، هذه الذكرى الجميلة اللي هي ذكرى عاشوراء. عاشوراء، يوم عاشوراء هو يوم الخميس، وعاشوراء هي صارت فيه كثير من الأحداث سواء في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة أو في عهد سيدنا موسى عليه السلام. خلينا شيخ أهم الرسائل نأخذها من هذا اليوم العظيم. نعم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضنا وارض عنا، اللهم رضنا وارض عنا، اللهم رضنا وارض عنا. الحقيقة أن الرسائل كثيرة وكثيرة جدا، والعبر والدروس كثيرة وكثيرة جدا من هذا اليوم العظيم، اليوم عاشوراء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان سباقا في فهم هذا اليوم وفي فهم هذه الدروس، وحاول أن ينقلها إلى الأمة الإسلامية قاطبة. فلما قدم المدينة يعني عرف أن اليهود يحتفلون، لأنهم اليهود كانوا بني قريظة وبني قينقاع وبني خيبر، هذم كانوا يحتفلوا بهذا اليوم لأنهم يعتقدوا، واعتقدنا احنا معهم بناء على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ان هذا اليوم اهم رسالة واهم حاجة وقعت فيه هو ان الله نجى سيدنا موسى ومعه الثلة المؤمنة من الغرق واغرق فرعون. ولهنا تحدث الموازنة بين اثنين، شنو هم اثنين الحاجتين؟ انه بين الحق والباطل، وهي حركة متواصلة إلى قيام الساعة. الحركة هذه والصراع بين الحق والباطل أراه متواصلة إلى قيام الساعة. معناها باش يفهم المسلم أنه ستصبح الحياة هنيئة مليئة يعني بالسعادة وبالهدوء والاطمئنان، هذا لا يوجد إلا في خيال، لا يوجد إلا في الخيال.
0: فهم خاطئ،
1: فهم خاطئ. أراه ديما مستمر الصراع ما بين الحق والباطل إلى يوم القيامة، لأنه إحنا تو في دار ابتلاء وليس في دار جزاء. ودار الابتلاء أعطاك الأوراق نتاع الامتحانات لا تدري متى تسحب منك. أنت تو في حالة، أي مسلم هو في حالة امتحان، معناها في قاعة الامتحان قاعد يجري في الامتحان. لابد أن يستحضر ذهنه ويستحضر عمله ويقدم ويعمل ويقرأ ويعمل كل شيء باش يفوز في الامتحان هذا. فالصراع مستمر. اثنين، أنه تبين قدرة الله المطلقة واختاج عندما تنتهي جميع الأسباب. وهذا الخطأ اللي وقعت فيه بعض جزء كبير من الأمة الإسلامية وأوروبا الكل. شنو معناه؟ هي الأسباب. طيب احنا كتقول له راه الأسباب الكل راهي بيد الله، لكن احنا عندما يبرز لنا كلمة مستحيل تتسنفس جميع الطرق، ما عادش عندك حتى باب تدخل منه، اش تعمل؟ تولي كأنك عبدت المستحيل، أنه حاجة ما عادش نجم تتحقق جملة. ورأينا هذه مع الأنبياء الكل، مع سيدنا أيوب، مع سيدنا زكريا، كانت واضحة وضوح الشمس في النهار. يعني رجل تجاوز 100 سنة وبعديك وزوجته عاقر، ولكنه لم يؤمن، لم يجعل من المستحيل صنما يعبده. وهذا اللي وقع فيه بعض المسلمين، أنه يعتبر أن المستحيل صنما ما غير ما يشعر يقع فيه. سيدنا موسى يعني معاه ثلة قليلة، لا هي مدججة بالسلاح ولا عندها القوة ولا عندها السيطرة ولا عندها المنافذ اللي باش تهرب. امشاو أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، معناها امشي في الليل، خرج في الليل وبدأ يجري، ما عرفش على روحه وين ماشي. المهم أنه ينفذ في أمر ربي سبحانه وتعالى. استجاب استجابة مطلقة لندائي لأمر الله. وهذا هو المطلوب، هو أن يستجيب الإنسان لله سبحانه وتعالى ثم يوكل الأمر لله أن يتولى الأمور كلها. فاستجاب وخرج وبدأ يمشي حتى أدركه ماذا؟ أدركه البحر. تو عمليا بالمقاييس الحسابية والمنطقية أنه وقع سيدنا موسى والثلل معاه في أيدي فرعون وفي أيدي العدو، وسيكون المصير يعني لا أقطع عنا أرجلكم أيديكم من خلاف وأصلبنكم أجمعين. مش يطبق عليه أقصى أنواع العقوبات الموجودة، مش أقصى عقوبة بركة، هي فيها تعذيب، لأنه مش يقص من خلاف. يعني إيش معناه من خلاف؟ يعني خليه يربطوا اليمين اليدين اليمين مع اليدين اليسار، واليسار واليد اليمين مع الرجل اليسار مع الرجل، معناها بالخلاف. وبعد ايش يعمل؟ لا أقطع عنكم في ولا أصلي بنكم في جذوع النخل. بعد يربطهم النخل ويبدأ يقص بالشوية بالشوية، يعني عذاب ما بعد عذاب، الموت البطيء والموت بأشنع الطرق، لأنه الإنسان يتعذب يعني عذابا يعني شنيعا قبل أن يلفظ أنفاسه. يعني المسألة، ويعرفوا هذا، يدرك الثلة المؤمنة مع سيدنا موسى، تدرك أنهم سيتلقون أشنع العذاب، ورأوا هذا مع سحرة فرعون، ويعرفوه أنه هذه الطريقة من أشنع الطرق. ومع ذلك أول حاجة صح أنهم آمنوا بموسى وآمنوا برب موسى وامشوا معاه وخرجوا وتحدوا يعني فرعون وقوته وجبروته وظلمه وغطرسته إلى غير ذلك. ثم هنا ستبرز الدرس العظيم اللي تعلمه سيدنا موسى عليه السلام ومعاه الثلة المؤمن. قالوا كلا إن مدركوا، قالوا إن لمدركوا. إيش عمل؟ يعني نحن إن هذه إن لهنا جات يعني مؤكدة وبلام التأكيد الثاني، إن لمدركون. اللام هذه لام التأكيد، يعني تأكيد وراء تأكيد، يعني إقرار وتأكيد ثم تأكيد مع بعض، يعني 100% احنا حصلنا. ولكن سيدنا موسى شعمل عرف معية الله ودخل معية الله، قبل الموقف هذاك، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هم يقولون له يا سيدنا موسى وين مش يهديك؟ احنا تو في البحر، البحر أمامنا والعدو أمامنا، ولا ملجأ لنا إلا أن نستسلم لله سبحانه وتعالى. فش عمله هو في اللحظات هذيك؟ ربي سبحانه وتعالى أشرق نور الإيمان بين جنبيه، وأشرقت قدرة الله القوية التي لا تقهر أبدا. كلا يعني فيها ردع وفيها شدة وفيها أنه هو سينجيه ربي سبحانه وتعالى. فش عمل ربي سبحانه؟ أنزل عليه بالوقت، لأنه أغاثه في اللحظة التي يجب أن يغيثه فيه. ولا يوجب على الله، ولا يجب على الله شيء. ردبان الكلمات في العقيدة، رأي كل كلمة تهز الداهية، معناها لا يجب على الله شيء، حتى واحد ما ينجم يوجب على الله شيء.
0: شكرا شيخ، الوقت يداهمنا. هذه أهم الرسائل التي نأخذها من هذا اليوم، يوم الصبر ويوم الجهاد ويوم الابتلاء ويوم الثقة في الله سبحانه وتعالى. واللي خليه ثقته في ربي بإذن الله ما يخيبش. حبابنا الكرام، خلينا نمشي ومع بعضنا فاصل لرفع أذان صلاة العصر، ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاهد.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: حبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أينما كنتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شيخ، خلينا الآن نمر للركن الأول من هذا البرنامج، اللي هو تفسير وبيان معاني كلمات بيت من أبيات البردة للإمام البوصيري رحمه الله. وكذلك دائما نأخذ من هذه الأبيات وهذا المدح، مدح النبي صلى الله عليه وسلم، العبر والرسائل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تتجسد في هذا المديح الذي ألفه الإمام البوصيري رحمه الله. تفضل شيخ.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضنا وارض عنا، اللهم يا ربي كلنا ولا تكن علينا. إذا اليوم مش نشوف السيد بشير كيفاش أنه الإمام البصيري رحمه الله استطاع أن يؤرخ للسيرة وأن يسجل هذه المواقف الصعبة. واليوم مش يحدثنا على أصعب موقف خاف فيه سيدنا أبو بكر الصديق على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر المواقف الحرجة التي نصر الله فيها عبده من غير حول ولا قوة لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لصاحبه أبي بكر الصديق، وإنما الحول والقوة لله. وهذه قمة اليقين في الله حينما تنقطع جميع أسباب الأرض ولا يبقى إلا سبب السماء وحده، حينئذ تدركه يعني قدرة الله التي لا تقهر أبدا. وهذه من الأساليب التربوية اللي لازم الإنسان يربي عليها قلبه، لأنه ثم تربية النفوس وتربية القلوب، وتربية القلوب في علم التزكية مقدم على تربية النفس. راه تربي قلبك حتى تطرد تصل به إلى التخلي ثم إلى التحلي. لابد أن القلب هو الذي سيقوم بعملية التخلي ثم ينفتح القلب للتحلي. المرحلتين هذوما الاثنين يقوم بهم القلب، ولذلك يقدمون تربية القلب على تربية النفس. فعندما يستيقظ القلب ويصبح القلب هو السيد، تصبح النفس تابعة له ويستطيع أن يضعها على الطريق الصحيح. فيقول فيه الإمام البصيري رحمه الله: فالصدق في الغار والصديق لم يرما، وهم يقولون ما بالغار من أرمي. فالصدق في الغار والصديق لم يرما، وهم يقولون ما بالغار من أرمي. شرح بعض المفردات. الصدق المراد به الصديق، وهو يعني المراد بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، تسمية لما لازمه أو بما جاء به من القرآن، أي الصدق. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. والصدق والصدق بفتح الصاد الكامل من كل شيء. شوف اللغة العربية فيها جناس، هذا نوع من الجناس، تتجانس الحروف وتختلف المعاني. فالصاد والدال والقاف، والصاد والدال والياء والقاف كلها متجانسة ولكن المعنى مختلف، لأنه جاء بأصدق كتابا داعيا إلى أصدق دين. الصديق وصف مبالغة، والمراد به أبو بكر رضي الله عنه، يروي يعني يراد به التصديق وهو مصدر. وصدقه بمعنى تسمية له بما اتصف به من تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل من الصدقة لأنه كان كثير التصدق، وكان في الجاهلية يتحمل الديات، يعني حتى في الجاهلية ما بالطبع لا يتغير. كان يتحمل سيدنا أبو بكر الصديق يتحمل الديات على الناس حتى لا يقع يعني قتل العباد وإحياء النفوس. ويروى أن الصديق تصدق في يوم بالمدينة حتى لم يبقى عنده شيء، ولما عاد إلى بيته جاءه أعربي يطلب صدقة. فاعتذر الصديق فقال الأعربي: أوتردني يا أبا بكر؟ فخلع قميصه ووهبه له، وغدا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في شملة مستحيا يمشي على استحياء. فجاء رجل في نفس لباسه وأصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم مضى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبي بكر، أتدري من هذا يا أبا بكر؟ فقال الصديق: الله ورسوله

0: أعلم.
1: نعم.
0: فقال له، فقال صلى الله عليه وسلم: جبريل يقرئك السلام ويقول لك إن الله يقرئك السلام ويقول لك هل أنت راض عنا؟ فإيش يعمل الصديق؟ فيرد الصديق: بل رضيت رضيت رضيت.
1: نعم.
0: لم يرم أم أي لم يبرح، وهو من الأفعال اللازمة للنفي، يقال ما رامني وما يريمني أي لم يبرح عني. أرامي أرامي بفتح الرامي وكسر الميم من أحد، يعني ما ثماش حتى واحد، بوزن فعلي. ويقال ما بالدار أريم أي وما بها من أرمي أي ما بها من أحد.
1: نعم.
0: معاني هذا البيت: كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه
1: صلى الله عليه وسلم
0: بالغار، وكان المشركون واقفين على مدخل الغار، ولكن عناية الله كانت أعظم من ذلك وأقوى، فقد أدخلهم يعني الله في كنفه، فحجبهم عن أبصار المشركين فعموا ولم يستطيعوا أن يروا ما بالغار. ولذلك سخر الإمام البصيري من المشركين، لأنهم كانوا يعتمدون على قدراتهم المادية ويعتقدون أن قوتهم قادرة أن توصلهم إلى مبتغاهم، وهو القبض على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق، ونسوا أن قدرة الله عالية وأن المراد بيد الله، إنما الأمر بيد الله يصرفه كيف يشاء، وأن الله لا غالب لأمره. نظر إليهم الإمام البصيري نظرة سخرية لسخافة عقولهم ومحدودية تفكيرهم، فهم يعتقدون أن القدرة الإنسانية قادرة على معاندة قدرة العليم الحكيم، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا درس للبشرية جمعاء، فمن كان الله معه فمن يستطيع الوقوف أمامه. ولذلك هيأ الله سبحانه كل أسباب النجاة لرسوله وصاحبه الصديق رضي الله عنه، فأمر العنكبوت أن تنسج خيوطها وشباكها حتى يخيل للناظر أن ما بالغار من أحد، فكيف يدخل الغار أحد وتبقى شباك العنكبوت منسوجة؟ وهو ما قوى يقين المشركين أنه لا أحد بالغار، فصرف نظرهم وعطل تفكيرهم حتى وصل حد السخافة، فكيف بمن يلاحق مطلوبا أن يقف عند منتهى أثر أقدامه ولا يتحقق من وجوده بالغار من عدمه؟ فالأصل في الشيء أن يدخل الغار ويرى ما فيه، ولكن عظمة الله صرفت هذه العقول عن التفكير وحولت وجهتهم إلى مكان آخر، وهي من المعجزات الحسية التي رافقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقد حدثتنا كتب السيرة عن معجزات أخرى يحتار فيها العقل ويقف عاجزا مبهوتا، فلا يملك الدارس إلا أن يقول: سبحانك اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. وهذه من الحاجات اللي دخلوا منها سيدي بشير المستشرقين، وحاولوا أنهم إيش يعملوا؟ ما يتحدثوش على المعجزات، لأنه علاش؟ يقول لك محمد مرب قدير خبير، يقول لك محمد قائد عظيم، يقول لك محمد شخصية يعني لا يوجد مثلها في التاريخ، ولكن الثلاثة هذما الوصف الجميل يخدع كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا لم يجد حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. علاش هم يقدموا في هالأوصاف هذه؟ حتى يستولوا على عقول المسلمين السذج، فيعتقدون أنه فعلا أن محمد مرب خبير، وأنه قائد عظيم، وأنه رجل لا مثيل له في التاريخ بالعظم.
1: لكن
0: أهم حاجة اللي تربط هذه الشخصية وتميزها عن بقية البشر هي ربطها بالنبوة، وهي المعجزة. ما يتحدثوش على معجزة، ما يقولوش تمام معجزة.
1: هذه الأوصاف اللي هما قاعدين يقولوا فيها هي أوصاف حقيقية في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم يحبوا يخلوها ديما في البشرية نتاع الإنسان.
0: هم يصدوا معناها يعملوا حجاب،
1: لكن هم يحبوا يبعدوا العقل ويغطوا العقل على أن هناك معجزات، هناك تأييد من الله سبحانه وتعالى لرسوله.
0: هناك حاجة اسمها النبوة.
1: نعم.
0: النبوة، لأن هم بالنسبة لهم هذه مرحلة مبدئية، هذه محطة أولى، أما المحطة الجاية هي الهدم، هذه محطة باش تغش، معناها يعني تبهر العباد والله يتكلموا في كلام صحيح. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد عظيم، قائد حكيم، مرب خبير، زوج مثالي، كذا الصفات هذه صحيح موجودة فيه، لكن هذه كل ثم ما أهم من هذا كل، الذي يربط الأرض بالسماء،
1: نعم،
0: والذي يربط محمد صلى الله عليه وسلم بربه، هي المعجزة التي لا تأتي إلا للأنبياء. ولذلك قال العلماء انتهنا، قالوا ليس هناك معجزات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هناك كرامات للصالحين.
1: نعم.
0: أما المعجزات تقف ثم. والثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوط بالنبوة، يعني روا عنده هذه كل الموجودين، وعنده خيط آخر وقناة أخرى يتصل بها برب السماوات والأرض.
1: نعم.
0: يعني هذه كلها اللي قالوها الأولانية هي خاصة بعالم الشهادة، أما أنه يكون عنده رابط بعالم الغيب فهذا ما يساعدهمش، لأنه كي وقفوا فهم المسلمين جميعا عند هذه الحدود الحسية فقد ساووا بينه وبين البشر جميعا، فقد سحبوا منهم صفة، سحبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة النبوة. ولذلك كل نبي بعث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله معجزة، مثلاش نبي ما عندوش معجزة. المعجزة هي جزء من النبوة وجزء أساسي من النبوة، فعندما يأتي المستشرقين ويبدو يتحدثوا بأوصاف جميلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس حبا في رسول الله، وإنما هو خداع للمسلمين السذج حتى يقفوا عند هذه الحدود الظاهرة ولا يربطوا شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهم شيء اللي هي المعجزة. ومعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو هي؟ معجزة الأنبياء من قبله حسية، ما فيهاش حاجة معنوية، بينما معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسية وأعظم منها معنوية.
1: نعم.
0: معنوية، وهي التي تقوم لنا على شنو الفرق بين الحسية وبين المعنوية.
1: نعم.
0: الحسية تفنى بفناء صاحبها، بفناء صاحبه يطوف.
1: نعم.
0: سيدنا عيسى كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي كذا،
1: نعم.
0: فعندما مات انتهت معه هذا. سيدنا سيدنا موسى كذلك انشق له البحر ومندرشني وكذا، فعندما مات انتهت. سيدنا يوسف كذلك وقعت بعض المعجزات، عندما مات انتهى، وهكذا كلهم. سيدنا زكريا يعني جاب ولده بعد ما تجاوز 100 سنة، وبعد أن زوجته معناه حكم أطباء عصره جميعا أنها عاقرة، أنها عاقرة لا تلد أبدا، ومع ذلك حتى ولو تجاوزت يعني سن الإنجاب بعقود من الزمن، ومع ذلك شعمل قال ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وهو أعرف الناس، شعمل أعرف الناس بواقعه، لأنه عرف أنه هو غير قادر على الإنجاب هو في حد ذاته، والزوجة كذلك غير قادر على الإنجاب. إذن باب الإنجاب من الطرق العادية يساوي 1000 مستحيل، بينما باب الإنجاب من الطرق الإلهية ممكن وأمره بين كاف ونون، كن فيكون. ولذلك أعطى الله لي ليحيى ما لم يعطه للأنبياء من قبله ومن بعده.
1: نعم.
0: كيف شنو الحاجة اللي أعطاها وميز بها وشافه وما أعطاهاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم حاجة بها يعطاها لسيدنا يحيى وما أعطاهاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، ثم وآتيناه الحكمة صبيا، فهو مازال صبي، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيناه الحكمة والنبوة عندما بلغ 40.
1: نعم.
0: ما عطاهوش قبل 40، لأن يحيى مات قبل أن يصل إلى 40 أصلا، ومع ذلك كان نبيا في صغره مثل سيدنا عيسى. فالمعجزة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفوق على الأنبياء، وهذه لازم من الحاجات العقائدية اللي لازم يفهمها المسلم.
1: نعم.
0: حتى شنو تمثل؟ تمثل حصانة معرفية وعلمية وعقلية حتى لا تنطلي عليه يعني حيل المتحيلين أو الشبهات التي ترمى في كل يوم، حتى في الهواتف الجوال وفي مواقع التواصل الاجتماعي هناك كثير من الشبهات التي تنطلي بسهولة. عندما يكون الإنسان المسلم غير محصن بأدوات الفهم،
1: نعم،
0: الفهم الرشيد، راي ثم أدوات، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم تشوف كيفاش مشي ربي صحابة على طرق الفهم السديد. شو معنى الفهم السديد؟ ثم فهم مستعجل ينتهي إلى نتائج فيها كثير من الأخطاء، ثم فهم طبقا لآليات الفهم العلمية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بسيطا في تفكيره، وإنما كان عميقا ووضع طرقا علمية، رو علمية كنقوله، مش مجرد أنك تتكلم في الدين والسلام عليك، لا، عمل مناهج للفهم، عمل مناهج للتمييز، عمل مناهج للفصل بين الصدق والكذب. عمل منهج آخر باش تفصل به. شنو باش تفصل به؟ بين ما يفيدك وما ينفعك وما يضرك. عمل منهج أخرى كيفاش أنك تنمي القدرات العقلية والقدرات النفسية والقدرات الوجدانية والعاطفية في الطفل، وكيفاش أنك تحاول أنك تتقي باش تتسلط على هذه القدرات الهشة اللي مازالت في بدايتها وبالتالي تقضي عليه. فصناعة المجرم في البلدان الإسلامية ليست مسؤوليتها بالدرجة الأولى هي مسؤولية العائلة، ثم المعلم، ثم الأستاذ، ثم المجتمع، ثم البرامج التربوية، كل مسؤولة على صناعة هؤلاء. نعم. لأنك لو تحطوا من البداية في سكة صحيحة، شو معناها في سكة صحيحة؟ ولذلك قالوا العربي شاب في طفولته. العربي نعم. شاب في طفولته عليه.
1: نعم.
0: لأنه سيدنا علي بن أبي طالب دخل الإسلام عمره 8 سنين. 8 سنين أصبح يتعلم، يتحمل مسؤوليات تنوء بها الجبال الرواسي. راهو يتحمل مسؤولية كبيرة. راهو وقت اللي يرقد في بلاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، راهو مسؤولية هذه عظيمة ياسر أنه يضحي بروحه.
1: نعم. هل تقارن العربي في عهد سيدنا علي بالعربي اليوم؟
0: ليس هناك وجه للشبه أبدا أبدا أبدا أبدا.
1: حتى قلت قاعدة تحس القاعدة.
0: لكن العربي عندما نعم. كانت مناهجه.
1: تحدثوا عن العربي عندما كان عربي.
0: عندما كان عربي نعم. عندما كانت تنطبق علينا، ينطبق علينا قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس نعم. تأمرون بالمعروف تنهون عن. ربي أعطانا أساسيات التميز
1: نعم.
0: باش تخلق واحد متميز
1: نعم.
0: أعطانا الأساسيات
1: نحن اليوم تخلينا عن هذه الأساسيات
0: نعم.
1: حبينا أم كرهنا،
0: لأنه ثم الركن السادس بالاعتبار
1: نعم.
0: الركن السادس بالاعتبار هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1: نعم.
0: هذا تخلت عليه واجب الأمة. رأوا مش معناه واجب الأشخاص فقط، رأوا واجب الأمة كاملة، رأوا واجب المؤسسات، رأوا واجب الإدارات، رأوا واجب يعني على كاهل الأمة كل مع بعضها
1: نعم.
0: علاش؟ شنو السر في ذلك؟ أنه تكون عملية الإنضاج العقلي والوجداني والعاطفي والتفكير والمسؤوليات تكون سريعة وتكون أكثر وتنضج قبل وقتها. شنو؟ عندما تتوفر لها عوامل الإنبات. أنت تجي شجرتين، أنت مش شد نخلة وأنا نجيب نخلة، أنت تمشي تزرعها في بيئتها الحقيقية اللي هي في الجنوب
1: نعم.
0: نجيبها أنا نوفر لها جميع الظروف الخيالية، ولكن نزرعها في في في عند رحم أو في الشمال
1: نعم.
0: لا تنتج. علاش؟ نعم. النبتة هي بيد، احنا الاثنين خذيناها من مصدر واحد
1: نعم.
0: ولكن عندك أنت بعد 3-4-5 سنوات أصبحت معناها تنتج، بينما
1: نعم.
0: عندي أنا ما حتى شيء وقاعدة لا حايزة مكان وكو لا تسوي
1: نعم.
0: حتى شيء. علاش؟ لأنه الفرق ما بيناتهم هو وين؟ أنه توفرت ظروف الإنبات السليمة، يعني توفرت ظروف التربية السليمة. فلذلك يدخل سيدنا مصعب بن عمير
1: نعم.
0: راهي أراه في هذا، أراه ربي سبحانه يعني عدنا من الثروات الهائلة جدا أن نصنع مجتمع متميز تصبح فيه الجريمة يعني حالة شاذرة
1: نعم.
0: راه عندما نعتمد الأساليب التربوية المحمدية لهذه مش نتحدث فيها صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد، راه تصبح الجريمة حاجة يعني شاذة. راه يصبح معناها الشاذ يحفظ ولا يقاسم عليه. راه يصبح مستوى التفكك الأسري حالة نادرة. راه يصبح مستوى عدد الطلاق واللي حالة يعني عرضية. راه كلها تتصلح مع بعض. راه مستوى الفساد راه مش يوصل للصفر، ما يوصلش حتى في مجتمع فوق الأرض إلا في الجنة ما يوصلش. أما راه يتقع تطويقه إلى أبعد حد، وهنا رينا بأم أعيننا في سنغافورة 200,000 ساكن يعني نسبة الفساد تساوي 0 كذا كذا كذا. أقوى باسبور موجود، أقوى جواز سفر في العالم، أقوى دخل يعني فردي خام في العالم، وهي منطقة صغيرة جدا يعني مساحتها الجغرافية لا تساوي شيء.
1: لكن شيخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة، عندما نقرأ السيرة ثم أشياء ثم ظواهر مش موجودة، معناها أنت تحكي على الفساد بأكمله، من الإجرام، من القتل، من السرقة، من كذا كذا، لكل الأشياء
0: كانت موجودة.
1: عندما تقرأ السيرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة كانت تكون حالة شاذة،
0: لكن موجود كان يدفن. إذا الموؤودة تسئل إيش معناها، هي بريئة ما عندها حتى ذنب على وجه الأرض.
1: نحكيه في عهد الإسلام،
0: فساد وإفساد في الأرض وقطع النسل.
1: نحن نحكيه في عهد الإسلام، كانت بيئة ملغمة بالفساد. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أنك أنت بس تدخل على دار ولا على مجتمع وتلقاها أصرف على نفسي من الفساد، صعب باش ترجعوا للجادة نتاعه، صعب باش تنقيه من الفساد، صعب باش تخرجوا من البيئة ذيك، مش بالسهل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة نظف هذا المجتمع.
0: سيد بشير مش نظف، كان الجانب الأخلاقي والجانب السلوكي
1: وبناء أرضية لازم تزرع عليها كل شيء، تزرع عليها الأخلاق تلقاه، التربية تلقاه،
0: الأمانة تلقاه،
1: الصدق تلقاه، العلم تلقاه، كل شيء،
0: الشهامة، الرجولة، الشجاعة، الإقدام،
1: أي خصلة من الخصال الباهية تزرعها في هذه التربة اللي أسسها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة سيدنا النبي تنجح.
0: في بارك سيدي بشير أنه كدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد المدينة موبوءة.
1: نعم.
0: تعرف من موبوءة؟ علاش الآية 98 من سورة النساء
1: كانت تسمى يثرب.
0: الآية 98 من سورة النساء.
1: نعم.
0: تتحدث على شكون؟ تتحدث على مسلمين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه وصلوا وزكوا وتصدقوا وحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبوا الصحابة وحبوا دين الله وحبوا كل شيء، ولكن ربي بشرهم بجهنم وبئس المصير، واستثنى منهم إلا المستضعفين من الرجال والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. استثنى منهم جزء شريحة من المجتمع، النساء والولدان يعني الصغار اللي مازال عمره أقل من 5 سنين، واستثنى منهم المستضعفين من الرجال يعني لأعمارهم أمراض صابتهم الأمراض إلى غير ذلك. علاش؟ على حسب رأيك. من جملة الأسباب التي منعت هؤلاء عن الإتيان بفرض الساعة. شو معنى فرض الساعة؟ لأنه في الوقت هذاك الهجرة هي فرض الساعة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان لمن لا هجرة له. هل الحديث هذا في حد ذاته، هاو طرق الفهم انتعني، هل الحديث هذا مطلق أم مقيد؟ هل الحديث هذا مربوط بسياق أم هو عام؟ هل الحديث هذا يمكن تطبيقه اليوم على واقع المسلمين في أي مكان ودولة إسلامية؟ لا. لأن الحديث هذا جاء في سياق وقت الدولة الإسلامية في بداية نشأتها تحتاج إلى كل جزء منها، تحتاج إلى كل فرد منها حتى وقت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش لقى قمة الفساد في المدينة، لأنه لقاها موبوءة أصل. إيش معناها موبوءة؟ يعني منتشرة فيها الأمراض والحمى والملاريا وبمفهوم نحن التواب وإلى غير ذلك. إيش عمل؟ ما هربش من مواجهة ذلك الوقت. فماذا فعل؟ أول حاجة لأنه حضر الإنسان الذي سيصنع البيئة المناسبة. حضر الإنسان. الإنسان اللي مش يصنع بيئة، حضر الإنسان اللي مش يصنع البيئة ذيك. فش عملوا الصحابة؟ تحملوا مسؤولياتهم. شو مسؤوليات؟ في تنظيف المدينة. فكان عمله مش إلى جانب تنظيف العقول فقط وتنظيف وتنظيف معناها السلوكات والعلاقات، كذلك تنظيف البيئة اللي هو عمل عظيم وعظيم جدا، وهذه من روح الإسلام حتى يهيئ للدولة الجديدة الظروف الطبيعية المناسبة. وقال لهم رأي هذه شو معنى؟ هذه تو شو معنى؟ احنا ما نعرف العبادة كان وقت ندخلوا للجامعة، نعتقد أن العبادة أغلب الناس ولا التو معناها تعتقد أن المطيع والعابد هو الذي يصلي في الجامعة، أما اللي موجود البرة ويبيع ويعمل وهات وفي الإدارة ذاك ما هو شيء قاعد يعبد ربه، هو العكس تمام. قد تعبد الله وأنت في مكتبك تعبد الله. بالله تصور واحد يجيك معناها من الجنوب التونسي قاطع على الأقل 500 كيلومتر وجاي عنده موعد للمعالجة في أي ما نسموش حتى مستشفى،
1: أي مؤسسة،
0: أي مؤسسة صحية مستشفائية، ويجي يلقى مثلا مش عارف ممرض فاسد أو واحد موجود في مكتبة معناه في المكتب الاستقبال فاسد، ما ياخذ عليه الرشوة باش يقرب له الموعد نتاعه باش يعطيه، شو معناه؟ هذا ما فهمش العمل نتاعه. بينما في نفس المؤسسة هذيك ثم ناس توا والله تفاجأت في بعض الإدارات التونسية مازال بارش خير. نعم. تعرفش يعمل وقت اللي تدخل يحاول بأقصى. ثم امرأة لا لابسة حجاب، والله نحب نتحدث عليها سيد بشير بعد أمك. نعم. امرأة لا لابسة حجاب ولا عندها علاقة بالدين ولا حد شيء، كي يدخل لها حريف تقعد وهي مؤسسة عمومية تاع الدولة تحاول أنها تبذل كل ما في وسعها من الاجتهادات الكل باش تقضي حاجة ذلك الرجل وذلك الحريف ولا المرأة ولا أي كان. هذه فهمة الحقيقة، هذه فهمة الوظيفة نتاعها.
1: هذه المظاهر، هذه المظاهر يا أخي هي مربوطة بالدين،
0: الدين قوي، هي مش مربوطة
1: بالدين. مش مربوطة بالدين،
0: مش مربوطة،
1: هي مش معناه، مش معناه لو يدخل إنسان في مؤسسة يبدأ يخدم كانوا متدينين ويخدم مش متدين ما يخدمش.
0: لا، لكن الدين يقويها أكثر والدين أكثرها وتولي هي موجودة في المكتب نتاعها خير من اللي يصلي في الجامع.
1: الدين، الدين يحرر لك الضمير نتاعك، يحرره لك. هاي صار ما ناس تصلي في المساجد، تصلي معك في المساجد، تصلي لك للأسف اللي هما عالة على المجتمع.
0: نعم.
1: إيش معناه؟ يأنو يصليك، هو يصليك في المسجد ويعدي لي كامل ويصرف القهوة. نعم. والصباح يصبح راقد، نهار كامل يعدي راقد، وواحد آخر
0: يدخل المكتب نتاعو يكش وينش في العباد، وهو لا سيدي مش أكثر أو أكثر من هذا، يصلي لك صلوات وكل في الجامع، وهذه نعم. موجودة بكثير، الناس تتشكل.
1: نعم.
0: ويجيك راك أنت إمام وتعرف، رام يجوك العباد يقولك بالله راني عندي مشكل، هاك ريتوك اللي يصلي قدامك هذاك في الصف الأول، هذاك راه يخدم في البلاصة الفلانية، راهو ما راهو شيح لي ريقي ما حبش يقضي لي حاجة، راهو يلوج لك بالسيف يعطلك يجبد لك حاجة تعطينا ملحيد.
1: اللي هنا فين الصلاة؟
0: ما فهمت
1: فين الصلاة؟
0: هذا لا فهم صلاة ولا فهم دين، لأنه الدين الأصل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقت قال منظف البيئة إيش معناه؟ قال أمرك أنت عبد في ربي، رأي قمة العبادة أنتك هي حين ما تنظف البيئة هذه، يعني تخرج وش عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما فيها بيرة كون مائية مترسبة فيها الحشرات والدنيا وهات والزواحف والدمار الأزرق ذيك كله، وش عمل؟ قال منظفوها ذيك الكل، سيبوا المجاري نتاعها، ما تخلوش هذيك الرواكد أنه راكدة. سيدنا عقبة بن نافع وقت اللي يدخل القيروان شو عمل؟
1: نعم.
0: وقت وصل للقروان كانت القيروان هذيك مكان عقبة الجامعة. نعم. ذاك عقبة بن نافع أش كان؟ كانت كلها أحراش وكانت كلها نباتات شوكية، وكان صعيب التعامل معاها بدرجة كبيرة، حتى أصحاب الحيوانات يبتعدوا منها. ليش؟ لأن كانت فيها سبع وحياة وعقارب وحيوانات وحشية ولا غير ذلك. فالصحابة ايش عملوا؟ قالوا له ليش يا ولدي جبتنا للبلاصة هذه؟
1: نعم.
0: وهذه ثابتة، يعني شوف كي تبدأ تقرأ التاريخ الإسلامي.
1: نعم. نعم.
0: علش احنا التاريخ الإسلامي نقروه من باب واحد، باب المستشرقين. مرة واحد شد يمكن ساعة كاملة وهو يتحدث حتى حظ بالله، قلت لي سمحني كلمة واحدة، هذا الكلام هذا وين لقيت؟ اذكر لي كتاب، الكتاب هذا انا قلت له تعرف الكاتب الكتاب هذا شكون؟ قال لي نعرف عليه هنا. قلت له الكاتب الكتاب هذا مستشرق، هذا مستشرق حاول انه يدلس. ايش عمل سيدنا عقبة بن نافع؟ قعد الليلة الاولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، الليلة الثالثة بات ليلة كاملة، ليلة كاملة وهو ايش يعمل؟ ليلة كاملة وهو قائما ساجدا لله مسبحا داعيا مستغيثا بالله، يعني ليلة كاملة. بعد ما صلى، بعد ما صلى الفجر بالناس شعمل رفع يديه حتى ارتفعت الشمس وحل وقت الضحى، ثم ماذا؟ ثم أيقظ الصحابة كلهم، أيقظهم الكل، أيجوا اللي كانوا معاه الكل والجند الكل معاه، وين مش تهزن؟ قال ما اسمع كلمتين، البلاصة هذه مش نبني فيها هجر، وين مش تبني؟ مش تبني فصل الأحراش وفصل الوحوش، احنا ما أمناش على حياتنا، ما أمناش على القوت نتاعنا، بلاصة ما فيها حد شيء، شو عمل؟ قال ما سمعوا، حطهم قدامه وقال بسم الله الرحمن الرحيم وأثنى على الله بما هو أهل له من الحمد والثناء. ثم إمام يقول لك لا ما نعملش رب سبحان الله، رأي نعم. هذه توقيفية، رأي نعم. مسائل توقيفية، أن تبدأ خطبتك بما نعم. بالحمد والثناء على الله، فهذه مسائل توقيفية ما فيهاش اجتهاد، هذه يلزمك تعملها. اثنين بعدها شنو؟ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله. ثم قال توجه بقوة الصحابة، قوة اليقين وقوة الاتصال بربي، هاول ينقصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتج رجالا لها أبواب ولها طرق بالسماء، يعني عندها الرجال هذو مش مهم، صنعوا ماذا؟ قنوات اتصال بربي سبحانه وتعالى. تنشوفوا كيفاش كان نقروا حياة كل صحابي، تنلقوه كيفاش عنده طريق ما يقف قدامه حتى شيء.
1: نعم.
0: لو أقسم على الله لا أبره، وها مش نعطيك برشا حاجات.
1: نعم.
0: معناها على الصحابة كل واحد منهم كيفاش كان يتعامل مع رب، فاش عمل هو؟
1: نعم.
0: ألقى خطبة قال أيتها السباع أيتها الوحوش، أيتها الزواحف، أيتها الثعابين، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجوا من هذا المكان. فمن وجدناه بعد اليوم قتلناه، فلا لوم علينا. وبدأ خاطب فيه والصحابة باهتين شو يحكي هذا. قالت كتب التاريخ جميعا، قالوا سجل التاريخ أن الجراء، أن الحيوانات الوحوش تحمل جراءها بين فكيها، ورأينا الزواحف والثعابين تنسحب من ذلك المكان. وبقي وكذكرت كتب التاريخ أن ذلك المكان بقي 40 سنة لا ترى فيه لا وحشا ولا سبعا ولا زه ولا ثعبانا ولا حية. وأبدال عمل شعمل لأنه فهم رسالة الإسلام الحقيقية. لا. رسالة الإسلام هي بناء وهي تغيير نحو الأحسن، ما هوش الرضا بما هو كائن. الرضا بعد ما تبذل ما في وسعك.
1: نعم. تقوم بالتغيير. شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام التواصل معنا 71-130-000. خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ، نعود لنواصل المشوار في هذا البرنامج. خليني نذكر المحاور مرة أخرى ونتناول بالمحور بالمحور. كيف نستفيد اليوم من المنهج التربوي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كذلك طريقة ضرب الأمثال في ترسيخ المفاهيم، كذلك نجاح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في صناعة الرجال. تفضل شيخ، نواصل في هذا البرنامج ونبدأ بالمحور الأول. كيف نستفيد اليوم من المنهج التربوي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ تفضل سيدي.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل كل شيء احنا نربط ديما، لأنه اعتمدنا وأخذنا يعني عهدا على أنفسنا أن يكون المنهج انتعنا فيه السرد وفيه التحليل وفيه ربط الأحداث ببعضها، ثم قراءتها قراءة من باب فقه الواقع. معناها باش تصبح يعني السيرة مش مجرد سرد للأحداث للتسلي بها، وإنما للاستفادة من هذه الدروس والعبر التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلدها التاريخ وخلدتها كذلك كتب السيرة، حتى تكون معينا عذبا يرجع إلى ينهل منه الأمة، كل تنهل من هذا المعين، وكل واحد معناها يحاول أنه يستلهم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دروسا وعبرا وطريقة عيش، لأن هذا المنهج حكم الله وقضى الله أنه منهج ناجح. كل واحد يمشي في هذا المنهج هذا سيكون النتيجة نتاعه هي النجاح والفلاح في الدارين، في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة. ولذلك نحن السيرة تكتسي أهمية قصوى في حياة المسلم وفي حياة كل فرد وكل مجموعة وكل عائلة وكل مجتمع، كلها عندها درجة كبيرة ياسر. وإحنا شفنا كيفاش الأمة عندما التزمت منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حكمت العالم، ووصل سيدنا عمر ابن عبد العزيز أن يحكم يعني أكثر من 22 دولة، وتفيض الخيرات جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، حتى لم يبقى جائع واحد في الأمة الإسلامية قاتبة. اثنين، مع هذه الخيرات برزت قيم الشهامة وقيمة عزة النفس والتعفف. ونحن نذكر أنه في يوم من الأيام كلف سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني وزير المالية نتاعه باش يخرج الصدقات ويبحث عن المساكين والمحتاجين وأبواب الصدقة الثمانية. نعم. لكنه طاف الأرض يعني برا وبحرا وكلها طافها الكل بعد في الأخر، حتى أعياه يعني السفر والترحال وعاد يعني خاسي. علاش؟ لأنه ما لقاش شكون واحد بركة يستحق، إذا به خاف من سيدنا عمر بن عبد العزيز، فجلس قرب إسكافيا واحد. نعم. يصنع في الأحذية يصلح فيها، وقعد بحذاه وحط بحذاه كيس مملوء بالذهب ومكتوب عليه هذه زكاة أموال المسلمين.
0: نعم.
1: ثم ترجاه قال له راه مش خليه بحذاك تو نرجع ناخذه، يعني بعطاهوش النهار بالضبط. انتظر هذا الإسكافي النهار الأول، النهار الثاني، النهار الثالث، انتهت والمدة هذه مدة الإمهال وفات.
0: نعم.
1: فمشى وعملها كدوب محل الكيس جاء مكتوب عليه هذه أموال زكاة المسلمين. فاش عمل؟ أصابه غضب شديد. كيفاش؟ أنه تعرض إلى إهانة. شنو الإهانة؟
0: نعم.
1: يعني بمفهومنا توب القيم هذه نسموه معناها إنسان معناها حاشاه من هذا، أنه إنسان متخلف وأنه إنسان ما عندوش عقل، لأنه لقيه كنز كامل موجود ويتغشش.
0: نعم.
1: وأصابه غضب شديد لأنه تمس في كرامته، لأن منسوب الكرامة عنده عند ذلك المجتمع كانت مرتفعة إلى درجة 1000% مش 100%، ومنسوب عزة النفس كذلك كان مرتفع بدرجة كبيرة، وكانت من الأولويات القيمية أن يحافظ الإنسان على كرامته وعزة نفسه واعتماده على الله ولجوء إلى الله وحده دون أن يلتجئ إلى الناس مهما يعني كان موقعهم وأهما كانت أموالهم. فأش عمل؟ مشى مباشرة وطلب مقابلة الخليفة اللي هو سيدنا عمر بن عبد العزيز.
0: نعم.
1: وقال له لقد أهانني وزيرك. علاش؟ كيفاش؟ استفسر منه. قال له ما لقاش حتى واحد مسكين معناه هو واحد محتاج إلا أنا، ويجي يحط عندي الأموال هذه كل. فاسمع سيدنا سيدنا عمر بن عبد العزيز لهذا الإسكافي وأعجب بهذه، وهي ليست غريبة عليهم في ذلك المجتمع، بهذه عزة النفس وبهذه الكرامة وبهذه النفس الأبية التي لا تقبل أن يتبرع إليها. ثم نادى وزير المالية ووقعت معاقبته، لأنه في نظر سيدنا عمر بن عبد العزيز وفي نظر المجتمع ذلك الذي صنع واستطاع أن يغير عقلية المجتمع، وهي أصعب حاجة على المجتمعات حينما تغير طريقة تفكيرهم وعقليتهم ثم تحطهم على السكة الصحيحة نتاع القيم والفضائل التي جاء بها الدين الإسلامي.
0: نعم الشيخ، خليني نعمل هوني ملاحظة، أن المسلم يجب أن يكون دائما عزيز النفس،
1: نعم،
0: يكون مرفوع الرأس،
1: نعم،
0: يكون كريم،
1: نعم،
0: يكون شذليل، يكون صح، عزيز عند ربي سبحانه،
1: نعم،
0: وتعالى.
1: بالضبط.
0: كل مسلم أنه يروح في هذه الحياة أنه ذليل وأنه عزيز وأنه ضعيف يرجع نفسه يرجع روحه. لكن نحن خلينا نقول القائل يقول وش بها الأمة اليوم كلها ضعيفة،
1: نعم،
0: كلها ذليلة،
1: نعم.
0: نحن وصلنا روحنا للحالة هذه. صح. الأمة هي كانت تقود في السفينة، ولهذا الإنسان في كامل حياته وفي كامل المجتمع نتاعه وفي كامل الطريقة اللي هو يمشي بها أو يتعامل بها لازم أن يكون قويا عزيزا، قوي باش قوي بربي،
1: نعم،
0: وعزيز بربي سبحانه وتعالى. لأن في القرآن دائما يذكر رب يقول فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.
1: لكن هاي المشكلة سيدي بشير،
0: نعم،
1: هاي المشكلة مش لهنا،
0: نعم،
1: مشكلة راهي أبعد من هذا بكثير. شنو المشكلة؟ المشكلة أنه كيفاش تربي الطفل عندما تبداه من البداية أنه يعتز بتاريخه وبهواته وإلى غير ذلك. ورينا تو المجتمعات، رينا مثلا سنغافورة بلاد صغيرة بالكل، بلاد صغيرة على الأخر، بنغلاديش بلاد مساحتها 134,000، يعني أقل من مساحة تونس، ولكن تو تغيرت، يعني كانت تونس قدامها فايتتها بمئة سنة رؤية. ليش؟ لأنهم تصالحوا مع الهوية نتاعهم. عندما تربي في النشأ وفي الجيل الصاعد تربي فيه الاعتزاز بدين، الاعتزاز بتاريخ، الاعتزاز برموزه التاريخية، وقت تربي فيها الاعتزاز بسلمان الفارسي وبسيدنا عمر بن الخطاب والقيم نتاعه وبسيدنا صهيب الرومي وبسيدنا خالد بن الوليد وبعمرو بن العاص الذي فتح يعني مصر وما أدراك ما مصر في ذلك الوقت، وتربي به الاعتزاز بهذا تولي تنمو هذه القيم في ذاته، وتولي أنه تولي من المكتسبات نتاعه ما عادش نجم يتنازل عليه. أما كتجي تقريه من البداية تقول له راهو، تقريه على نابليون بونابارت وتقريه على المستشرقين وعلى شخصيات غربية ولغير ذلك، فمن البداية أنت صنعت منه مستعد للاستعباد ومستعد أنه يتنازل على تاريخه وعلى هويته وعلى انتماء. فهذا مش يخلق منه، يخلق منه إنسان ضعيف، أنه ثم ناس تو مثقفين معناها يحشم بالتاريخ نتاعه، يعتبر أنه تاريخه فيه ما فيه، ولكن هو الحقيقة هو العكس تماما، فيه من مظاهر العزة ومقومات الاعتماد على النفس وعلى الاعتماد على ربي سبحانه وتعالى، مقومات الافتخار فعلا أنه تاريخنا مجيد وأنه التاريخ نتاعنا معبي ماذا بالانتصارات الباهرة. نعم
0: شيخ، أنه الإنسان ما ينجم يغير المجتمع إلا ما يغير نفسه.
1: نعم.
0: الإنسان إذا أراد أن يغير المجتمع نتاعه يغير نفسه، يبدأ بنفسه يغير نفسه، وبعدين يغير البيئة اللي هو موجود فيها الصغرى اللي هي العائلة، وبعدين يمشي يغير المجتمع.
1: نعم.
0: مش ينجم يتغير.
1: نعم.
0: كيفاش أنت ما غيرتش من نفسك وما كنتش قدوة لولدك وبنتك، كيفاش تحب بنتك وولدك باش يتغيروا؟
1: نعم.
0: ولا زوجك باش تتغير؟
1: نعم.
0: لازم انت تكون انسان صالح مصلح في المجتمع.
1: نعم.
0: تكون قدوة لولدك وبنتك وزوجتك.
1: نعم.
0: بس هكاك اولادك وبنتك وولدك يتغيروا كما تغيرت انت، وبعدين نمر نغير المجتمع. نحن ما زلنا ما غيرناش انفسنا، نحن قاعدين سامحوني قاعدين نكذبوا، قاعدين نسقوا، قاعدين نخلفوا في المواعيد، قاعدين ششيت هذا على راس هذا، ونقولوا شبيه المجتمع فاسد، وشبيه المجتمع ما تغيرش، شبيه الأمة ما تغيرتش. هذا الواقع اللي نعيشه فيه نحن.
1: نعم.
0: لو الواقع لا يتغير بالكلام، الواقع يتغير بالتطبيق
1: وبالأفعال.
0: سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما غير الواقع ندرسها، نرجع ندرس سيرة عمر بن عبد العزيز.
1: نعم.
0: كيفاش غير الواقع؟ نعم. كيفاش غير واقع الأمة بأكمله؟ لأنه رجع إلى سير النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة،
1: درس السيرة. نعم. ها وعدنا مواقف رائعة جدا، من المواقف المبهرة اللي تخلي المسلم بالحق يعتز وتخلي غيرهم أنهم حاولوا المستشرقين باش يغطوا. مثلا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الأنصاري قديش كان لونه؟ كان معناه ما يعني لونه أسود بدرجة كبيرة. اثنين، كان طوله أكثر من 2 متر الطول نتاعه.
0: نعم.
1: وكان لم يكن جميلا يعني الخلقة، يعني جميل الأخلاق، جميل الروح، جميل كذا، فكان طويل ولكنه كان شديد بدرجة كبيرة. تصور واحد طوله أكثر من 2 متر ولونه أسمر، أكل أسمر الغامق بدرجة كبيرة، وش يعمل؟ يكلفه بقديش باش يهز 8000 جندي ويمشي للمقوقس، يعني ملك الروم في الوقت ذلك.
0: نعم.
1: شو يعملوا؟ شوف المسلمين شو يعمل. يبقوا قديش؟ يبقوا 7 شهور وهم محاصرين يعني الحصون نتاع المقوقس، 7 شهور كاملين. بعد شو يعمل؟ قبل 7 شهور يستدعاهم ويطلبوا مقابلة المقوقس. وقت اللي دخلوله في جماعة فيهم 10 من الناس، شكون القائد نتاعهم؟ هو سيدنا عبادة ابن الصامت. نعرف. نعم. عبادة ابن الصامت يعني رجل له السبق في الإسلام، لأنه من أصحاب البيعة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه أكل اللي قال وقع في البيعة العقبة الأولى اللي وقع في ميناء. وبعد إيش قال؟ شوف شجاعة الرجل وطبيعة الواحد. قال له يا رسول الله، وقت اللي فاقوا بهم، وقت اللي انكشفوا، وإحنا شفناه وقت اللي انكشفوا المسلمين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانكشفوا فاقت بهم قريش، قال له يا رسول الله، مش قالوا له خلينا نهرب واحنا من المدينة، ايش دخلنا فيكم وضم أهلكم؟ هذا قبل الهجر.
0: نعم.
1: قال يا رسول الله، اذن لنا أن نميل عليهم ميلة واحدة. يعني تصور مجموعة فيها 12 واحد يحب يحاربوا قريش اللي هي لا يعني عدد قريش ومعها القبائل العربية كل. مش يوريك طبيعة النفس انت هؤلاء، يعني صدق أنهم عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش يكونوا معاه، ما عادش همهم في رواح. اثنين، أنهم شجاعة ومرؤة وإقدام، يعني هم 12 واحد ويقولوا يا رسول الله أذن لنا أن نميل عليهم ميلة واحدة، سيبنا برك، قول لنا خلينا نحركم، نشوفش معناه، ما خافوش، ما هربوش، ما فكروش في رواح. وقت اللي دخلوا مش يتفاوضوا، دخلوا 10، القائد انتاحهم دخلوا على المقوقس. أخرش.
0: نعم.
1: للحافة هذه شنو اللي فيه؟ دخلوا على المقوقس، القائد نتاعهم عبادة بن الصامت. وقت اللي شاف المقوقس يعني ترعب من الوجه هذاك، اش قال؟ مطلب من الوفد هذاك الإسلامي اللي يتكون من 10 أنفار، قال ما اسمعوا، نحوا لي هذا برك، نحوا هذا بعدوهم قدامي.
0: نعم.
1: وقت اللي شافوا طويل ونوصل بحذاهم ثم بدأ يصلي وبدأ كذا، ترعب منه، قال منحوا لي هذا، قدموا لي أي واحد آخر منكم. كان يتصور أنه ناس جايينة من المدينة مش يكونوا هكا معناها يعني أصحاب لين وأصحاب ووجوه بيضاء ومدرشنية وبكل الصورة هذيك اللي ماخذينها على أهل المدينة. إخي جاء قدامه واحد طوله أكثر من 2 متر ولونه معناها شديد السواد وشديد بدرجة كبيرة، ترعب منهم، قال نحو هذا فقط، هذا بعدوه، نحوه قدموا لي أي واحد آخر منكم من 10 الأخرين. قالوا له لا، هذا سيدنا وهو الذي سيتكلم معك.
0: نعم.
1: فوقت اللي بدأ يتكلم معاه أخسر القوة والاعتزاز، قال له اسمع، مش نعطيك 3، هما برشا خصال، مش نعطيك أهم 3 خصال يتميز بها المسلمين.
0: نعم.
1: وانت بعد قرر. قال له الخصلة الأولى أن هؤلاء يحرصون على كل واحد منهم حريص كل الحرص على حاجتي، ما عندهمش حاجة ثالثة. شنو هي؟
0: نعم.
1: إما النصر وإما الشهادة. وقال له الحقيقة تحب نزيد نبين لك أكثر؟ قال له هذوما يا سيدي روحنا إما النصر وإما الشهادة، أمرنا نحرس وكلنا نود أن ننال الشهادة. يعني ريتوا الجيش اللي وراي كل.
0: نعم.
1: كلهم عندهم في مخا 5 حلول فقط، لا ثالثة لهما، ما عدناش حتى حل آخر، معناها إما نصر وإما شهادة. ورام الجيش كامل يحب شهادة، يعني سكر الباب مرة واحدة.
0: نعم.
1: قالوا رام كلهم. اثنين، قالوا رام اللي من خرجوا هذوم الكل من خرجوا من المدينة، كل واحد منهم ودع أهله وماله وأرضه ولا يرجو أن يعود إليه. قال له المقوقس كيفاش لا تعودوا إلى أرض نبيكم ومكان تدفن فيه النبي انت؟ قال له احنا الكل من خرجنا من غديك أمنية كل واحد من الجو من الجيش من الجندي البسيط إلى القادة الكل أنه لا يرجع لا إلى أهله ولا لماله ولا إلى أرضه، يعني مسكر اللعب يعني قدام باهي. قال لهم توا هذايا الاولى. الثاني قال لهم راهو انتم توا قدامكم ثلاثه حلول، مش تختاروا منهم حل. شنو ثلاثه حلول؟ اسمع كيفاش قوه المفاوضه كي تبدا يفاوض معناه وقفي. قالوا حاجتي اما انكم تدخلوا في الاسلام ونرفع عنكم كل شيء. يعني ايش معناه؟ تغيروا دينكم، تخرجوا من المسيحيه الى الاسلام، والا تدفعوا الجزيه، والا الحرب بيننا سجال، ما ثماش حتى حل اخر. فاش عمل المقوقس؟ ما لقاش حتى حل مع هضم. قالوا ترجعوا ما ندري شنيه ونتفاوض ونعملوا كذا. قال لهم شوف هضم الثلاثه والجيش الكل ينتظر الجواب نتاعكم وراهم ما باش يرجع. خلوهم قداش؟ خلوهم سبعه. سبعه يعني تصورها سبع شهور كاملين والجيش ايش معناته؟ هم مسكرين على رواحهم، المقوقس واللي معاه مسكرين على رواحهم داخل الحصون نتاعهم. نعم. وعندهم المدد معناها قاعدين، في حين ان الجيش الاسلامي يعني ما عندوش مدد، يعني برد وقتها كانت في الشتاء. نعم. ثم قله المدد، قله المؤونه، قله العتاد الى غير ذلك، هذه كلها حاصله. ومع ذلك لم يتراجع واحد منه. فبعد ما هو خرج جو جماعة المقوقس وبدوا يتفاوض. ايه قلم تورها ضم الجيش الإسلامي أعطانا ثلاثة حلول، اختاروا توا أنتم، انظروا ماذا ترون، ماذا ترون يا أيها الملأ، وأفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. يا سيدي أعطوني شنو الحل. قالوا له الحل الأولاني هو أنه باش نخرجوا من ديننا. رانا ما نجموش نخرجوا من دين،
0: مستحيل.
1: نعم. ما نجموش. باهي قال لهم يعطيكم الصح. الحل الثاني انه مش نحاربوا. قالوا رانا توا ما نجموش نحاربوهم لانهم هضم يحرسون على الموت كحرصنا نحن على الحياه، يعني اغلى امنياتهم ان واحد يموت في سبيل الله.
0: نعم.
1: هضم لو ارادوا قلع الجبال لاقتلعوه.
0: نعم.
1: هذا مش قالوا له جماعة الناس كانوا حكماء ما غلطوش القائد نتاعهم وما خلوا ما كذبوش عليه وما داهنوهوش وما خلوهوش يمشي في طريق غلط، لا اعطوه بالحق. قالهم الحل الثالث مال اش نعملوا تو؟ قالهم نعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. تعطوا الجزية. نعم. عن يد وهم صاغرون ايش معناه؟ يعني ندخلوا في الذل والمهانه ونركعوا للمسلمين ونعطوهم الحاجه اللي يحبوا عليه.
0: نعم.
1: ففي نهايه الامر ما حبوش يوافقوا على هضم ثلاثه. قالوا نحن شعب عزيز، كيفاش نعطي الذله؟ كيفاش نصبحوا عبيد؟ كيفاش نصبحوا مستعبدين؟ كيفاش انه نصبحوا معناها خيراتنا الكل نعطوها لجيش اسلامي ياخذونه يستفيد منها ويهزوها يزيد يقووا بهم الدوله نتاعهم في المدينه المنوره؟ قالوا لا ثلاثه هضم.
0: نعم.
1: قالهم عباده بن الصابت بعد ما نوصلوا ذلك قالهم الحرب بيننا ما ثم حتى مشكل.
0: نعم.
1: قديش قعدوا؟ قعدوا بعد هذيك شهرين المسلمين وهم يحاولوا كيفاش مش يدخلوا. علاش كيفاش مش يدخلوا؟ لأنه حصون الحصن قديش فيه؟ الحصن فيه يعني الطول نتاعه 18 متر.
0: نعم.
1: متر والعلو نتاعه، تصورها في الوقت هذاك. فكيفاش مش يدخلوا له مساحة؟ كيفاش مش يطلعوا 18 متر وهذايا الارتفاع نتاعه 18 متر؟ قاعدوا يتحاولوا معناها يتحاوروا ما بينات المسلمين ولا واحد منهم تراجع ابدا. فاش عملوا؟ جاء واحد من المسلمين وقال لهم انا اضحي بنفسي. جاء معناها عمرو بن العاص وقال ايش نعمل؟ قالوا نعملوا زوز سلالم يعني قداش فيها السلوم معناها مش لازم يكون طوله 18 متر،
0: تصور السلوم. نعم.
1: معناها زوز. شوفش عملوه؟ قالوا سلوم نحطوه في الجهة الشرقية وسلوم نحطوه في الجهة الغربية.
0: نعم.
1: قالوا عليش؟ قالوا إذا انكشفنا، هذا الكل تتم عملية في الليل لأنهم نعم. حاصري. قالوا إذا انكشفت الجهة الغربية على الأقل تمنع الجهة الشرقية، وإذا انكشفت الجهة الشرقية تمنع الجهة الغربية. وكان العمل هكذا أنا مش يصنع، وفعلا صنعوا هذا ودخل. شكون مش يضحي أول واحد بنفسه؟ وسيدنا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص هذا راهو أسلم في السنة
0: نعم.
1: الثامنة للهجرة، باش نعرفوا شنو معناه. راهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أربع سنين، بعد أربع أشهر فقط من إسلامه. شوف طريقة الدخول في الإسلام ده طريقة قوية، هذاك علاش صنعت ناس أقوياء. بعد أربع شهور يكلفوا بسرية فيها 300 واحد وفيها كبار الصحابة، سيدنا أبو عبيدة وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق وكبار الصحابة. ومع ذلك لم يتنازل عن القيادة ونجح نجاح باهر، واستطاع أن يقضي على يعني القبائل المنفلتة اللي تحاول تهاجم المدينة.
0: نعم.
1: قال لهم أسمعني. قالوا له كيفاش تدخل وحدك؟ قال أنا إذا ربي سبحانه وتعالى أكرمني بالشهادة فعهد عليكم أن تواصلوا الرسالة.
0: نعم.
1: مفيش حد كلام. وإذا كان ربي سبحانه أكرمني بماذا؟ بأحد الحسنيين اللي هو النصر، أراه أنا مش نبدأ نكبر وقت اللي نهبط. شو مش يعمل هو؟ هو مش يطلع 18 متر وبعد شو مش يعمل؟ مش يلقى سلوم آخر يستنى فيه؟ مش يلقى سلوم.
0: نعم.
1: إذا شو مش يلقى؟ مش يرمي يروح 18 متر، مش يرمي يروح. بعد ما يوصل فوق الحصن اطلع في السلوم، وقت يوصل فوق الحيط بالضبط هذاك نتاع الحصن مش يرمي يروح.
0: نعم.
1: تصور واحد مش يرمي يروح قدام بلاد كلها اعداء ومعهوش حتى واحد. شوف ناس الطبيعة معناها التكوين نتاعهم.
0: نعم.
1: وطبيعة التفكير والعقلية اللي كنت تحت عليها سيدي بشير، انه انسان ناسي جملة. شو معناها انسان؟ يعني ناسي روحه تماما، ما يهموش حتى في شيء. الهم نتاعه الوحيد هو أن يبلغ الرسالة وأن يحقق النصرة للجيش الإسلام. فقالهم أنا وقت اللي نوصل فوق الحيط.
0: نعم.
1: راني مش نرمي روحه، نرمي روحي وبعدك نطيح، راني مش نتوجه طول للباب. فعندما أكبر فأنتم أدخلوا طول بالقوة نتاعكم للباب. راني ما الوقت ذاك إذا كان كبرت راني معناها أول حاجة نجيت منهم، اثنين راني مش نحل الباب مهما كانت قوته.
0: نعم.
1: تصور إيش معناه؟ يعني ناس ما يعرفوش شنو الموجود وراء الباب، قد تكون معناها محضرين لهم كمين، قد تكون كذا. فقعدوا شهرين وهم يصنعوا. بكمالة الشهرين طلع سيدنا عمرو بن العاص وحده ومشاش معاه حتى واحد، وتسلق هذه من الجهة الشرقية اللي هي قريبة من الباب وارمي روحه، ومباشرة انطلق كالسهم سهم يجري نحو الباب ويكبر. فلما سمع الجيش الإسلامي التكبير يعني فزع الجيش كل اللي فيه تقريبا 8000 جندي وكلهم تراصوا حول الباب، وهو من داخل جمد الباب وحل ودخل.
0: نعم.
1: المسلمون وبدوا الحصون نتاعهم. هما المقوقس والأتباع نتاعو الروم والجنود نتاعو عندما تفاجؤوا برعب وأصيبوا برعب شديد، كيفاش المسلمين ضم جواعة، كيفاش المسلمين ضم ثبتوا 7 شهور كاملين في البرد وقلة المؤونة وقلة كذا كذا، وكيفاش ينجموا؟ هم كانوا يظنوا أنه هالسور هذا اللي طوله.
0: نعم.
1: 18 متر سيحميهم، وأصابهم رعب شديد، وإذا بهم الجيش الكل يدخل دفعة واحدة. تصورها 8000. ففر الروم، فروا كل واحد لجأ إلى مغارة وتركوا البلاد يعني خاوية. إيش عملوا المسلمين؟ المسلمين لموا هاك الغنائم الكل، ولكن ولا واحد فقط يعني ذكر نفسه وأخذ جزء من هذه الغنائم، من الذهب ومن المجوهرات ومن الأموال ومن الكذا. قالوا لا أبدا، شعب جيعان، وشعب معناها يعني جيش جيعان ميت بالشر، جيش ما عنده حتى شيء لأنهم فهموا شنو. فقالوا لابد من ملء هذا البطن، يعني سد الجوع فقط. ثم ماذا كان همهم الوحيد؟ أن يبلغوا هذه الدعوة، ولموا الغنائم كلها وحشروها في مكان ووضعوها تحت إمرة القائد انتحم لعبادة ابن الصامت.
0: وهذه هي قمة الأمانة شيخ.
1: نعم.
0: والصحابة رضي الله عنهم ورضاهم كانوا يحملون هم الأمة ويحملون مبادئ الصدق والإخلاص والعمل الصالح والأمانة قبل كل شيء وفي كل المشوار نتاعهم وفي كل الحياة نتاعهم، لأن الأمة الإسلامية والإسلام ينجح بهذه المبادئ الصادقة. حبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: حبيبي.
1: حبيبنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نستفيد اليوم من المنهج التربوي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ تفضل شيخ.
2: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا خط النبي صلى الله عليه وسلم منهجا بينا جليا واضحا. شنو هو المنهج هذا؟ علاش يقوم؟ يقوم أول ركيزة فيها هي تنشوفوه بعد في التربية كيفاش.
1: نعم.
2: هي تكريم الإنسان، تكريم.
1: نعم.
2: كرامة الإنسان هذه الأول، ثم ماذا؟ كرامة الأمة بعد تأتي بعد، ثم ماذا؟ الاستعداد للتضحية بكل شيء من أجل هذا الدين الذين آمنوا به واعتقدوا واتخذوه عقيدة، عقيدة انتاح. فأول حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم شفناه وقت وصل للمدينة قبل ما يدخل في الغزوات.
1: نعم.
2: حاول أنه يعمل معاهدات، والمعاهدات هذه ما كانش تقوم على الذلة وعلى البخس معناه، ولا تبخس الناس أشياء، ما كانش ينقص من روح، لكن كانت تقوم على مبدأ هام اكتشفوه بعد الفقهاء وبنوا عليه أصول الفقه الكل، اللي هي قاعدة رفع الضرر والمصلحة المشتركة. رفع الضرر وش معناه؟
1: نعم.
2: أن يكون الأصل في الحلف هذا غاية شرعية معلومة، وأن يكون للمسلمين في الحلف شنو معناه؟ قرار ورأي. أن يكون للمسلمين وقت اللي يعمل حلف مع الأعداء أيا كان، يلزم يكون للمسلمين فيه قرار ورأي، عندهم.
1: نعم.
2: قرار وعندهم رأي، ما هيش تفرض عليهم. أما إذا كانوا أتباعا ومنفذين كما في الأحلاف الحديثة. تو الأحلاف الحديثة المسلمين شنو؟ يا أما أتباع يا أما منفذين للأحلاف فقط، ما.
1: نعم.
2: عندهمش خيار آخر، لا عندهم قرار ولا عندهم رأي. فهذا لا ينطبق عليه الأصل الشرعي، وعلى قيادة الأمة أن تستوعب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حركته السياسية، وأن تفهم القاعدة الشرعية التي تقول لا ضرر ولا ضرار.
1: نعم.
2: وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبيلة جهينة. علاش اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القبيلة بالذات؟ لأن القبيلة هذه أين تقع؟ تقع على طرق التجارة، على طرق التجارة.
1: نعم.
2: ايش معناه؟ يعني كي عاهد هالقبيلة هذه اللي هي على القبيلة هذه كبيرة برشا، وتمتد يعني على مساحات، يعني مساحات أرضية كبيرة برشا، وكلها على طريق التجارة من مكة إلى الشام. فهو أول حاجة عملها أنه شعمل هذه القبيلة حيدها، يعني معاش تابعة لقريش. فقريش ما عادش تؤمن على القوافل انتاحهم، شعمل ضرب لهم الاقتصاد انتاحهم، يعني هم كانوا يعتمدوا على هذه القبيلة في حمايتهم من ماذا؟ من قطاع الطرق ومن الغارات المفاجئة للقوافل انتاح، يعني ضرب الاقتصاد انتاحهم ضربوا هذه.
1: نعم.
2: نشوف إذ كان تعب. درس آخر، كل السرايا التي يعني وقعت قبل بدر، هذه كل اللي وقعت السرايا كل، وقلنا السرايا معناها روي أمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابة هو القائد وما يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عكسها بكل بساطة باش الناس كل تمام فينا، هي الغزوة هي كذلك خرجت للحرب، ولكن يكون أميرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفرق ما بينات.
1: نعم.
2: كل السرايا كان أفرادها من المهاجرين، ليس فيهم واحد برك من الأنصار، وهذا

0: سر كبير ياسر، انه السرايا اللي وقعت كلها قبل بدر وكلهم من كلها من المهاجرين، ما فيهمش واحد فقط من الانصار. علاش؟
1: نعم.
0: ولم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الانصار الا بعد بدر، وكان هذا الامر مدروس لاحياء. علاش؟ هذا كان بدراسة، ما كانش يمشي على الهامش وسيبها سبهلله وبرته ازرعته وجيب سيبته وجيب. لا، كان يعرف روحه شنو يعمل، هزم الكل. علاش؟ اولا باش يحيي قضية المهاجرين في انفسهم، باش يقولهم رسالة روحية للمهاجرين، راني ما نسيتش ما تعرضتم اليه من تنكيل ومن تشريد ومن اغتصاب لاموالكم ومن فك لارزاقكم ولا غير ذلك. فانا هاو مش عمل. اثنين، راهو ثم فرق كبير ياسر بين انسان يدافع عن قضيه تمسه وبين انسان جايبه مرتزق ما ينجمش يبلي البلاء الحسن ويعرف شنو معناه. المهاجرين وقت اللي خرجوا لهنا، اول حاجه هم ادرى الناس بشعاب مكه. اثنين، هما عندهم قضيه اساسيه اللي هم اخرجوا من ذلك المكان ومن اراضيهم ظلما وعدوان، فيحيي فيهم هذا. ثلاثه، رساله اخرى معناها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم راني انا ما نسيتكمش وهاني توا قاعد نحيي في القضيه هذه في انفسكم. صح. وبدات الغزوه وبدأت الغزوات في داخل قلوب المسلمين.
1: نعم.
0: قبل ما تاق على أرض المعركة، فلما تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاح، وهذه من الاختبارات اللي لازم تكون، أن التلميذ أو الطالب أو طالب العلم عندما يكون مؤمن بما هو بالشيء اللي يقرأ فيه، وقت اللي يكون هو مؤمن به راه مش ينجح فيه.
1: نعم.
0: أما إذا كان هو مدفوعا دفعا إلى شعبة ما يحبهاش ولكن يلوج أنه باش يلقى منها خدمة وباش يستقاط منها، فيكون أراه روح الإبداع انتهت فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أول حاجة لإحياء قضية المهاجرين في أنفسهم وإحيائها على المستوى الخارجي.
1: نعم.
0: وإنهاك الاقتصاد معناها القريشي ومحاصرته واستعادة بعض الحقوق المسلوبة.
1: نعم.
0: يعني أنتم ما فكلكم أرزاقكم وفكلكم دياركم وفكلكم كذا، هاي فرصة توه باش ترجعوا تاخذوا الحقوق نتاعكم. وتدريب الصحابة على إتقان فنون القتال ورصد تحركات قريش.
1: نعم.
0: وإرهاب العدو الداخلي في المدينة وما حولها، واختبار قوة العدو. يعني لازم نعرفوا قبل ما ندخلوا نعملوا دراسة على العدو هذا، هكا مفهوم. وأعدوا لهم ما استطعت. أعدوا راهو مش كان الإعداد المادي، راهو في إعداد معنوي، في إعداد نفسي، في إعداد روحي، في إعداد.
1: نعم.
0: علاش الطالب اللي مشحون بجانب المعنوي نتاعو، ترفع له المعنويات نتاعو، هو اقدر على النجاح رغم قله العتاد نتاعو. شوف تلميذ قبل امتحانات البكالوري.
1: نعم.
0: شعم كان ثم دروس نفسيه، انه تثمن المشهود نتاعو، انه ترفع له المعنويات بدرجه كبيره، انه ترجع له الثقه في نفسه، لانه الانسان يحتاج الى من يشحنه كما نشحن نحن الهواتف نتاعنا والبطاريات هذيك نشحنه.
1: نعم.
0: عليه، لانه الانسان سبحان الله، ان الايمان يبلو كما يبلو الثوب.
1: نعم.
0: الا فجددوا ايمانكم بملاقاتي بعضكم
1: بعض.
0: وكان من الأهداف الشرعية ومن المقاصد الشرعية لصلاة الجماعة هو تقوية الإيمان. شوف احنا كننظر إلى مسجدنا اليوم.
1: نعم.
0: ما عاش نلقوا هذا المقصد الشرعي.
1: نعم.
0: هو تقوية الإيمان، لأن الإنسان بأخيه قوي، أما وحده فإنه يقع، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فالإنسان عندما يذهب إلى المسجد، من الأهداف الشرعية والمقاصد الشرعية لصلاة الجماعة في المسجد بالذات هو تقوية الإيمان المسلمين بعضهم ببعض، يقوي الإيمان نتاعه.
1: نعم.
0: أنه يسمع موعظة، أنه يسمع درس، أنه يسمع آية، أنه يسمع حديث، فيشحن نفسه، ترجع له الواحد. ليش صلاة الجمعة؟ ليش ما نعملوهاش مرة في الشهر برك؟ ليش ما نعملوهاش كيما العيد مرة في العام؟ علاش نعملوها كل جمعة؟ لأنه من أهدافي صلاة من فقه الجمعة.
1: نعم.
0: هو أنه يكون فيها جانب، يعني أكثر من نصف نتاعها هو ماذا؟ هو أكثر من نصف الخطبة في الأصل فيه يكون لماذا؟ لشحن القلوب وإعادة إحياء روح جذوة الإيمان في النفوس، أنك تحيي جذوة الإيمان في النفوس. ولذلك الخطبة تقسم يعني إلى أكثر من النصف، الجانب الوعظي الإرشادي التوعوي، وبعد تجي فيها الجانب التعليمي، أنه أحيانا يشير إلى جوانب تعليمية، وهذه تتعاضد حتى الجانب المسألة العلمية لابد أن تعاضد وتكون تصب في واد الوعظ والإرشاد وتقوية الإيمان.
1: شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. حبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.
2: أحبابي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. للتواصل معنا 71 130 000. شيخ، كيف نستفيد اليوم من المنهج التربوي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كذلك طريقة ضرب الأمثال في ترسيخ المفاهيم. كذلك نجاح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في صناعة الرجال. ونحن في أول برنامج شفنا كيف الصحابة كيف كانوا يصنعون في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيفاش كانوا يتربيوا، كيفاش كانوا يأخذوا القوة، كيفاش كانوا يأخذوا الحكمة من مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل شيخ.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الهدف الثاني من هذه السرايا هي إظهار قوة المسلمين في الداخل والخارج.
2: نعم.
3: استطاعت هذه السرايا أن تلفت أنظار أعداء الدعوة والدولة الإسلامية إلى قوة المسلمين، وأهم من هذا إلى انضباطهم، لأن هذا يخلق في نفسية الأعداء اليأس من وجود الاختراق.
2: نعم.
3: العدو يلوج على باب نتاع الاختراق أن يدخل منه، وهو ما يعمل عليه أعداء الأمة قديما وحديثا، وهي النقطة التي أكد عليها ابن خلدون وسماها بعوامل النخر الداخلي، وأثبت التاريخ صحة هذه المقولة.
2: نعم.
3: إيش معناه؟ هذه حتى في العلاقات الزوجية، إذا المرأة شرعا وفقها أنه لا يجوز للمرأة أن تتحدث لأمها أو لأبيها أو لأخيها أو لأختها بما يدور بينها وبين زوجها.
2: نعم.
3: لأنه هذاك باب من أبواب النخر الداخلي، باب من أبواب تفكك الأسرة، باب من أبواب يعني الحلال، الروابط، الروابط، الروابط الزوجية وروابط العلاقات.
2: كذلك أسرار زوجية.
3: نعم.
2: اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصانا باش نحافظوا عليها.
3: نعم. هو أقصد كيفاش عبر عليها القرآن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
2: نعم.
3: هل اللباس يشي لنأكد على الكلمة يشي بعورات الإنسان؟ لا أبدا أبدا.
2: نعم.
3: فجعل العلاقة بين المرأة والرجل بمثابة اللباس، اللباس الداخلي الذي يستر الإنسان ولا ينقل أسراره أبدا حتى إلى أقرب الناس إليه. فمن أسباب كنشوفه احنا من أسباب عوامل الطلاق هي أن المرأة لا تكتم سر زوجها وما يدور بينها وبين زوجها. شو معنى المشاكل الداخلية هذيك؟ ما يلزمش يطلع عليها أي كان، حتى ولو كانت أمها. تقول لك أمي أنا كيفش مشجح حد على أمي؟ أي نعم، أمك ما تدخليهاش في هذه، وأختك ما تدخليهاش، وأخوك ما يدخلش، وأبوك ما يدخلش.
2: نعم.
3: إذن إيش معناه؟ راه تصنع حماية من التصدع الداخلي. وين تبدأ؟ يبدأ الراجل يفقد يعني ثقته في المرأة عندما يسمع أنه حاجات دارت ما بينه وبين زوجه في وراء خلف الأبواب الموصلة المغلوقة، جي يلقاها تحدث فيه أمها بنفس الكلام هذاك ولا أبوه ولا كذا. أول حاجة تهبط من عين تسقط من عينيه هي قيمة المرأة غديك. أخسر الإسلام كيفاش؟
2: نعم.
3: وشرعا وفقها لا يجوز إفشاء الأسرار الزوجية لأي كان، حتى ولو كانت الأم أو الأخ أو البو أو الأخت، يعني أقرب الناس للزوجة هذه لا يجوز.
2: نعم.
3: ذلك. شوف المبدأ هذا كيفاش تبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستوى الاجتماعي اللي ابن خلدون يقول فيه، يسميها عوامل النخر الداخلي. عوامل النخر الداخلي، والنخر هو يستعمل هك النوع اللي عندنا احنا اللي نسموها السوسة، هذيك اللي تبدأ تنخر في في في الخشب بشوي بشوي حتى اللي يولي ما عادش يصلح جملة، ولا جي في الكربة كذلك، جي بعض إذا بدأت تسوس الطول نتاعها انتهت، راه ما عادش إذا ما فقتش بها الكربة تفقد القيمة نتاعها وما عادش تصلح حتى شيء، لأنه هذيك هي اللي تشدها من داخل. وأثبت التاريخ صحة هذه المقولة، فلم يقع الاستيلاء على الأندلس وحضارتها.
2: نعم.
3: الشامخة إلا عندما واختش استطاع الإسبان أنه ينتصروا على الأندلس اللي كانت حضارة كبيرة إلى يوم الناس هذا.
2: نعم.
3: ممكن تحطوا على إشبيلية وتحطوا على قرطبة وتحطوا على غرناطة وتحطوا على قرطبة، هذم كل وين موجودين هذا؟
2: نعم.
3: هذه أسماء عربية الصميم، هذه موجودة في الأندلس اللي هي تو إسبانيا. وقتاش استطاع يعني استطاع الصليبيون أن ينتصروا على المسلمين في ذلك؟ عندما اسمع مليح سيدي بشير، عندما تحولت إلى حوالي 21 إمارة. يعني الأندلس اللي كانت
2: فرق
3: إمارة واحدة ولت 21 إمارة ومتنازعة فيما بينها، ولذلك متنازعة فيما بينها. يعني إيش معناه؟ هم مش عملوا، هم يمشوا للإمارة الأولى، الإمارة الأولى رأوا فيها الأخ، والإمارة الثانية هو أخوه رأوا بحذاه، والإمارة الثالثة فيه ولد عمه، والإمارة الثالثة هو ولد خوه، والإمارة الرابعة هو ولد أخته، يعني كلها من نفس العائلة. شو عملوا؟ يقولوا له اسمعني، تو أنت عندك إمارة صغيرة وذي اللي بحذاك، هاو إيش أقف معنا تو أنت وادخل معنا في الحلف هذا، وإحنا مش نقتلوه هو ونحطوك أنت في بلاصتك، تولي عندنا زوز إمارات، في عود تحكم في إمارة واحدة ولي عندك اثنين. إيش يعملوا؟
2: نعم،
3: لأنه همه مش كما كان عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قال له إحنا رنا أسمع، كل واحد منا يحرص باش يموت صح هذه الأولى، وحرصنا على الموت أكثر من حرصنا على الحياة، وما يهمناش الحياة، ورنا عهدنا أنفسنا عندما خرجنا من المدينة أنه حتى واحد ما يرجع له. كلنا رأوا انتهى. فاش عمل؟ يدخل معاهم في الحلف هذا فيقتلوا أخوه. بعد ما يقتلوا أخوه مولى عندهم إمارتين، يرجعوا يقتلوه لأنه ولا سهل، لأنه لا خير فيه، هذا قتل أخوه مش مازال ما تصاحبي، ولو عندهم اثنين يمشوا طول الثالث اللي هو ولد خوهم. اش يعملوا؟ يقولوا الإمارة الثالث اسمعني، شوف انت ما عندك إمارة، عاوننا على اللي بعدك، يعني على رقم أربعة، واحنا نعطوك هذوما اثنين وانت عندك واحدة ثلاثة وذي تولي تحكم في أربعة. وهكذا بالأطماع حتى أتوا عليهم جميعا الكلها. سيدي بشير أكل اللي نقوله احنا انتشرت عند الدول العربية، معناها بواسون دافريل ولا مش عارف كذبة دافريل، هذه أكثر حاجة مغالطة تاريخية ومغالطة سلوكية ومغالطة نفسية. هي شو معناها هذه؟
2: نعم،
3: هذه سيدي جاء وش عملوا في شهر أفريل، هذا شهر أفريل في ذلك الزمان، عملوا إعلان أنه انهارت اللي طاحت سقطة الأندلس، بقوا تقريبا 3000 مسلم. 3000 مسلم وين يعيشوا؟ يعيشوا في المغارات تحت الأرض وإلا في الكهوف في الجبال. فالصليبيون قالوا باش نتخلصوا منهم شو يلزمنا نعملوا؟ شو يلزمنا نعمل؟ يلزم نخدعوهم. فقالوا لهم، بدوا يبرحوا، معناها بعثوا البراحة نتاعهم وبدوا يقولوا لهم اسمعوا، أراه ثم سفينة كبيرة مش تجي في نهار واحد أفري، راه مش جي مش تاقف منين مش تدخل من سبتة اللي هي قريبة للمغرب، مش تدخل من غديكة، وراه مش تهزكم الكل وتصبحوا معناها في أمن وأمان وتوصلكم للمغرب.
2: نعم، البلدان
3: فرحوا المسلمين الكل والمسلمين السذج، وشدت عليهم الحكاية وبدوا يخرجوا من المغارات نتاعهم ومن الكهوف ومن الجبال، وهم بالعاني خايفين منهم. يقولك إذا كان بقاوا هذوما لهنا راهم مش يفرخوا، مش يجيبوا أبنائهم، وأبنائهم راهم مش يورثوهم
2: عقيدة،
3: عقيدة أخرى، ويعاودوا يهجموا علينا يخافوا. فلذلك لابد من القضاء عليهم قضاء مبرم. وفعلا جدت عندما الإنسان تتحول عقيدته من الاعتماد على الله إلى الاعتماد على الأسباب راه يضعف. فخرجوا هما وبدأوا المسلمين يتجمعوا حول الشاطئ، معناه حول الشاطئ ينتظرون تلك السفينة التي ستخلصهم من يعني محاكم التفتيش نتاع الصليبيين ومن تعذيبهم وتنكيلهم وكذا ومن الظلم إلى غير ذلك. بعد ما تلموش عملوا جوا حطوا عليهم سياج، بعد ما سيجوهم قالوا لهم اسمع باش حتى واحد من الناس الأخرين ما يركبش معاكم في السفينة، باش هم بكل هدوء. بعد ما سيجوهم أعملوا فيهم القتل ذبحا حتى سالت، أصبحت كل واحد أصبحت كل حيتان التي أصابها يعني داء، فخرجت إلى الشاطئ فمات. اللي يخزر ما غادي يشوفهم كيما الحوت المذبوح. وذبحوا 3000، أكثر من 3000 مسلم، وقع ذبحهم شيوخا وكبارا وصغارا وأطفال ونساء وغير ذلك، ذبحت الكل على بكرة أبيهم ولم يبقى منهم واحد، وخلوهم طيشين على الشاطئ يعني والبحر، باش تكون عبرة لمن يعتبر أي واحد تحدثه نفسه في يوم الأيام أنه سينازع هؤلاء الصليبيين. وكان درس. ولذلك باش يغشوا المسلمين، إيش عملوا لهم؟ جو دسوها في السم، مش معناه جو غلفوها وعملوها وخلوا المسلمين يضحكون على أنفسهم. فنحن نجو بعض الأغبياء وبعض حتى في بعض معناها الناس اللي متموقع في أماكن معناها في قرارات كبيرة أنه يتحدث على الشيء هذا، وهو في الحقيقة خزي وعار للمسلمين جميعا.
2: نعم.
3: ونقطة مظلمة في حياة المسلمين، لأنهم وقع التغرير بهم ووقع القضاء عليهم.
2: نعم.
3: فاش عملوا؟ تحولت إلى حوالي 21 إمارة متنازعة فيما بينها. لذلك نجد في القرآن الكريم تكرار كثير للآية التي يقول فيها سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ديما الآية هذه تتكرر كثيرا في القرآن الكريم، في أجزاء القرآن الكل تقريبا، يعني ده في الربع الأول في الربع الثاني في الربع الثالث.
2: ربي سبحانه وتعالى يوصي الأمة على الوحدة،
3: يقول رد باك إن هذه هذه إشارة أمتكم أمة واحدة، رد بالكم وأنا ربكم فاعبدون. راهم المسلمين الكل راهم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، راهو خلقتكم من أجل العبادة، فردوا بالكم تتنازعوا ما بينكم، راهو إذا تنازعتم تفشلوا وتذهب ريحكم، ريحكم بمعنى قوتكم، راكم تصبحوا لقمة سائغة في أفواه الأعداء. وقد ركزت هذه السرايا على ضرب مصالح قريش الاقتصادية وقطع طرق تجارتها.
2: لا.
3: وخصوصا إلى بلاد الشام. ثم عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكاء وفطنة كبيرة على أضعاف قريش عسكريا واقتصاديا، فقد وادع صلى الله عليه وسلم قبيلة جهينة وحالفها وهي من أهم القبائل المناصرة لقريش، وعمل على تحييد بقية القبائل. ليش؟ لأن أصل هذه القبائل تتعاون مع قريش ومعها بنات محالفات تاريخية، وسماها القرآن الكريم بالإيلاف، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف كما ورد في كتاب المجتمع المدني للدكتور أكرم ضياء العمري. سعت قريش من خلالها من خلال تأمين تجارتها مع الشام واليمن، واتفقت هذه القبائل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعقدت معه معاهدات أصبحت تشكل خطرا على تجارة قريش، وصار المسلمون هم السادة في المنطقة. وأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يقلل من دور الأعراب حتى لا يكون لهم وجود في طرق التجارة. وذكرت كتب السيرة تلك المطاردة لأحد زعماء هذه القبائل، يعني كيفاش بدوا يطاردوا فيه إلى غير ذلك، مطاردة حتىش وصلت على 150 كيلومتر وهم يطاردوا في واحد من أكبر يعني قطاع الطرق. وسمى أهل السير هذه المطاردة بغزوة بدر الصغرى. المطاردة هذه اللي طاردوا فيها المسلمين هؤلاء يعني اللي سيطرين على طرق التجارة وباش يأمن تجارة المسلمين، سماها كتب السيرة سمتها بغزوة بدر الصغرى، وهي بمثابة الدرس لكل الأعراب. ولم تسول نفس لأعرابي مهاجمة المدينة، ولم تدفع الأمة الإسلامية إيتاوات لقطاع طرق.
2: نعم.
3: ما في حين أن قريش تدفع الضرائب والإيتاوات، بينما المسلمين لا، من بداية في عزة النفس، وما دفعوش بالكل لقطاع طرق، بل أجبرتهم على الانسحاب والدخول في اتفاقات مع المسلمين. وقد كانت هذه السرايا يعني بمثابة الدورات التدريبية في الجرأة والشجاعة والتضحية بالنفس والمال في سبيل الله، ولمعت أسماء كثيرة سيكون لها في مستقبل الإسلام أثر بالغ، ومن هذه الأسماء أمين الأمة قائد فتوحات الشام أبو عبيدة ابن الجراح.
2: نعم.
3: وسعد ابن أبي وقاص صاحب القادسية وفاتح المدائن، وخالد ابن الوليد، سيف الله المسلول هازم الروم في اليرموك، وعمرو بن العاص فاتح مصر وليبيا. راه مصر وليبيا فتحها سيدنا عمرو بن العاص.
2: نعم.
3: توا سيدي بشير الوسائل التربوية المحمدية، كيفاش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، كيفاش احنا نستفيد من هذا المنهج ونحاول أنه معناه نستفيد منه استفادة كبيرة باش نغيروا الواقع نتاعنا إلى ما هو أحسن. اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم وسائل تربوية متنوعة. شو ميزة هذه الوسائل؟ تراعي طبيعة كل مخاطب حتى يحصل الفهم والاستفادة. ومن هذه الوسائل هاي ناخذ مثلا الوسيلة الأولى اللي كان يعتمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه، كان يعمل تكرار الحديث وإعادته، تكرار الحديث وإعادته. حتى أنه في علوم التربية اليوم ثم من المناهج التربوية خاصة في الابتدائي وإلا في الإعدادي لابد للمعلم أو للمدرس أن يبدأ دائما بالمراجعة. والمراجعة هي إيش معناها؟ تعهد الدرس الفائت والفارط، يلزم يتعهد الدرس. معنى يتعهد؟ يتأكد اللي الدرس هذاك حصل يعني ترسيخه في ذهن التلميذ قبل ما يمر للدرس اللي بعد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تكرار الحديث في غالب أحيانه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث، يعني الكلمة يعودها ثلاث مرات حتى تفهم عنه، باش ما يخليش مجال إلى سوء الفهم أو إلى تغيير معناها أو إلى الذهاب إلى عكس ما يقصده، بل يعيدها ثلاث. وليس المقصود التكرار الممل، مش معناها التكرار الممل يعاود لك في نفس الكلام نفس الكلام، لا، وإنما المقصود التكرار الذي يحدد أبعاد الفكرة حتى يلامس جميع جوانبها. وقت اللي يعاود الفكرة مش يعاودها كما هي، إذا الفكرة عندها ثلاثة أبعاد، المرة الأولى يتحدث على بعد باش إنسان يفهم السامع، المرة الثانية يعيد الفكرة ويتحدث على البعد الثاني للفكرة، المرة الثالثة يعيد الفكرة هي بيدها ويتحدث على البعد الثالث. فالسامع تحصل عنده أنه الفكرة ذيك تعاودت ثلاثة مرات أحفظها، اثنين أنه بعث لها ماذا، ثلاثة أبعاد ثلاثة اتجاهات، مازالش يلوج على اتجاه رابع، ما عادش يوجه اتجاه رابع لأنه ذهب إلى غير ما أراده الله ورسوله. فحدد له هاو الطريقة هاد باش يقول له بعد في قادم الأيام ستقرؤون القرآن عندما تتغير معطيات الواقع، فردوا بالكم تكفر بعضكم بعض، أو ردوا بالكم تتعاركوا على خطر أخوك فهم الآية بهذا الفهم وانت فهمتها بفهم عكسي، ردوا بالكم ترجعوا تتقاتلوا على خطر هو فهم مخالف لك، بل اجمعوا الأفهام هذه الثلاثة مع بعضهم وحافظوا على وعد على وحدة الأمة. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش يعد في أصحابه للمستقبل، باش يجي الوليد مثلا كي يسمع من بوه يقول له اسمعني، يسأل الوليد يسأل بوه يعطيه مفهوم واحد، نهارت الوليد اللي بدأ يفكر ومخه بدأ يخدم ويقول له لا بابا علش كذا كذا علش ما نفهمش كذا، يسكت شد بلاستك وينهره ويسجره. مش معناه هذا قتل فيه روح الإبداع وروح التفكير انتهى. كذلك المدرس والمربي عندما يصوغ فكرة ويرفض أنه المتلقين ويرفض أنه التلامذة بتاعه والطلبة يعارضوه في هذه الفكرة ويغضب ويشتد غضبه، راه هذا لا يؤدي إلى الإبداع، هذا راه أسلوب غير ناجح. ولذلك شوف كبار الشيوخ انتاعنا شي يعملوا، كانوا شيعم، كان واحد شيخ في الزيتونة عادي من زواتنا ومعروفين برش، عاد مرته تشفق عليه يسهر حتى شو نص الليل، مرته تقول له يا ودي أريح نفسك، أريح نفسك يا ودي أرقد شوي وانت راك مش يجي الصبح قبل الفجر، لازم تكون، يقولها كيف سأنام وأنا ينتظراني كبشاني أقرنان. شو معنى؟ قالها رم عندي زوز طلبة راهم هضم الرحمة لا، كل كلمة نقولها يلزمك تعدي على المحك. شوف ايش كان يعد في نفسه، معناه هو يتوقع ردة فعل الطلبة نتاعه انه ماشي يناقشوه، لذلك يعد لهم العدة حتى لا يكون حاجزا قدام الابداع نتاعه. وهذه ثابتة يعني في حياة هؤلاء الشيوخ زواتنا، كيفاش كانوا ينفقوا من عزيزي أوقاتهم أوقات الراحة نتاعهم باش يحضروا الراحهم للطلبة نتاعهم ويتلقوا الأسئلة نتاعهم ويتلقوا الاستفسارات نتاعهم ويتلقوا بعض الأفهام التي تخالف ما ذهب إليه الشيخ، ولا يلتزمون يعني رأيا واحدا وأحاديا حتى يسكروا أمام الطلبة روح الإبداع وروح التفكير. الطريقة الثانية هي طريقة التأني في الكلام والفصل بين الكلمات، وهذه يا ليت كل واحد إمام يتعلمها لأن هامة بدرجة كبيرة. صحيح ثم أيما يقرأ من الورق، لكن رد بالك تقرأ، أنت تقرأ من الورقة والسامع اللي يسمع فيك ما عندوش ورقة قدامه يتبع فيك، وإنما يتبع فيك يتبع فيك بما يوجد في ذهني، ما عندوش وقرة لتقرأ فيه. فلذلك اعتمد طريقة التأني. وش معناه؟ يعني يتكلم بشوية بشوية. اثنين، افصل بين الكلمات. علاش كي تفصل بين الكلمات؟ اخي نقوله الحمد لله يا رب العالمين ونقف، علاش؟ وكلهم تقريبا القراء الكل معناه يقولوا من هو يجوز، راه يجوز الوصل بين الآيات، منتهى الآيات. أما الأصل اللي أوضح عليه رأي الجمهور هو الوقوف عند نهاية الآية. علاش؟ لتبين المعنى ورسوخه في الذهن، وتعطي فرصة لمن يصلي وراك باش يتدبر ما تقرأ. أما أنت إذا كان توصل يستطيع، ثم قراءات يجوز فيها الوصل، وأنت خبير في الميدان هذا سيد الشيخ، أنه يجوز الوصل بين نهاية الآيات، معنى ما تقفش عند نهاية الآية أنك تواصل. لكن جمهور القراء الكل يقول لك لابد من الوقف حتى تعطي فرصة لمن يصلي خلفك أن يتدبر هذه الآية.
2: خليه وتعالى
3: تعطي فرصة باش يتدبرها، باش يكون أدعى وأكثر إلى الخشوع وإلى مواصلة المتابعة. كان صلى الله عليه وسلم يتأنى ولا يستعجل في كلامه، كان يتكلم بشوي بشوي، بل يفصل بين كلمة وأخرى حتى يسهل الحفظ ولا يقع التحريف وتغييره عند النقل. يعني إيش معناه؟ يعني ينطقها نطقا سليما، سأعذرون ينطقها بتأني بشوية بشوية ما غير ما يزرب. اثنين، يفصل بين الكلمة والكلمة التي تليها. ليش؟ باش لا باش يسهل اللي يسمع فيه يحفظ. ولذلك وجدنا أوعية، وجدنا قلوب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات. فنجد أقل سيدنا جابر بن عبد الله حفظ 1540 حديث، سيدنا ابن مسعود حفظ 800 حديث، السيدة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حفظت أكثر من 5400 حديث. لو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يزرب في كلامه، لو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركز على ترسيخ الكلمات ونحتها في ذهن السامع، رم نجموش يحفظوا عليه، وراي ضاعت السنة وضاع جزء كبير ياسر من شريعة الإسلام. ولكنه كان واعيا، وكانت رسائل إلى الأمة أنك إذا تصدرت للكلام فحاول أن تتأنى. ليست العبرة بكمية الكلمات التي تلقي على مسامع السامعين، ولكن العبرة ب الكمية من الأفكار التي تغير بها ذهن السامع الذي يتابعك.
2: نعم.
3: ولذلك حتى ليقرأ من ورقة رد بالك تستعجل في القراءة بل تأنى فيها. ثلاثة حاجات باش يحفظوا المسلمين، وباش ما يقعش التحريف، وباش ما يقعش التغيير عند النقل. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. تقول مع الصحابة ما كانش يسرد الحديث كما أكسردك، هم يسردوا الحديث الصحابة من حفظهم، من الذاكرة انتاحهم، من الحافظة انتاحهم، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحته في قلوب هؤلاء الصحابة. لم يكن منهجه صرديا مميتا لحركة الفكر، ما كانش منهج انتاعه صردي يميت الفكر، معناها خلي فكرك ما غير ما تخدم مخك، خدم كان الحافظة انتاعك، لا ما كانش هذا. ولذلك بل يخاطب أغوار النفس حتى يحدث تفاعلا كيميائيا ينتج عنه شعور بالرغبة ممزوج بأحاسيس الحب. ومن هنا قالت العلوم الحديثة والتجارب الحديثة أن المعلم الناجح هو الذي يخاطب نفوس المتعلمين ويدغدغ مشاعرهم قبل عقولهم ويستفزز فيهم الهمم ويدفعهم نحو السير إلى الأمام بثبات وعقلانية متبصرة في مزج لطيف بين أهداف الدنيا والنظر إلى الآخرة والدار الخالدة. هذا العمل اللي يحدث هو ماذا؟ يخاطب نفوسهم ويخاطب قلوبهم ويخاطب العقول. وبالتالي تقع شنو؟ تقع المزج بين هذه، بين اللغة العقلية واللغة القلبية واللغة الروحية واللغة العقلانية، وهذا هو الذي ينتج الأفكار ويرسخها في ذهن الواحد. ولذلك شوف حتى القرآن بعد كي ننظر في الصحابة، ننظر في حياة الصحابة نلقوا عدد قليل، وقليل منهم من الذين حفظوا القرآن، عدد كبير قليل من تحدثنا على عبادة بن الصامت كان حافظا للقرآن الكل، هذه شهادة فيه، حفظ القرآن كامل. بينما سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وسيدنا خالد وسيدنا عمرو بن العاص كبار الصحابة ما كانواش حافظين القرآن الكل، كان حافظين جزء من القرآن فقط، لكنهم كانوا أسيادا وكانوا رجال وكانوا أصحاب عقول وكانوا يعني فقهاء بدرجة لا تتصور يعني. لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ركزش على حافظتهم بدون أن يعمل عقولهم، بل ركز على بناء العقل فيهم، ثم تأتي الحافظة لتسعف هذا العقل عندما يحتاجها.
2: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نختم هذا الكلام بهذه الرسائل، بارك الله فيك شيخ عبد الباقي. أحبابنا الكرام، في نهاية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لسوسن الفرجاني في التنسيق. نلتقي غدا بإذن الله السميع العليم في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه إلى ذلكم الحين. أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
6: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
7: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
5: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
5: صوت يصاحبك
4: يفيدك ويؤنسك.
5: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
1: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط دراره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
5: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا اليوم مع عالمين جليلين، أحدهما شيخي والثاني شيخ شيوخي. الأول سيدي محمد السويسي العباسي التوزري، الدكتور العالم العلامة، الذي قضى دهرا من حياته في طلب العلم وتدريسه وتعليمه، وكان من خير شيوخنا الذين تعلمنا عليهم، وسنفرد له إن شاء الله حصة خاصة به. واليوم مع كتابه عن شيخ شيوخنا سيدي العلامة محمد الطاهر بن عاشور، مفتي تونس الأشهر فيما نشر له من الفتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري، هكذا عنوان الكتاب، والصادر عن جامعة الزيتونة مركز الدراسات الإسلامي بالقيروان المعهد العالي للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان. هذا الكتاب لن أتحدث فيه عن سيدي الطاهر بن عاشور الأستاذ العلامة، عن تعلمه وأخذه عن شيوخي وغير ذلك، فهذا أمر معلوم عند كل تونسي، بل هو معلوم في العالم الإسلامي بأسره. ولكن سنتحدث عن هذا الكتاب الذي جمع فيه سيدي الدكتور محمد السويسي العباسي التوزري الفتاوى المنشورة للأستاذ ابن عاشور. وأنا أقصد كلمة الأستاذ لأن الأستاذ عند علماء الشريعة هي رتبة لا يصلها إلا النادر من العلماء. وقد كان الإمام الشافعي إذا تكلم عن الإمام مالك يقول الأستاذ هكذا، لأن هذه الرتبة العلمية هي أعظم من حجة الإسلام وأعظم من شيخ الإسلام وأعظم من العلامة وأعظم من كثير من الرتب العلمية التي أطلقت في كتب التراجم على أهل العلم. الأستاذ ابن عاشور قدم له سيدي محمد السويسي العباسي التوزري في هذا الكتاب بهذه المقدمة التي قال فيها: الحمد لله لا إله إلا هو عليه الاتكال والاعتماد، شرع لنا من الدين ما فيه صلاح المعاش والمعاد، وكرمنا بنبي فضله على سائر العباد، جاءنا بشريعة تهدي إلى الحق ومحاربة الباطل والشر والفساد، نشكره ونثني عليه الخير كله على إنعامه الذي ليس له من نقصان أو نفاد، ونشهد أن لا إله إلا هو الواحد الأحد المنزه عن الأنداد والأشباه والأضداد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث برسالة قوامها العدل والاستقامة والسداد، أوضح للناس أحكام الحلال والحرام، وأفتاهم فيما نزل من المسائل بالوحي والاجتهاد، فكان أول المفتين الموقعين عن رب العباد، موصيا علماء الأمة من بعده بهذه الوظيفة وعدم التفرق والاتحاد، وإجابة المستفتين في كل ما يعترض حياتهم من صعوبات وأنكاد في نطاق شريعته المطهرة البالغة أقصى درجات الصدق والحق والرشاد. وصل اللهم وسلم على آله الطيبين الطاهرين الأخيار الأمجاد وأصحابه الفضلاء الذين نصروا الدين وحاربوا الظلم والاستبداد والتابعين لهم بإحسان في الأقوال والأفعال والاعتقاد ما تعاقبت الأجيال والأزمان والآماد. وبعد، فإن عنوان هذا الكتاب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشره من فتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري أصله عنوان محاضرة ألقيت في ملتقى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في اليوم الثاني والثالث والرابع من شهر ربيع الثاني سنة 1600 و1016 ديسمبر 383 و900 و1000. وقد تضمنت هذه المحاضرة فصلين: الأول فتاوى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المنشورة التي تتألف من 3 مباحث: انتصاب الشيخ للفتوى، نشر فتاويه ومواضيعها وخصائصها، والفصل الثاني امتحان الشيخ بفتوى التجنس، وقد اشتمل على 3 مباحث أيضا: لمحة تاريخية عجلة حول ظهور التجنس بتونس، فتوى التجنس وامتحان الشيخ بها وبراءته منها. ولكن موضوع هذه المحاضرة ظل مبتورا لم يكتمل بعد، لأنه لم يقع التعريف فيه بحياة الشيخ الإمام العالم العلامة ودراساته والوظائف التي تقلدها وآثاره العلمية، وجمع فتاويه التي لم يتم جمعها بعد ولا يزال البحث عنها متواصلا. وسبب ذلك أنني كنت أيامها منهمكا في تأليف أطروحة دكتوراه الدولة الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري التي أنهيتها ونوقشت في سنة 86 900 و1000. والتفت بعد ذلك إلى موضوع المحاضرة: الشيخ محمد طاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر خلال القرن الرابع عشر الهجري، وواصلت استكمال إعداده متتبعا حياة شيخنا الأجل وأجوبته وفتاويه المنشورة في كتابنا السالف الذكري، وجمعها لتكون تأليفا مستقلا يضاف إلى تآليفه بعد أن كانت مشتتة في أوراق الصحف والمجلات، ثم متفرقة مختلطة في كتابنا الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري. وافتتحت هذا الموضوع بمدخل وقسمته إلى 3 أقسام. فالمدخل جعلته لتحقيق معنى الفتوى والمفتين ودرجاتهم، وهو منقول حرفيا من كتاب المتقدم. والقسم الأول عنوانه التعريف بالشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور وفتاويه، وتضمن 5 فصول: الفصل الأول التعريف بحياة الشيخ وآثاره العلمية، الفصل الثاني انتصاب الشيخ للفتوى، الفصل الثالث مضان نشر فتاويه ومواضيعها، الفصل الرابع خصائص فتاويه، الفصل الخامس امتحانه بفتوى التجنس وبراءته منها. القسم الثاني لهذا الموضوع جمع فتاويه مرتبة حسب الأبواب التي أوردت فيها، بدءا من أحكام القرآن الكريم تفسيرا وتلاوة. وإنني أتوجه بالشكر والثناء إلى الله تعالى الذي أمدني بالقوة والتوفيق ومكنني من إتمام هذا العمل، وأدعوه أن يجعله خالصا لوجهه العلي الكريم، وأن يتفضل علي بالجزاء فيه يوم الدين. ولن أنسى كذلك فضل كل من مد لي يد العون والمساعدة في عملي هذا، وله جزيل المدح والثناء والتقدير وطلب الثواب من الله تعالى، الذي أسأله جلت حكمته أن يلهمنا التقوى والرشد والصلاح، ويجنبنا سبل شقاء الشقاوة والعصيان والشرور والفساد، إنه السميع العليم مجيب الدعاء. هكذا كان تقديم شيخنا سيدي محمد السويسي العباسي التوزري لكتابه فتاوى بل الشيخ العلام محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشر له من الفتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري. وأدخل إلى معنى الفتوى، وأتجاوز المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي للفتوى. قال سيدي محمد السويسي: عرف الحطاب الفتوى بأنها الإخبار بحكم شرعي لا على وجه الإلزام، وإنما هو إعلام برأي الدين لمن استفسر عنه. وهذا الإعلام بالحكم الشرعي قد يكون شفويا وقد يكون كتابيا. ولهذا قال عبد الباقي الزرقاني في تعريف الفتوى: الإخبار لفظا أو كتابة بالحكم على غير وجه الإلزام. وقد وقعت الإشارة في كل من التعريفين، يعني التعريف الذي تجاوزه التعريف اللغوي والتعريف الشرعي هذا، إلى أن الحكم الذي يخبر به المفتي يكون المستفتي غير ملزم باتباعه، فهو مختار إن شاء عمل بالفتوى وإن شاء لم يعمل بها، لبيان الفرق بين المفتي والحاكم. فالمفتي ليس له حق إلزام المستفتي بالحكم الشرعي الذي أخبره به، فهو كترجمان الحاكم الذي يخبر الناس بما يجده في كلام الحاكم أو خطه. أما القاضي فإن وظيفته تخوله الإلزام، لأن ما حكم به هو حكم الله تعالى الذي يجب على جميع الأمة اتباعه، ويحرم على كل واحد نقضه. وبهذا يتبين أن كل من الفتوى والقضاء هو إخبار عن حكم الله تعالى، ولكنهما يختلفان من حيث الإلزام والتنفيذ للحكم في القضاء. وعدم الإلزام في الفتوى، وأيضا شمول الفتوى للعبادات والمعاملات، في حين إن القضاء خاص بالمعاملات. يقول سيدي محمد السويسي: إن إخبار المفتي بالحكم يكون ناشئا عن توجه المستفتي إليه بالسؤال، ولهذا قال البرزولي: إن الإفتاء يكون لسائل راغب في معرفة الحكم الشرعي لما نزل في واقعه وحدث له، وهذا السائل يسمى بالمستفتي ويكون غالبا من المقلدين. فجواب المفتي لا يكون إلا عن سؤال، وهذا هو الوارد في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. فمن القرآن قول الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. فقد نزلت هذه الآية بسبب سؤال جماعة من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن، فأمر الله نبيه عليه السلام أن يقول لهم: الله يفتيكم فيهن، أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه. وقال الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وسبب نزول هذه الآية كما أخرجه مسلم ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت. قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية المواريث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ومن الحديث الشريف ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي رواية أخرى أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وبناء على ما ذكر، فإن الفتوى لابد لها من ثلاثة أركان: المستفتي والمفتي والحكم الشرعي. ولهذا فإن من حرر بحثا في تقرير حكم شرعي من تلقاء نفسه لا يمكن أن نسميه فتيا، لأنه لم يسأل عنه. وانطلاقا من هذه القاعدة، فإني عثرت خلال تفتيشي عن الأجوبة بين ثنايا الصحف والمجلات على عدد من الأحكام الشرعية ذات قيمة علمية، كتبت دون أن يستفتى فيها فتركتها ولم أجعلها ضمن الفتاوى. ومن أمثلة ذلك حكم الشهادة في الوقف بالتسامع لشيخ الإسلام أحمد كريم، وبحث الوقف الإسلام لمحمد بن يوسف، وتحديد زكاة الفطر لمحمد العزيز الجعيد، وغير ذلك من المواضيع والدراسات المتعددة المنشورة بالصحف والمجلات، فهي بمثابة الكتب المؤلفة في الفقه، فهي لا تعتبر فتاوى. ثم تكلم سيد محمد السويسي عن المفتي وشروطه، فقال: المفتي هو الفقيه المبين لأحكام الله تعالى في الحوادث التي يسأل أو يسأل عنها نيابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا البيان لا يتم له إلا إذا كان مدركا وعارفا بما يفتي به. قال ابن القيم: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه. هذا كلام ابن القيم ينادي بالنكير على من يدعي اتباعه وهو يتولى الإفتاء عن جهل حتى بأبسط قواعد اللغة العربية التي بها يمكن أن ينظر في الكتاب والسنة. يقول سيدي محمد السويسي: فالتأهب العلمي والاستعداد الأخلاقي لهذا المنصب الشريف شرط أساسي، ولهذا رأينا كثيرا من السلف رغم فضلهم الكثير وغزارة معارفهم الشرعية يرون أنهم غير مؤهلين له خوفا من التقصير فيتهربون من الفتوى. هذا في سلفنا الصالح. فقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. إن الوصول إلى الدرجة العلمية والأخلاقية والأخلاقية المؤهلة للإفتاء لا يكون إلا بشهادة أهل الذكر. ولذلك فإن مالكا لم يجلس للفتوى إلا بعد أن شهد له 70 عالما أنه أهل لذلك، وفي رواية أنه ما أفتى حتى أجازه 40 محنكا. المحنك هو اللثام في العمامة تحت الحنك، هذا كان شعارا للعلماء في ذلك العصر، مثل ما صارت لباس العلماء المعروف عندنا في تونس، والمعروف أيضا عند غيرنا في كل بلاد حسب عاداتهم. بيد أن الشهادة بالكفاءة لمن يروم الانتصاب للفتوى لا تكون كافية إلا إذا أدرك المشهود له أهليته لذلك. قال مالك: لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك، وهو يرى نفسه أهلا لذلك. وهذه الأهلية لا تكتمل إلا بأمرين: شروط عامة ضرورية الوجود في كل مفت، وشروط علمية خاصة تختلف باختلاف درجات المفتين. فما هي هذه الشروط؟ أترك ذلك للقارئ الكريم أن يقتني هذا الكتاب الرائع، الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر، فيما نشر له من الفتاوى خلال 14 الهجري لشيخنا الدكتور سيدي محمد السويسي العباسي التوزري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبسائر شيوخنا وشيوخ شيوخنا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
2: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. بلها منا يا كريم. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
2: سمع الله لمن حمده.
3: ربنا ولك الحمد.
0: الله
3: أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: أبدا تشمل خير خلقه محمدا
1: الحمد لله
0: وتشمل الآل ذوي المكارم وصحبه

من سانحات الفكر قلوبنا ترتاح عند الذكر مغتنمين سانحات الفكر ينشرح الصدر بذكر الله مجتنبين سائر المناهي ينشرح

الرحمن بالأسحار ونستجير من عذاب النار، وهذه بوادر السعادة عند الذين أخلصوا العباد.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر محبة وألفة.
1: من كلام المصطفى، كلام المصطفى. تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، تحية طيبة من القلب إلى القلب وما كنت، حفظكم الله ورعاكم. يجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى، معكم مريم فجاري لرفقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نورنا يا شيخ.
2: الله ينور ذاتك أختي مريم، أهلا وسهلا بكل سمعينا وسمعتنا الأكارم. نبدأ بحديث فيه دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقول دائما يعلمنا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى. نعم. ونقرأ كلامه ونتبرك به وكذلك ندعو به لأنفسنا ولجميع إخواننا المسلمين والمسلمات. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خير لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك الخشية في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. شوف محلاها الكلام تاع النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف هالجمع اللي جمع فيه جميع أنواع الخيرات اللي يمكن الله يعطيها للإنسان معناها، وشوف هالتضرع لله. اللهم بعلمك الغيب، يحب يقول تذلل أن أنشدك بحق علمك ما خفى على خلقك واستأثرت به، وقدرتك على الخلق عن جميع المخلوقات من إنس وجن وملك وغيرها. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وسألك الخشية، حب يقول معناها في الغيب والشهادة في السر والعلانية في المشهد والمغيب. سألك كلمة الإخلاص، نطق بالحق في الرضا والغضب، في حالتي الرضا معنى الخلق عني أو معنى رضاهم أو غضبهم عني. أسألك القصد، القصد هو التوسط في الغنى والفقر الذي هو لا إسراف ولا تقتير، ديما الإنسان المسلم في الوسط. أسألك نعيما لا ينفد لا ينقضي، هو نعيم الآخرة. أسألك قرة عين، يحب يقول معنى وليداتي ولاد وليداتي الأخي لا قيام ساعة يكونوا محافظين على الصلاة، يكونوا محافظين على الدين، لا تنقطع وتستمر ما بقيت الدنيا. أسألك الرضا بالقضاء، تلقاه بوجه منبسط وخاطر منشرح ونسترجع في كل شيء يسأل إلى آخره. هذا كله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ندعو ويدعو لنا لأمته، وإحنا إن شاء الله يعني نستعمل هالأدعيات خاصة في المنشط ونكون ناشطين ونكون زدا تعبين إن شاء الله حتى وقت الفطور.
1: آمين يا رب العالمين. بعد الدعاء كالعادة ننطلق بأحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام في كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي. ننطلق بأول حديث في حصتنا لليوم، يقول: بر الوالدين يزيد في العمر، والكذب ينقص الرزق، والدعاء يرد القضاء، ولله عز وجل في خلقه قضاءان، قضاء نافذ وقضاء محدث، وللأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة.
2: نعم، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. بر الوالدين يزيد في العمر، يحب يقول الإنسان البار بوالديه يعني يزيد الله في عمره، إما حقيقة وهذا ممكن يزيد الله في عمره كما شفنا في يعني الرزق، يزيد كذلك صلة الرحم تزيد في العمر، أما تزيده الله هو سبحانه وتعالى. إذا مثلا لم يصل رحمه أو لم يبر والديه يعيش 50، فإن وصل رحمه أو بر والديه يعيش 60. هذه معنى ألواح المولى عز وجل عرفها إلا هو، معنى المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده علم الكتاب. إذن أو يعني البر الوالدين يزيد في العمر طيبا، يكون العمر طيب، يكون العمر في سلم وسلامة، يكون العمر يعني ما شاء الله كأنه زاد في وقته. بر الوالدين يزيد في العمر، والكذب نقول لغير مصلحة، وأما الكذب لمصلحتي يعني الإصلاح بين الناس إلى آخره، هذا كحاجة أخرى. أما الكذب أراه ينقص الرزق، يضيقه، لأنه فيه خيانة، والخيانة تجلب الفقر كما مر في حديث أخرى. فلذا الإنسان يكون كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يكون كذا؟ قال نعم. هل يكون كذا؟ قال نعم. قال هل يكون المؤمن كذابا؟ قال لا، صلى الله عليه وسلم ما يكونش كذاب. والكذب ينقص الرزق. والدعاء، الدعاء يرد القضاء. يحب يقول قال، معنى قالوا مفسرون قالوا الغير المبرم في الأزل، وقالوا سبحان الله، لأنه ورد في الحديث معنى الدعاء يرد القضاء المبرم كذلك. وورد في الحديث الدعاء يرد القضاء، معناها ما نزل وما لم ينزل
1: في علم الله،
2: يعني ما زال في علم الله. ولله في خلقه سبحانه وتعالى شؤون. المهم بر الوالدين يزيد في العمر، والكذب ينقص الرزق، والدعاء يرد القضاء. ولله عز وجل في خلقه قضاءان، قضاء نافذ وقضاء محدث، مكتوب في صحف الملائكة أو في اللوح المحفوظ. هذا اللي فيه معنى التغيير. وأما القضاء الأزلي المبرم في علم الله، السابق في علم الله تبارك وتعالى، هذا كما يتغيرش. نعم، هذا كنافذ سبحان الله. ولذا ديما الإنسان يقول، العارفين بالله تعالى يقول لابد يكون الإنسان قلبه معنى مسلم، مستسلم لقضاء الله، هذا اللي هو معنى في الأزل. ما أصابك في الأزل لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
1: فالتسليم يجي أن الإنسان،
2: فالتسليم يرتح الإنسان برشا، وهو من أعمال الإيمان، وهو من أعمال القلب التي هي الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. ولكن الإنسان أدعو، لابد الإنسان دائما يدعو لله عز وجل في خلقه قضاءان، قضاء نافذ وقضاء محدث. وللأنبياء، يحب يقول والمرسلين، على العلماء، العلماء أصحاب علوم الشرع العاملين الربانيين، فضلوا درجتين، أي زيادة درجتين، اللي هي أهم وأعلى منهم بمنزلتين عظيمتين في الآخرة. وللعلماء اللي هم موصفين بما ذكرنا أولا، على الشهداء اللي هم في سبيل الله، فضلوا درجة، يعني هم أعلى منهم بدرجة. فأعظم درجة الأولى اللي هي لا تصلها أي درجة هي درجة النبوة والرسالة بطبعة الحال. ثم العلماء الكبار هذم هما إنما يبثون علوم الأنبياء، فإن لهم درجة عظيمة عند الله. نعم، يكملوا العمل اللي جاءوا به الأنبياء واللي شاهدوا فيه الأنبياء بالكلمة وبالبيان وبالصبر على أممهم، كذلك العالم هل الفضل هذه تاع درجات. والعلماء كذلك لهم درجة على الشهداء،
1: على الشهداء.
2: نعم، فضلوا درجة.
1: نمشي للحديث اللي بعد، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بروا أباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم.
2: نعم، بروا أباءكم، يحب يقول وأمهاتكم، مش أبوكم برك. بروا أباءكم وأمهاتكم، يحب يقول، فإنكم إن فعلتم ذلك تبركم أبناؤكم كما تدين تدان. افعل، نعم، عش ما شئت فإنك ميت، وافعل ما شئت فإنك مجزي به كما تدين تدان. كما تعمل الناس يعملك ربي. نعم، فيرجع. فلذا الإنسان يجتهد مليح في بر الآباء والأمهات، باش يبدأ الله سبحانه وتعالى اللي هو ينظر إلينا، معناها وقت يكبر الإنسان ويستحق من يكون معه يجده. بروا أباءكم تبركم أبناؤكم،
1: يعني الحلقة هذيك دور وترجع، كيما باش تبر صغيرك وتفرحه وتلبسه.
2: نعم،
1: باللي عندك.
2: نعم،
1: هو باش يرجع لك الغدوة كيف يكبر.
2: نعم،
1: تعطيه من وقتك وتسمعه، ومش كان جانب مادي، معنوي زادة كذلك.
2: بالضبط، نعم، مادي ومعنوي. نعم، وعفوا عن نساء الناس، لا تتعرضوا لهن ولا تتعرضن بأي نوع من التعرض هو معروف. إذا فعلتم هذا تعفوا نساءكم على الرجال حتى هي. لما يعني إذا كان الإنسان يجري وراء نساء الناس، يعني فلا يستغرب إذا من يجي وراء امرأته، يرد باله الإنسان. فهذا الكل هو، يحب يقول، العقاب أو الثواب من جنس العمل هو نفسه. فيرد باله الإنسان كما يحب يعمل الله ليه، يعمل هو مع الناس. مش مداوم معناها أمور اللي هي أسهل بكثير. أعمل مليح مع الناس يعمل خرب مليح مع روحك وما غيرك. عملت القبيح يعني فانظر ماذا ترى، ماذا شنو يجيك. بر بوك أمك راك إذا كبرت معناه اكتب لك الله سبحانه وتعالى تلقى أولادك يبروك، حتى كان ما عندكش أولاد لابد يقيد لك الله سبحانه وتعالى من يبرك وانت كبير، ولو ما عندكش أولاد ولو متزوجش أو ما عندكش أولاد. ما أكرم رجل شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند كبره أو عند سنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقيد لك ربي. أنت رجل كبير ولا أمك ولا أبوك ولا حتى جارك ولا حتى قريبك، اللي هو عملت لوجه الله على أنه على كبره، صليت فيه، عاونته، قضيت له قضية، هزيت عليه قفته، جبت الماء، أنواع وأشكال اللي هي تظهر في بساطتها وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وعند الخلق كذلك. فلما تكبر لابد يقيد الله لك من يعينك، ولو ما عرستش ولو عرست ما جبتش صغار يبعث لك ربي. ما أكرم شاب شيخا لسنه، حاب يقول لي كبره، إلا قيد الله له من يكرمه عند سنه. إذن بروا أباءكم تبركم أبناءكم، وعفوا عن نساء الناس تعفوا نساءكم.
1: واللي بعده تقريبا في نفس السياق.
2: نعم، اللي من اعتذر إلى أخيه عن ذنب، عن هفوة، عن غلطة، سبحان الله، يعني البشر يا أخي هو فما بشر هو كامل ما ثماش يا رسول الله، مش من إنسان نهار كامل تسمع كان ما كنتش نظن فلان أو فلان يعمل هكا، يودي يعمل هكا ويعمل أكثر من هكا. بشر، هذا بشر سبحان الله، وأنت بشر
1: ماكش مع الملائكة،
2: ماكش تتعامل مع الملائكة يا رسول الله، فأنت تتعامل مع بشر وأنت نفسك بشر. إذا كان الإنسان غلط معك تنصل، يحب يقول جاء بأي صيغة بأي صفة من صفات يحب يقول الاعتذار، فمن ينجم يعتذر جهر يقول لك سمحني بجاه ربي سمحني والله راني ما قصدتش ما كنتش أنا غلط، فما اللي يقول ينجم هكا يصرح، فما اللي ما يقدرش يصرح يجيب هدية يستدعك العشاء يستدعك في دارك يتقرب ليك يجي يطلع ليك، ما نجمش يقول هالكلام بصفة مباشرة بصريح العبارة،
1: أما الشيء يدل أنه هو
2: يدل على أنه يعني ندم على كل هفوة أو على كل كلمة إلى آخره. فمن تنصل إليه أخاه أو قريبه كذا فلم يقبل فلن يرد علي الحوض كوثر يوم القيامة،
1: يعني طلب منه السماح ما هو مقبلش.
2: نعم، ف لابد الإنسان يجتهد في الخلق الحسن، وأنه لما يعتذر ليه الإنسان ما يزيدش معناه يزيد كما يقول عنه أي يزيد يقول لا والله من سيبوش هذه لما جاء معناه جابوا ربي
1: إلا من ذلوا
2: واعتذر ولي أنا لا ما يجي شكك، تنصل إلى أخي فيقبل العذر تاعه ويسامح وهكذا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، حكيما نحبوا بشي يغفر لنا الله نغفر للناس. نعم،
1: نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
2: نعم، بركة الطعام نموه زيادته نفعه في البدن نفعه لمن أكله، هي الوضوء قبله. الوضوء هنا هو تنظيف اليد،
1: نعم
2: معناه مش المعني
1: غسل
2: به
1: اليدين.
2: غسل اليدين ماهوش المقصود به الوضوء نتاع الصلاة، وإن كان الإنسان على وضوء أفضل وأفضل نعم، ولكن هذا غسل اليدين قبل يعني أكل الطعام. فإنه كأنه أكرم ربه، يحب يقول معناها أطاع ربه وعظم هك النعمة تاع الطعام، أغسل يديه وفرحان وناشط إلى آخره، كأنه يقول يا ربي الحمد لله، يا ربي لك الحمد والشكر
1: أن أعطيته
2: ونظافة. نعم،
1: شوف العلم يأكد هذا، يعني بعد
2: الأحاديث
1: هذه يعني بعد 14 قرن العلم اليوم نشوفه أنه يوصي على غسل اليدين، لأنه ما تحمل اليدين من بكتيريا ومن جراثيم، وأنه كما تغسلش اليدين بتاعك وانت تاكل قديش نجم تتسبب من في أمراض وغيرها.
2: نعم،
1: فسبحان الله، يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام كل كلامه وحي يوحى من المولى.
2: نعم، صلى الله عليه وسلم
1: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
2: نعم، والوضوء وبعده كذلك، معناه فمن توضأ بعد الأكل أكرم نفسه، أكرم نفسه، أحب يقول اغسل لي ديواته، معناه يبدأ على نظافة وعلى طهارة.
1: صحيح، نعم. يقعش الإنسان ريحته ماكلة ولا ريحته سبحان الله، صحيح، يعني إدام ولا مرقة ولا نعم.
2: خاصة ما يرقدش بهم.
1: شفنا الحديث أنه يتأذى.
2: نعم، يتأذى. نعم، في الأذى قال صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام.
2: نعم، قال إذا كانت أذى فلا يلومن إلا نفسه.
1: صحيح،
2: لابد الإنسان خاصة نتكلم كلا حاجة معنى دسمة ولا غير دسمة، إنسان يغسل يديوات نعم يغسل يديوات قبل الأكل ويغسلهم بعد الأكل نعم،
1: كلها تربية نعم. نبوية لينا نعم. عليه أفضل الصلاة وأزكى
2: نظافة وما أدرك
1: نعم. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بعده بشرى الدنيا الرؤية الصالحة.
2: نعم يحب يقول بشرى المؤمنين في الدنيا شو البشارة نتاعه؟ الرؤية الصالحة يراها في منامه أو ترى له، ثم ناس تشوف ثم ناس ما تشوفش، سبحان الله يجي قريب ويجي صديق كذا يقول راني والله البارح شفت رؤية، يقول كان صالحة احكيها لي، كان فيها مش كذا ما تحكيهاش لأنها على قدمي طائر كما قال الحديث النبوي الشريف، يقول راي والله مليحة كذا، يقول بسم الله احكيها لي إيه ما شاء الله، فيستبشر بها. فالرؤية الصالحة هذه بقيت هالمبشرات هذه، ما عادش النبوة انتهت بظهور سيدي وآخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وبقيت الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وهي من من المبشرات نعم البشرة هي من المبشرات.
1: نمشي للحديث اللي بعد، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بشر من شهد بدرا بالجنة.
2: نعم بشر أو بشر النبي صلى الله عليه وسلم، بشر من شهد بدرا حضر الوقعة المعروفة لقتال بينهم كذا بالجنة، أي بدخولها من غير سبق عذاب، لأن الله تعالى سبحانه وتعالى اطلع عليهم فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهم يعملوا إلا الخير رضي الله عنهم، ولكن يحب يقول راني اللي عملتوه كل ما سبق لكم من جهل قبل الإسلام، يقول الصحابة ما قلوش فيهم سبق لهم كفر، نقول سبق لهم جهل قبل الإسلام. فالله سبحانه وتعالى بهالصدمة الكبيرة اللي صارت لهم في بدر وهال يعني الجهد العظيم وفيهم من مات ومن كذا، قال إن لعل الله اطلع على آل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قال له صلى الله عليه وسلم قال للنبي بشر من شهد بدرا بالجنة. وكثير من الناس يأخذوا يعني من أسماء صحابة من بدر ويتبركون بها ويذكرونها، أو ربما يدعون دعاء ويقولوا يا ربي بهالبركة نتاع الناس هذم الصحابة اللي قاموا بالدين في أول الإسلام على معناها الصعوبة اللي كانت فيه والشدة اللي كانت فيه، ولاقوا الشدائد لقوا الشدائد في أنفسهم في أهلهم إلى آخره، معناها من يدعو بهم نعم. إذا بشر من شهد بدرا بالجنة رضي الله عنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين نعم.
1: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له نصيب في الآخرة من نصيب.
2: نعم هذه كلها بشر أو بشر بشر صلى الله عليه وسلم، هنا يقول صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة، هي أمة الإجابة الذين جاءهم الدين
1: لا إله إلا
2: نعم
1: الله
2: أجابوا رسول الله. نعم يقولون بشرهم بالسناء هو يعني ارتفاع المنزلة والقدر، والدين وبشرهم بالدين أي التمكن فيه، والرفعة العلو وحب يقول في الدارين، والنصر على الأعداء، والتمكين في الأرض، فمن عامل منهم عمل الآخرة للدنيا، هذه اللي جعل عمله نتاع الآخرة وسيلة إلى تحصيل الدنيا بأي صفة كانت، ما كانش فيه الإخلاص معناها واضح، ما كانش يعمل للآخرة لكذا، إنما استغل أو عمل عمل آخرة باش يصل به إلى أمور في الدنيا، هذا قال صلى الله عليه وسلم لم يكن له في الآخرة من نصيب، لأنه لم يعمل لله ولم يعمل للآخرة إنما عمل للدنيا. ولكن بصفة عامة بشر هذه الأمة بالرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، وأكثر وأعظم التمكين هو الإنسان أنه يحيا مسلما ويموت يحب يقول نعم يموت مسلم شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاط بين عينيه وأنه سيموت في يوم ما، وحاط بين عينيه ومقر في قلبه أنه سيبعث كما يبعث الله الخلائق، وأنه سيقف الناس الكل للسؤال أو لكذا وكذا، هذه كلها يعيش بها الإنسان، فهذه من أعظم التمكين في الدين الحمد لله، مهما يعني تغيرت الأحوال وتغيرت الاقتصاد والنظم والدنيا وهذه والحروب أنواع وأشكال
1: نعم.
2: ومع ذلك فإن المسلم دائما بخير، علينا إلا نجتهد ونعمل خير ونجتهد، ويحب يقول نحاك الأمم في الاقتصاد وفي العلم وفي النزاهة وفي النظافة وإلى آخره، ويكون لله الخير إن شاء الله.
1: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
2: اللهم اجعلنا منهم يا رب إن شاء الله. والله شيء عظيم، هذه المشائين في الظلم يحب كل الناس تشوف الصبح مع صعوبته، في لما تكون الأوقات معنا الفجر 3:30 أو 3 ودرجين أو كذا، ومع ذلك باقي المسلمين يعني في أي بلاد من بلاد الإسلام يمشي ويخرجوا فك الوقت هذاك، ويتركوا الوسائد ويتركوا الفراش ويتوضأ ويمشي باش يصلي جماعة مع الناس. بشر، قالوا صلى الله عليه وسلم، الله قالوا بشر المشائين، اللي المشى اللي هو تكرر منه المشي إلى إقامة الجماعة، المشائين اللي هو أحب يقول المدمن الذي يتكرر منه المشي في الظلم، يحب يقول في معروفة في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام الذي يحيط بهم من جميع جهاتهم على الصراط، لما قاسوا مشقة القمان بكري ومشقة المشي في ظلمة الليل، معناها يجوز بنور يضيء لهم ويحوطهم في الصراط وغيره. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هاي ما شاء الله تبارك الله،
1: يعني أكل الخروج هنيئا.
2: نعم، هنيئا لكل من يحب يقول دوما على المشي إلى المساجد في ظلم الليل. نعم،
1: فيها غلبة للنفس وفيها غلبة لك النوم، وأنه الإنسان يجهد نفسه باش يقوم يمشي يصلي كما قلت أصلا صلاة الفجر، وهك أنه الإنسان يقوم من النوم. أكيد
2: نعم، تربية
1: فيها
2: كبيرة
1: فيها
2: نعم. فيها نعم تربية كبيرة إذا كان الإنسان حافظ عليها، كما قولوا مثلا 40 يوم بعدين يتسهل عليه، تولي عبارة حاجة اللي تعقد في قلبه وفي جسده وفي يعني التوقيت نتاع الدماغ النفسي نتاع الإنسان، يولي سهل عليه، يولي من ألذ ما يستلذه وما يحبه هكل الخرجة هذيك وهكل الراحة التي يجدها في صلاة الصبح، وكيفاش يرجع يبدأ ناشط وخفيف اللهم صل يعني به، خاصة إذا كمل بها إلى الشروق، له يعني حج وعمرة تامتين. نعم،
1: نمشي للحديث اللي بعد، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين.
2: نعم، بطبيعة الحال آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم بعث، فبعثته وظهوره صلى الله عليه وسلم هو من علامات الساعة، من علامات نهاية الدنيا مهما بقيت، ولكنها من علامات. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم بعثت أي أرسلت أنا والساعة كهاتين الأصبعين. نعم، أشار بالسبابة والوسطى، يريد أن نسبة تقدم بعثه على قيام الساعة كنسبة فضل إحدى الأصبعين على الأخرى، حب القول قريب. وفعلا ما مر من الأزمنة قبله صلى الله عليه وسلم يعني طويل، ومنذ بعث يعني فيه حديث، على كل حال أحاديث وفيه استنباط من هذا الأمر، على مهما كان سواء بقي بعده صلى الله عليه وسلم 50,000 سنة أو يعلم الله قداش، مهما كان فإنه يتسمى قريب. كل آت قريب، والبعيد ما ليس بآت، ولكن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم الآخر هو علامة من علامات آخر الزمان.
1: نمشي للحديث اللي بعد، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، ومن خالف سنتي فليس مني، عليه الصلاة والسلام.
2: نعم، إذن بعثت، قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. شنو هي الحنيفية السمحة؟ الحنيفية هي المستقيمة، الشريعة اللي هي مائلة عن كل دين باطل، فهي حنيفية في التوحيد.
1: نعم،
2: سمحة في العمل، مستقيمة في التوحيد وسمحة في العمل. ومن خالف سنتي طريقتي، بأن شدد وعقد على الناس أو أفرط حتى لين لم يعد الأمر دين، فليس مني، ليس من المتبعين لي. من أراد الاتباع فيعني هذا الدين هو مستقيم، وهو سمح في معاملاته في أخلاقه، سمح وفي يعني حنيفيته هو الاستقامة والميل عن كل دين باطل. فمن خالف سنتي وخالف يعني شدد وعقد على الناس أو يعني فرط على الآخر حتى لم يعود الدين دين على حسب فهمه أو حسب عقله، فليس مني، ليس من المتابعين لي، ليس من سنتي.
1: نعم،
2: فالمتبع يجد أن الدين
1: على سنة النبي
2: نعم هو مستقيم حنيف وهو كذلك سمح يعني في معاملته، لأن هو معنى فيما أمرت به قال صلى الله عليه وسلم من اللين والرفق والقيام بالحق والمساهلة مع الخلق، معناه فيه أن المشقة تجلب التيسير، هي أحد القواعد الأربعة اللي رد معناه بها العلماء معناه في مذاهب كثيرة خاصة مذهب الشافعي، معناه لابد الإنسان يفهم أنه الدين سمح في المعاملات سهل لين رفق إلى آخره، وواضح يعني في توجهه معناه مستقيم حنيف، فما لا يصعب لا يعقب.
1: بعثت بمداراة الناس يقول عليه الصلاة والسلام.
2: نعم، مداراة الناس، خفض الجناح، لين الكلمة لهم، ترك الإغلاظ عليهم، هذه كلها من أسباب الألفة، اجتماع الكلمة كذلك، انتظام الأمر مع بعضنا البعض، ولهذا قيل من لانت كلمته وجبت محبته، يعني لابد الإنسان يرد باله، ضمئت القلوب إلى لقائه، تنافست في مودته الناس، هذه المدارات يعني تجمع الناس وغيرها تفرق،
1: يعني تألف بين القلوب.
2: نعم، مدارة الناس يحب يقول بكل ما قلنا هذا من خفض الجناح، لين الكلمة، لين الكلام، ترك الإغلاظ عليهم، يعني الرفق لين، وكذلك إذا كان الإنسان نظر وفاق وأحس وعلم نقائص في أخيه الإنسان ما يظهرهاش، هذه من أعظم المدارات. أمرت بمدارة الناس، بعثت بمدارة الناس
1: بستر عيوبهم.
2: نعم، ستر عيوبهم. أمرني ربي معناه بالمدارة كما أمرني بالفرائض. واجبة الدين الكل فرائض ومسنونات كل، والثاني كلها شفقة على الخلق، زوز عرس، لما تجي تراجع كل شيء تلقى الفرائض هاي معروفة والمنهيات هاي معروفة، والثانية هي الشفقة على الخلق. بعثت بمداراة الناس، خفض الجناح، لين الكلام، لين الكلمة، ترك الإغلاط، الرفق، الشفقة، المحبة، انتظام الأمور، لابد. حتى قالوا من لانت كلمته وجبت محبته وحسنت أحدوثته، حتى يتكلم الناس يعجبهم، وضامئت القلوب إلى لقائه، تنافس الناس في تنافست في مودته، والمدارات تجمع حتى الأهواء المتفرقة والأفكار المتفرقة، يعني المدارات تجمع وتؤلف الآراء حتى المشتتة، ما هيش هي المداهنة أو لا المداهنة من هي عنها، ولكن هي
1: مداهنة بقصد بها نوعا ما نفاق أو
2: أي نعم. المداهنة هي الإنسان يقول ما لم ينوي في قلبه، هذيك
1: لسانه شيء وقلبه شيء.
2: نعم، هذيك لا، هذيك مداهنة لغرض ما، مش يوصل إلى غرض ما. أما هذه المدارات يحب يقول هي من جوامع الخلق، يجمع الإنسان في نفسه خلق جم ويعاشر به الناس فيألف بيناتهم ويقربهم وكذا كذا. الله يجعلنا إن شاء الله ممن يدارون الناس حتى يكون أخلاقنا من أعلى الخلق إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. يعطيك الصحة فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، زادكم الله فهما وعلما، ربي يبارك فيك إن شاء الله. هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من كلام المصطفى، من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فإذا اقتحمتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال: ذمة وصهرة. رواه مسلم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم، والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: من رياض السنة النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم.

0: لكم من النار. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء. ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أظلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين.

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.

0: أكبر الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر
1: الله.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
7: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
8: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المحصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامج تعاهد القرآن. نسعد ككل أسبوع باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71136000، كما نسعد كذلك بمتابعتكم وتفاعلكم على البث الرقمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي لصفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. يرافقني في هذه الحصة الأستاذ محمد الفرجاني، تحية عطرة طيبة له، وكذلك أخونا الفاضل الأستاذ أحمد الطبابي، تحية عطرة له كذلك في مستهل هذه الحصة. ككل أسبوع نواصل حديثنا عن توجيهات تقييدات وقوفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي شآبيب رحمات الله تنزل على قبره وقبر علمائنا وشيوخنا وأئمة هذه البلاد وبلاد الإسلام عموما. تقييدنا لهذه الحصة من الآية 23 والآية 24 من سورة النساء، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت الآية. قيد الشيخ الهبطي رحمة الله عليه في هذه الآية 8 وقوف، وهي على التوالي: وبنات الأخت وأخواتكم من الرضاعة دخلتم بهن فلا جناح عليكم من أصلابكم إلا ما قد سلف غفورا رحيما وإلا ما ملكت أيمانكم. ومعلوم أن هذه الآية وردت فيها أنواع من المحرمات، وهذه المحرمات كلها معطوفات على بعض، معطوف بعضها على بعض، ولذلك جل علماء الوقف وجل المصاحف لم تعين وقوفات داخل هذه الآية، لأن المعطوف لا يفصل بينه وبين المعطوف عليه. لكن الشيخ رحمة الله عليه أراد بتقييده لهذه الوقفات الثمانية أن يميز المحرمات بأنواعها، وأن يبرز كل نوع على حدة. ومعلوم أن المحرمات تكون إما بالنسب أي القرابة، أو بالرضاعة، أو بالمصاهرة، أو بالأجانب. فأراد رحمه الله أن يفرق بين جميع هذه الأنواع أي من المحرمات بالقطع عند مواضع كل نوع منها لتتميز عن غيرها. ولما كانت المحرمات بالمصاهرة أنواعا وقف عند كل نوع منها كذلك، فيقرأ رحمة الله عليه الآية هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هنا الوقف الأول، يعني هذا النوع الأول من المحرمات. ثم يستأنف: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وهذا نوع آخر من التحريم متعلق بماذا؟ بالرضاعة. ثم يستأنف: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فهذه تمام المحرمات الأربعة عشر، ووقف عند كل نوع منها حتى يميز كل نوع من أنواع التحريم على حدة، وحتى يفهم السامع بهذه الوقفات كل نوع وما يختلف وما يتميز عن النوع الآخر. هذا هو مقصد الشيخ رحمة الله عليه من تعيينه لهذه الوقفات، مع أنها كلها معطوفات بعضها على بعض. وبهذا يفهم المتلقي للآيات الكريمات المعنى جيدا، ويميز بين كل معنى وكل محرم عن المحرم الآخر. وسنواصل إن شاء الله تعالى في حصص قادمة حديثنا عن توجيهات وقفاته رحمة الله عليه، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعين، نشرع على بركة الله في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، لعل الاتصال لم يجهز. نعم، جاهز للاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت لعله ليس واضحا. السلام عليكم ورحمة الله.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: مرحبا مرحبا، من معنا؟ نجيبة.
10: محمد طه العشي.
9: محمد طه العشي، مرحبا يا محمد طه. من أي ولاية يا محمد طه؟
10: من تونس.
9: من تونس، تفضل على بركة الله.
10: مش نقرأ ما تيسر من سورة الرحمن
9: عز وجل، تفضل.
10: بسم الله الرحمن.
9: استعذ يا سي محمد، استعذ.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان.
9: يسجدان.
10: والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان.
9: ألا تطغوا في الميزان.
10: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها.
9: لا تقلقل صوت الراء يا محمد. أي.
10: والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
9: الأكمام.
10: والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
9: أحسنت يا سي محمد طه، ما شاء الله عليك، ربي يفتح عليك. ما هي حروف القلقلة سي محمد طه؟
10: الأك.
9: لا، القلقلة ما هي حروفها؟ القاف والطاء والباء والجيم والدال، هكا؟
10: إذن
9: هذه الحروف، إذن هذه الحروف هي التي تقلقل. بقية الحروف أحيانا يكون فيها نوع من الشدة ونوع من الهمس، لكن لا تصل إلى القلقلة، وبالتالي نقول مثلا الأكمام، أكمام. فهمتني؟
10: فهمت.
9: طيب، ثم قوله تعالى وخلق الجن من مارج من نار. ينبغي أن تحافظ على أزمنة المدود، والباقي ربي إن شاء الله يفتح عليك، وحاول تستمع إلى القرآن من شيخ ثم تحفظ ما تسمعه. واضح يا سي محمد طه؟
10: واضح.
9: شكرا جزيلا لك يا سي محمد طه.
10: شكرا لك.
9: الله يبارك فيك إن شاء الله. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: مرحبا،
11: أنا سامية من الزهرة.
9: سامية من مدينة الزهرة. مرحبا يا سامية.
11: أنا هذه ثالث مرة نشارك معاكم.
9: مرحبا.
11: ربي يبارك لكم واستفدت منكم برشا إن شاء الله، ربي يبارك لكم.
9: اللهم آمين يا رب العالمين. أي من أي موضع ستقرأين سامية؟
11: شنو باش نقرأ من سورة البقرة، ما تيسر من سورة البقرة.
9: نعم،
11: إن شاء الله.
9: تفضلي.

0: الباب زين للذين
1: شفتين جيدا يا سامية زو زين
0: زين
1: لا لا ليست زو زين للذين كفروا الحياة الدنيا. نعم
0: زين للذين.
1: شوف سامية
0: نعم.
1: قول زا
0: نعم.
1: قول زا
0: زو
1: زين
0: زين
1: علاش كي تولي ليا تولي زو زو زين
0: زين زين للذين كفروا الحياة الدنيا
1: شفت حياة تو
0: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم
1: لا ويسخرون من الذين آمنوا انتهى الكلام هنا استئناف جديد والذين اتقوا فوقهم نعم زين
0: ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
1: أكثر شوية تفخيم الخاء فيما اختلفوا فيه
0: فيما اختلفوا فيه وما اختلف

0: بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا سامية. في الغالب فما حرص وفما جهد مبذول في القراءة السلسة السليمة الآتية بأحكامها وقواعدها، يعطيك الصحة، هذا نشجعك عليه. فقط حاول تنتبه إلى إخلاص الضم، إخلاص الضم جيدا، يعني ضم الشفتين ضما تاماً في كل حرف مضموم. هذه الملاحظة التي يعني اعتني بها، والباقي جيد، قراءة جيدة. وفقط قوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، شوف لعلنا هذه إن شاء الله تعالى يعني نوجهها في يوم من الأيام، لكن إلى ذلك الحين قفي عليها. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، ريثما إن شاء الله نوجهها لتفهم جيدا، لكن الأولى أن نقف عليها، والباقي جيد يا سامي. ربي يفتح عليك ويزيدك توفيقا وسدادا وحرصا.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: وجه تحية للحاجة جميلة شريف من راس يلي

0: أستمع إليه.
1: إسلام. إسلام
0: إسلام.
1: حسن.
0: آه إسلام، يا مرحبا يا إسلام، من بيجة إسلام.
1: نعم.
0: مرحبا يا إسلام، كيف حالك يا إسلام؟
1: الحمد لله.
0: بخير.
1: الحمد لله ربي بركاته.
0: تفضلي على بركة الله، يلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير
0: أعيدي أعيدي أعيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم.

0: الأخطرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب
1: آيدي
0: ليسوا سواء من ليسوا سواء
1: سواء
0: ليسوا سواء من
1: إسلام إسلام
0: نعم.
1: الهمزة هنا منونة تحذف ألفها لوجود ألف قبلها لأنها في الأصل الهمزة التي على السطر لا صورة لها ولم تكن ترسم فحذف الألف التي بعدها لتعوض التنوين حتى لا يلتقي ألفان فترسم سين واو ألف ثم همزة على السطر اللي في الأصل لا ترسم في الكتابة الأولى لكنها منونة فيعوض الألف لفظا وإن لم يرسم خطا فتقولين ليسوا سواء فهمتي؟
0: نعم.
1: ولا يضرك عدم رسم الألف في المصحف يلا مرة أخرى أعيدي
0: ليسوا سواء

0: يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين.
1: أحسنت يا إسلام، ما شاء الله عليك، قراءة ممتازة ممتازة، أداء ومخارج وصفات ووقوفات كذلك، أحسنت في هذه الوقوفات الجميلة التي يعني اعتمدتيها. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. جميل هذه الوقوفات، أحسنت يا إسلام، وهذا مما يزيد القارئ والسامع فهما لمعاني الآيات الواردة في هذه السورة الكريمة، سورة آل عمران. فتح الله عليك يا إسلام وزادك توفيقا، اللهم آمين يا رب العالمين. ما شاء الله بنتنا إسلام قراءة جيدة الحقيقة، ما شاء الله، ربي إن شاء الله يزيدها توفيقا وسدادا، وتواصل إن شاء الله في حفظ القرآن الكريم. اتصال موال، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
2: مروة بن الغلام.
1: مروة
2: بن الغلام.
1: بن الغلام من أي ولاية يا مروة؟
2: من ولاية المهدي.
1: من المهدي، ارفع صوتك يا مروة تفضلي. يلا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الأبواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك

0: بدأ وخلقنا
1: كهو يا مروه. ما شاء الله على بنتي، ما شاء الله، قراءة ممتازة، أحسنت يا مروة، قراءة جيدة، حروف قوية عندك، بسم الله ما شاء الله، وإن شاء الله مقدار الحفظ كم تحفظين يا مروة؟
0: أنا قادم ثبت 30 الأخير.
1: عندك نصف القرآن الثاني هكا؟
0: هو ذاك قادم ثبت فيه، أما أنا فما الصور حفظهم ما ثبتهمش، هو من نساء لليونس وثلاث أحزاب من البقرة وإبراهيم، لا مش إبراهيم، لا النحل والإسراء، أزوك محفظتهم عن تثبيت لازم، أما قادم ثبت في نصف الأخير.
1: طيب الختم وقتاش يا مروة؟ كثرت علي الحديث. متى الختم؟ طيب واصلي في حفظ القرآن الكريم لأن مستواك وأداك ما شاء الله ممتاز، فتح الله عليك وزادك توفيقا. أول مرة تشارك معنا مروة؟
0: ثاني مرة شاركت.
1: ثاني مرة ما شاء الله. أي ما لأنتظر منك إن شاء الله تلاوة أخرى واتصال آخر وتخبريني أنك قدمت في الحفظ وثبتت النصف الثاني. باهي؟
0: آمين يا ربي بارك.
1: اللهم آمين. شكرا يا مروة، ما شاء الله على بنتي، ما شاء الله مروة من المهدية. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا يا مرحبا، من معنا؟
2: خديجة.
1: خديجة من أي ولاية يا خديجة؟
2: من صفاقس.
1: من صفاقس. أنت دائما تتصلين بنا؟
2: أي
1: أي أي. تفضلي خديجة.

0: فرقات فرقة
1: فرقة سرقة
0: فرقة فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما
1: في عقلك يا خديجة في عقلك ليوم الفصل واصلي وما
0: وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين
1: نتبعهم هم نتبعهم نعم
0: نتبعهم

0: خديجة، خديجة، أحسنت يا خديجة، ما شاء الله. كم عمرك يا خديجة؟
1: 8 سنوات.
0: 8 سنوات، ما شاء الله. آخر اتصال عمرك 8 سنوات، وهل الاتصال هذا عمرك 8 سنوات كذلك؟ ما قدمتش ولا قدمت في الحفظ؟
1: قدمت.
0: ما شاء الله، ربي إن شاء الله يفتح عليك. أي، وكم تحفظين الآن من القرآن الكريم؟
1: 5.
0: عمرك 8 سنوات وتحفظ 5، مش شوية يا خديجة. هاي نخلطوهم لثمانية هكا. باه، ما لا نستناك اتصال آخر، آخر الصيف إن شاء الله، قولي رانا خلطنا لثمانية. باه، هاي ربي يفتح عليك، ما شاء الله عليك يا خديجة. شكرا لك، زادك الله توفيقا وسدادا وبارك في والديك يا خديجة. أحسنتي ما شاء الله يا خديجة، حريصة ودائما تتصل، وخاصة الحروف صافية، قواعد موجودة، والثماني سنوات الأداء هو مهم جدا. يعني إذا كان اطمأنن على الأداء خلاص نتركه يحفظ القرآن الكريم بعد سماعه طبعا من الوالدة أو من الوالد أو من الشيخة، وهذا هو المطلوب. فما شاء الله عليها خديجة، يعطيها الصحة وربي يجزيها كل خير إن شاء الله تعالى. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: يا مرحبا يا مرحبا، من معنا؟
2: مريم من تونس.
0: مريم من تونس، العمر يا مريم 9 ولا 10؟
2: 12.
0: اها 12. اه ظنيتك اقل انا. طيب يا مريم، ما شاء الله على بنتي. اي 12، كي هي 12 سنة، كم حفظ القرآن الكريم؟
2: جزء عام وسورة المرسلات.
0: اه شفت، عندي الحق انا تو، جزء عام ذو ما حسبين، وسورة المرسلات 8، معناها حزبين وثمن، وانت عمرك 12، شو عملنا تو؟ يا مري، شو نعملوا تو؟ ما يقابلش، ما يقابلش، 12 سنة وحزبين وثمن، مش شوية؟ نزيدوا في الحفظ إن شاء الله؟
2: أي.
0: أي باهي، وعد إن شاء الله؟
2: أي.
0: باهي، أي، إيش باش تسمعنا اليوم إن شاء الله؟
2: سورة النبأ.
0: أي، سورة النبأ، تفضلي على بركة الله، هاي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد.
0: آه مريم، سورة النبأ أو سورة البلد؟
2: غلطت، سامحني.
0: أي باهي، ظنيت أنا اللي غلطت في السماع. أي طيب، سورة البلد مالي، يلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا
0: القلقلة. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم، قلقلة القاف يا مريم.
2: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد.
0: بلد، بهذا البلد. أد
2: بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر
0: يق قلقلة يق
2: يقدر علي أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد.

0: النجدين قلقلة.
1: النجدين فلا اقتحم
0: وين
1: العقبة،
0: قلقلة القاف؟ فلق.
1: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك
0: وما أدراك؟
1: ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام
0: إطا أو إطا.

0: ثم كان من
1: كان
0: الذين
1: من الذين ثم كان من الذين
0: ثم كان من الذين
1: لا تقولي ثم كان من الذين ثم كان من الذين كان من الذين
0: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك هم أولئك

0: هذا.
1: اي مريم تبعني عايش بنتي، قولي لي بش نقوله انا معاك. باهي قول اقا
0: اقا
1: اطا
0: اقا
1: اطا
0: اقا اقا
1: اطا اطا
0: اق
1: اب
0: اب
1: اج
0: اج
1: اد
0: اد.
1: الحروف هذه يا مريم عايش بنتي كل ما تلقاها ساكنة وخاصة الموقوف عليها لابد أن تجعلي اضطرابا في المخرج الخاص بها، أي تحركا في مخرجها. هذا نسميه في علم التجويد في صفات الحروف القلقلة، واضح؟ تسمى القلقلة. هذه من الصفات المكملة للحرف إذا سكن، لأنه يضعف حال سكونه فتزاد هذه الصفة لإبراز صوته. باهي يا مريم؟
0: باه.
1: أي ربي يفتح على بنتي وربي يجزيك كل خير إن شاء الله. شكرا لك يا مريم. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سمية. يا سمية مرحبا يا سمية من المهدي. تفضل يا سمية.
2: نعم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك
1: والأمر فخم الراء والأمر
2: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية
1: تضرعا أتمي صوت الغنة
2: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله مولانا العظيم.
1: يشبه القراءة شوية اليوم يا سمي.
2: هذا الحضر.
1: عندي سؤال ليك. إن رحمة الله، قفي على كلمة إن رحمة.
2: إن رحمة.
1: لا لا قفي عليها بالسكون طبعا.
2: رحمة. إن رحمة.
1: بالتاء أو بالهاء؟
2: بالهاء.
1: لا بالتاء. أنها كتبت مبسوطة. أيوة هذه من باب الاختبار يعني، هو ليس محل ليس محل وقف. لكن عموما قراءة جيدة. سمية اجعلي لقراءتك نمطا وطبعا ومقاما تقرأين به، يعني اجتهادية ليس بالضرورة يكون، ولكن حتى يكون انسيابية، تكون هناك انسيابية في القراءة ولا تقرأي قراءة كأنها نثرية يعني تقرأين نصا كذا. لكن عموما القواعد موجودة وانت حريصة ما شاء الله، ربي يفتح عليك وانا اتابعك دائما حتى مع باقي الزملاء تتصلين كذلك. ربي ان شاء الله يزيدك توفيقا وحرصا ان شاء الله.
2: دعوات ربي،
1: ربي يفتح عليك يا سمية.
2: مريم ما اشتقالك مريم معي.
1: مريم اي مريم يلا. يا مريم يلا. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا مريم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا
1: أتم الغنة
0: وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير ولي تنسمه على الخصوم.
1: شكرا لك يا مريم. شوف خذ الملاحظة هذه يا مريم، والملاحظة كذلك لوالدتي أختنا سمية، والملاحظة هي المريم. شوف يهمنا في هذه السن أن ندرب الطفل والطفلة على عدم التسرع في القراءة والسرعة المفرطة، وكذلك السرعة التي يختل بها موازين الحرف أو موازين الأحكام والقواعد. لذلك يا مريم عندما تقرأين اقرأي بتؤدة، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ترى هذه الجملة أقرأها أنا.
0: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
1: لا لا لا، التسرع حتى بين المقطع والمقطع. اتنفس، خذ الراحة متاعك، بعد ابتدي المقطع الموالي. نعم، بأيكم المفتون، واصلي.
0: بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
1: باهي، بارك الله فيك. هذا رأي مهم جدا في التربية وفي النشأة الأولى. ينبغي أن ندرب أسماء أبناءنا على السماع. الطفل أحيانا أنت تصلح له وهو مش معاك، خلاص باهي فهمتك، كين فهمتك، ويقرأ لي هو كان يقرأ فيه. وهذا حتى عنده انعكاس حتى في مجال التربية. حين أن الطفل أنت تأمره بأمر يتعلق بالتربية والأداب وكذا ولا يأتيه ذلك الذي أمرته به، والسبب ليس في أنه لا يريد أن يأتي بذلك، لا، السبب أنه لم يسمعك سمع تفهم، وإنما مر عليه الكلام هكذا لأنه لم يدرب على حسن الاستماع. فالاستماع شيء والسماع شيء. هذه الملاحظة مش لمريم فقط ولكن لجميع أبنائنا وبناتنا. في السن المبكرة ندربوهم على حسن الاستماع، وحسن الاستماع يترتب عليه التؤدة، والتؤدة لها انعكاس إيجابي بعد ذلك حتى على تركيبته ونفسيته وطريقة تعامله لاحقا مع الناس، لأنها تكسبه ثقة في شخصيته. فكل هذه معاني تربوية أرجو أن ننتبه إليها، مع شكرنا وثنائنا لابنتنا مريم، بارك الله فيها وجزاها خيرا من المهدي. طيب، اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
3: مروة الغراب من صفاقس.
1: مروة الغراب من صفاقس، تفضلي يا مروة.
3: شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟

0: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
1: صيليها
0: المشكلة نفسك عليها.
1: اهي ما تفهمين، تنجم تصيلها، نجم تصيلها ونفسي يكفيك ان شاء الله، لانه يعني اختل ميزان الجمله، المعطوف لا يفصل عن المعطوف عليه، وان هذه المفتوحه العاده في العاده توصل بما قبلها. يلا يا بني،
0: يا بني إسرائيل اذكروا

0: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا
1: شيئا بالقصر.
0: شيئا
1: جميل هكك.
0: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: جيد، بارك الله فيك يا مروة. أظنك متعلمة في فرع محلي أو جمعية قرآنية هكا؟
0: أنا عملت دورة مكثفة في
1: أي؟
0: مركز التنمية في الساقة.
1: في مركز التنوير. نعم أي
0: مركز
1: طيب
0: التنمية
1: جميل.
0: إن
1: أي
0: شاء الله اليوم نعدي ولا شيء جيد.
1: لاختبارات
0: دعوتك لينا
1: الشفهية. أي صحيح هذه الفترة. نعم
0: دعوتك لينا في دعوتك لينا شيخ
1: ربي
0: حسين
1: يوفقكم
0: أنا
1: إن شاء الله، ربي يجيبكم في الصواب. نصيبك من القرآن مروة؟
0: والله بإذن الله حافظة سورة البقرة
1: جيد.
0: وجزء عامة
1: طيب جيد، واصلي واصلي،
0: إن
1: قرايتك
0: شاء الله.
1: هادئة وجيدة. ولماذا أقول واصلي في حفظ القرآن؟ أحيانا أنا أقول للسادة المستمعين والمستمعات واصلوا في حفظ القرآن الكريم، أنا أعني زيادة على فضل حفظ القرآن وزيادة على الأجر الذي يعني يصل حافظ القرآن والأحاديث يعني الخيرات التي وصلتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل حافظ القرآن. زيادة على ذلك أنه ومع حفظه القرآن الكريم سيرتقي بمستواه، لأنه سيتعرف في كل مرة على أحكام جديدة وعلوم أخرى وسائل لحفظه وفهمه، ويرتقي بمستواه العلمي. ذلك أقول لك يا مروة مع هذه هذا الهدوء في القراءة وهذه التؤدة، واصلي في الحفظ، قرايتك باهية في الغالب جيدة، انتبهي لبعض الأحكام الأساسية، ولكن ربي إن شاء الله يفتح عليك ويزيدك توفيقا. وانتبه انتبه انتبه من علم الوقف والابتداء، دائما ضعي في اعتبارك أن الجملة لها الركن أول وركن ثاني، المسند والمسند إليه، العامل والمعمول. هذا العامل والمعمول قد يكون فعلا وفاعلا، أو شرطا وجواب شرط، أو قسما وجواب قسم، أو معطوف ومعطوف عليه، فلا تفصلي بين هذه العوامل حتى تكون الجملة واضحة الفهم في ذهن السامع، لأنك تخاطبين من يستمع إلى قراءتك يا مروة. واضح؟
0: واضح.
1: شكرا لك وزادك توفيقا وسدادا. شكرا لك يا مروة غراب من صفاقس. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم، من معنا؟
2: عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن، من أي ولاية يا عبد الرحمن؟
2: ولاية رواء.
1: من ولاية رواء. جميل، رواء صارت ولاية عبد الرحمن. ولاية أريانة.
2: أي
1: أي جميل. طيب أي سي عبد الرحمن، اللقب متاعك ما هو؟
2: عبد الله.
1: عبد الله، مرحبا يا سي عبد الرحمن من رواد.
2: عبد الله قصد الله.
1: قصد الله، أيوة، وعلى الله قصد السبيل. على الله قصد الله، جميل هذا اللقب. يلا أي سي عبد الرحمن اقرأ.
2: سنقرأ من سورة الأعراف.
1: أي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه.
1: ولا تتبعوا من دونه، دون زيادة في المفهوم.
2: ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما

0: الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
1: أحسنت يا سي عبد الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله، ربي يفتح عليك إن شاء الله ويزيدك توفيقا. قراية باهية، أداء جيد، حروف قوية، قواعد موجودة. ملاحظة فقط ابني عبد الرحمن، ما تنساش روحك في المدود، واضح؟ ما عادش تبالغ في المدود. أقرأ لك مقطع الأول. ألف لام ميم صاد، فقط الثلاث ألفات، ما نزيدوش عليهم. باهي، شكرا يا عبد الرحمن. الاتصال الأخير تقريبا. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يا مرحبا، الاسم الكريم.
2: وبك يا سيدي أحمد من تونس.
1: أحمد من تونس، تفضل يا سي أحمد سريعا قبل نهاية الحصة. تفضلي.
2: تفضل. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس.
1: حقق الهمزة. كأن لم تغن بالأمس.
2: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة.
1: زيد المد شوي.
2: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
1: جعلنا الله وإياك منهم يا سي أحمد، جزاك الله خيرا على هذه القراءة الجيدة، وأعجبتني في وقفاتك وقراءتك الهادئة، ما شاء الله، ربي يزيدك توفيقا وسدادا، وربي يفتح عليك إن شاء الله، وبارك الله فيك يا سي أحمد من تونس. مستمعين مشاهدين، هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحصة من برنامج تعاهد القرآن، إلى أن ألقاكم في حصص قادمة. الشكر موصول سي محمد سي أحمد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم بمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة اللي جيكم كالعادة، الله لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية، كل نهار سبت من 11 إلى منتصف النهار طبعا، وتعادوا ليلا بعد صلاة العشاء، وتجدون الحصة هذه طبعا بحول الله تعالى على صفحتنا على اليوتيوب إذاعة الزيتون القرآن الكريم، طبعا على اليوتيوب للي فاتته أو يحب يعاود يسمعها من لول وجديد أو يحب يأخذ منها المعلومات، وكل الحصص تقريبا موجودة على صفحتنا على اليوتيوب تجمو ترجعوا لها. وإحنا كالعادة ديما نجوكم بضيوف جدد ومواضيع جديدة وبحول الله تحدث الإفادة. ولكن قبل ما نحكي لكم شكون معنا اليوم، خلينا نرحب بضيوفي القارين. البداية مع سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، نقول له صباح الأنوار وسلام عليكم سي محفوظ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا، تحياتي للسادة والسيدات مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
1: يعطيك الصحة سيدي. منكم ناخذ الطيارة نحو سيرشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. سيرشيد صباح الأنوار والسلام عليكم سيدي.
3: صباح الفل والورد والياسمين. أيوة. يعني أنا بعاد على أخويا محفوظ باش تقول لي ياخذ الطيارة، خطوتين يجيب حذايا راهو
1: ذاك. مثال شحنة تقال للسفري. من مجال إلى مجال.
3: أنا ما دامك مسافر لا تصوم ولا تصلي ولا حتى لين تاخذ
1: لا لا يصلي
3: عاد يصلي.
1: طبعا نرحب بالاخت لطيفه الفرشيش اللي ترافقنا من وراء الاجهزه التقنيه. اليوم عن نظيف جانا قبل لكن منذ تقريبا 3 سنوات. نذكره هكا ب
3: ما فيها بس رغم اللي وراه مشهور ياسر ما يستحقش معناتها التقديم، لكن ما فيها بس نذكر بالناس اللي ما سمعوناش قبل واش يسمعونا اليوم. ضيفنا هو من احرار تونس او كريت النواه اللي كان حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بتونس. ريت قديش خرجت من فطاح
1: لي نعم نعم
3: من عام 1985
1: ما شاء الله.
3: عندك تو عندك 30 ديجا
1: عندك خبرة ما شاء الله
3: 31. وكان مساعد للتعليم العالي بالجامعات التونسية.
1: 41 ياسر شيت
3: 41
1: اي 41. اما انا ما حبيتش نقول خليتها 31 باش ما يقولش كبروني،
3: خاطر نعرفوا شعر وقت شعر ابيض. وقلنا يا سيدي هو محامي لدى محكمة التعقيب باعتبارها العدد السنين هذه
1: ما شاء الله،
3: وهو والأهم بالنسبة لنا توا
1: نعم
3: مؤلف العديد من الدراسات
1: صحيح
3: في قانون الأعمال هذيك اختصاصه، وكاتب عمود قانوني شهري في مجلة المانجير كانت تقرأها
1: نعم
3: منذ 2015، واستدعيناه اليوم لأنه أصدر كتاب قيم أنا شريته وقريته بالنسبة لي كنز لأنه يهمني ياسر.
1: قريته من كل سرشيدة؟
3: لا لا ما زلت ما قريتش حتى
1: خطر 1071 صفحة ما شاء الله.
3: منين عرفت
1: الواحد؟ ما نشوف أنا أول حاجة ناخذ الكتاب نشوف عدد الصفحة.
3: 1071 صفحة واسمه الشركات التجارية.
1: التجارية
3: عمله هو وزميله سي صلاح الدين ملولي بارك الله فيهم، وإضافة للمكتبة التجارية في تونس.
1: في تونس. إذا ضيفنا هو الأستاذ
3: سامي فريخة.
1: سامي فريخة. سي سامي مرحبا بك.
4: مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة. وأنا سعيد وما شاء الله تتعدى معناها صباح مزيان.
1: إن شاء الله هي
2: يا كاو أنت ما عندك ترشيد وكاو وأنا ما عندي حتى حق.
3: أو كبدا يغير. قلت لك شي غير يغير يا أخويا. حتى كبار يغيروا على بعض.
2: لأنه أخويا سامي هيك أيوة. قريب إلى القلب.
3: قول لي زاد تعرفوا هذا يا
2: زلمه
1: هو ما يجمش ما يعرفوش خاطر استضفناه
2: بكل المعايير. اذا كان تحكي عام 85 تخرج
1: نعم
2: اول التجارب المهنيه، وكنت سعيد جدا في بناء مشروع جديد في برنامج وقت الشيخ صالح مع
1: الله يرحمه الشيخ صالح كامل.
2: اول نعم. من كان اكبر اول سند لي كان سي سامي الفريخه
3: هكا
2: أيوة. في الاداره القانونيه
1: برا
3: من الوخرتين
2: مالا شنو عدت تحب تبنيه هكا فهمت عندي انا
1: لا ما شاء الله
3: يا اخويا ربي يفضلك لي وربي يفضله لك
2: يفضلهولنا
3: كل انا نقعد فراج مش مشكل.
2: الاستاذ سامي الفريخه غني عن التعريف من الناحيه هذه، لكن حاجه اللي هو العطاء الغزير
1: في الكتابه
2: في كل شيء من ناحية المهنية، لأنه الخبرات صحيح. الخبرات هذه في كل استشارات في القانونية استشارات.
3: وتهز التليفون تعمل تليفون تقول له يا سي كذا كذا كذا.
1: تردد
3: باش يجاوب.
4: شكرا.
1: احنا عنوان الكتاب اسمه قانون الشركات التجارية. احنا هو اسمه الشركات التجارية، ما انا نحب نحكي عليه طبعا هذا الشركات التجارية بتفاصيلها وتفريعاتها، وفي الكواليس نسمع على الكتابة والتطوير وطبعة جديدة. انا قبل ما ندخل في التفصيلات يعني نحب نعرف بين ما كتب قبل وهذا الجديد، يعني ما هي أهم الإضافات التي يعني نعرف أنا واحد يكتب حاجة جديدة ولا يعمل
3: حينها بعد
1: فما أكيد فما جديد، أهم هكا العناصر دون التفصيل، وبعد ندخل نحكي إن شاء الله بحول الله بالتفصيلات. سامي
4: شكرا. هو الكتاب مكتوب باللغة الفرنسية
1: واحنا زاد حكينا على منذ أسبوعين أو ثلاثة زاد على كتاب آخر مكتوب
3: أخنا بسمة العرفاوي
1: وباللغة الفرنسية،
3: وقال لك كيفاش مش بالعربية، قلت له حنين للعربية.
4: لا هو خطر كنت ندرس في المعهد أعلى الدراسات التجارية بكارتاج لغة التدريس
1: الفرنسية،
4: وبالتالي كانت معناتها الدرس اللي عندي أساسا هو قانون الشركات التجارية، وبطبيعة الحال بالتواصل مع الطلبة والتواصل مع زملاء والتواصل مع خبراء المحاسبين خاصة لأنهم هما منبع الأسئلة اللي يطرحوها لي كانت ثمينة جدا. وتعرف أنت العلم هو بالسؤال قبل كل شيء، تحصيل العلم يكون بالسؤال.
1: نعم.
4: بالتالي استفدت من العلاقة الوثيقة مع زملائي وأخوتي الخبراء المحاسبين ولا رجال القانون.
1: يعني كانت قلت لي تو المؤلف هذا الكتاب جاء نتيجة لحاجة
4: بطبيعة الحال. هو المشروع بدأ سنة 2000 عندما صدرت مجلة الشركات التجارية.
1: أيوة.
4: واشتغلت عليه مدة 5 سنوات، كنا ننتظر أنه ثم تنقيح. التنقيح تأخر برشا
3: لأنه يعني في نواقص وقتها.
4: نواقص كبيرة برشا. دونك الطبعة الأولى خرجت عام 2008، بعناها على نفقتنا.
1: أيوة.
4: وبعناها للطلبة بسعر التكلفة.
3: صدقة جارية تسمى.
4: صدقة بسعر التكلفة فقط.
2: من العلم من ينتفع به.
4: في عوض يعمل فوتوكوبي، عنده مكتبة في المكتبة فيها كتاب يكون أجمل.
1: أجمل وجاهز وحاضر.
4: وخير معنا هذاك الفاتحة للدخول العلم. وبعد الطبعة الثانية صارت 2013. بطبيعة الحال القانون تطور في 2009 واستوجب إدخال تحيين. كان تحيين أكثر منه إضافة في الحقيقة. وبعد من 2013 إلى 2026
3: تعدينا 2023 13 سنة
4: برشا، لكن اكتسبت فيها تجربة
1: جميل.
4: فمن التجربة هذه أني قدمت استشارات، قدمت دراسات، بطبيعة الحال وقع تثمينها. وهذاك علاش في الكتاب قلنا هو 100 جور اي اوغمونتي، دونك ثم اضافه ثم
1: مسائل
4: لم يقع التطرق اليها في الطبعه السابقه، وبالتالي حتى معناتها الحجم نتاع الكتاب
1: ولا 71 صفحه
4: ضعف، لانه الكتاب الاخر 500، اذا ضعف يعني. ضعف معناها حجم الاضافات والتحيينات التي تم ادخالها.
1: واضح.
4: حبيت نقول أنه كامل هو الكمال لله.
1: أكيد.
4: بطبيعة الحال عمره إنسان ما يقول أنا وصلت
1: بعد
4: ولا
1: هو كل فترة باش يصير هالتحيين هذا
4: ولا قانوني طير بطريقة سريعة جدا.
1: واضح. أنا قبل ما نعطي السؤال سيرشيد سي سامي، أين يباع الكتاب في المكتبة؟
4: والله هو الناشر هو صاحب دار النشر ميزون دو ليف، صاحبي بالزغبي رئيس مديرها، هو اللي تولى النشر. أنا من دار الكتاب مبدئيا، وهو يوزع على
1: المكتبات.
3: هو مختص المكتبة مختصة.
1: نعم. واضح. أنا فقط هذه حبيت ناخذ المعتبش للمستمع إذا هو يحب ياخذ فكرة على الكتاب أو من أهل الاختصاص يعرفوا وين.
4: ميزون دو ليف.
1: واضح. سيرشيد نشوف فيك تتعصر على سؤال. تفضل يا سيرشيد تفضل.
3: أستاذ سامي.
1: أيوة.
3: لو طلب منك تلخيص الرسالة الأساسية أو الهدف العاجل من هذا الكتاب لصاحب المؤسسة في دقيقة واحدة فقط لا غير. ماذا ستقول؟ خطر ألف صفحة نجم نعملها في دقيقة.
4: والله هو صاحب المؤسسة يجب يكون فرد.
1: نعم.
4: وحب ينتقل إلى شركة. الانتقال هذاك صعيب. وتحب له دراسة لا فقط قانونية لكن إنعم. أيضا جبائية.
3: هذا الكلام اللي قلته لنا القاضي ياسر
1: بالضبط في الأسبوع الفارق. صحيح.
4: معناها القانون الجبائي وقانون الشركات مع بعضهم توأمان.
1: واضح.
4: ما يمكنش فصلهم على بعضهم.
1: نعم.
4: ثاني حاجة إذا كان شركة قائمة.
1: نعم.
4: أعتقد أنه أغلب الشركات في تونس هي شركات ذات مسؤولية محدودة. وفصلنا القول في الكتاب هذا تطرقنا لأغلب جوانب شركات ذات مسؤولية محدودة. نعطيك الفرق بين النشرة السابقة وهذه. كنا في الكتاب السابق 40 صفحة طول 170. معناها تطرقنا إلى جميع الدقائق في سير الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وبالتالي أنه بطبيعة الحال هو صاحب مؤسسة ما هوش خبير في القانون ما يجمش، لكن هذا يساعد زملائنا المحامين ولا زملائنا المستشارين بالضبط. القانونيين باش يلقاو معلومات موثقة أرجمنتي معناها وخاصة دراسة فقه القضاء طبعا. لا يمكن لنا فهم القانون وحده لكن كيف تطبق المحاكم بالضبط. وبالتالي القانون الوضعي هو صحيح. أصلا قانون صادر على وكذلك تطبيقات القضائية
1: اللي هي روح القانون
4: وتطبيق القضائي راهو أهم حاجة
1: صحيح.
3: فقه القضاء
1: وروح القانون لأنه يستند إلى أحكام
4: سابقة بما فيها سيء وفيها صحيح.
1: جميل.
3: وحسب تحليلك سي سامي
1: احنا سيرشيد باش نخليك تسألوا على تحليل.
3: انت مادامك ما تقولي شيخ ما نقف شراب
1: المو هذا اش قلت كان باش نخليك تحكي له على تحليله
3: بيه.
1: لكن نخلي المستمعين يهضموا ما سمعوه
3: اي خاطر
1: وناخذوا ترتيح
3: دسم
1: ونرجع ان شاء الله بحول الله تعالى لنواصل الجزء الثاني من حصة اليوم. احبتي الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. ضيفنا المبجل سي سامي فريخة، وبدينا نحكي على الكتاب الجديد اللي صار فيه خليني نقول تنقيح لما كتب قديما وإضافات وتحديثات في 1071 صفحة، واسمه الشركات التجارية. وسير شيت قبل الفاصل حب يسأل سؤال
1: السي سامي.
0: السي سامي بالطبع
1: يا سي سامي، توا حسب تجربتي أنا وارتباطي بالرجال الأعمال، بصراحة مجلة الشركة التجارية تواجه أحيانا انتقادات لاذعة بسبب البيروقراطية والتعقيد الإداري. حسب تحليلك بعد 40 سنة خبرة، هل أن الإطار القانوني الحالي يشجع الاستثمار أم أنه لا يزال يمثل عائقا أمام بواعث المشاريع ويزم تحوير؟
2: هذا سؤال كبير
0: كبير طبعا. هذا لازم نجيب له لجنة كاملة باش
1: أعطينا بخلاصة.
2: لا هو هو نعم. هو الشركات التجارية رغم
0: نعم.
2: ما نحكيوش على محيط الشركات،
0: نعم.
2: مش المناخ. أنا المناخ نعم. حاجة ومحيط الشركات. نعطيكم مثال بسيط. ثم في قانون في 29 ماي 2019 خرج قانون أفقي، نقولوا إن لوا ترانسفيرسال،
0: نعم.
2: في معناها تحسين مناخ الاستثمار، لوا سور لا معناتها لاميليوراسيون دو لانفيستيمون. من بين الجوانب لتحسين مناخ الاستثمار دخلت في الشركات التجارية،
0: نعم.
2: أحدثت تنقيحات للشركات التجارية من شأنها تساعدها على ما تطوير أداء قانون الشركات. التحويرين الأساسيين الذي معناتها نذكرهم هو أنه الشركة ذات مسؤولية المحدودة لشخص واحد أصبحت مجازة للذوات المعنوية.
0: أيوة.
2: الذوات الطبيعية يمكن لها أن تؤسس إلا شركة واحدة. هذا يعطي للشركات والمجموعة الشركات

0: مسير الشركة، وكيل الشركة. المشرع هنا تحرر نوعا ما، وأمكن أنه يعين الوكيل شخص آخر غير الشريك الوحيد.
1: طبيعي.
0: إذن
1: نعم.
0: هذا من شأنه أنه يمكن حرية لتشجيع الاستثمار.
1: صحيح.
0: الجانب الثاني في الشركات ذات المساهمة العامة، ذات المساهمة العامة، المشرع كرس ما هو موجود في التطبيق قبل، وما أنه يكون أعضاء مجلس إدارة أعضاء مستقلين.
1: جيد.
0: وزاد هنا ثم تدخل من هيئة السوق المالية بدون نص، بدون نص معناها خارج نص. خرجت في ترتيب عام قالت الشركات المدرجة بالبورصة يجب أن يكون فيها عضو مجلس إدارة ممثل صغار المساهمين.
1: نعم صحيح.
2: مفيش نص.
0: هذا إحداث خارج النص.
1: ترتيبي.
0: كنت نتمنى أنه المشرع يدرج
1: صحيح.
0: المؤسسة يدمجها، مش نعمله معناها خارج النص.
1: صحيح.
0: بيئة الحال
1: لكنه معمول بيه. سي محفوظ بيدو كان في فترة من الفترات ممثل صغار المساهمين. مش نذكر فيه ترتيبي معناها.
0: وهذا تعرضت له فيه نقد، لأنه قانون الشركات هو قانون معناها
2: شامل، شامل.
0: من اختصاص فيه من اختصاص مجال الشركات، مش اختصاص هيئة السوق المالية. كان أمكن يمكن أن يكون خير. مثلا نعطيك مثال أنه عضو مستقل، هل يجوز له بعد أن يكون عضو مستقل أن يبرم عقود مع الشركة؟ مش معقول.
1: يعني فما تضارب مصالح بين
0: تضارب مصالح، حتى أنت خرجت وما عادش عضو مستقل. لا يمكن أن نتصور أنه العضو مستقل أنه يتعاقد مع شركة. واللي هذا
2: عدة سنوات مش مدى الحياة.
0: لا نعطيه خمس سنين
1: مثلا.
0: مش موجود. هذا نقص. إذن تحسين المناخ هو عمل دائب.
2: اللي طالب وانا من سويرة
1: يعني المقترحات،
2: مقترحات اللي تفيدنا.
1: هذه مهم جدا.
3: حويجة بركة.
1: تفضل سي محفوظ.
3: هي مش سهو بالنسبة للأعضاء مجلس إدارة المستقلين وممثل صغار المساهمين.
1: نعم.
3: مش كانوا في المدرجين في البورصة، مدرجين في البورصة صغار مساهمين.
1: نعم.
3: أما المستقلين موجودين في كل ما هو شركة
0: مساهمة،
3: لا خلف مساهمة عامة كفي أبيل بيبليك على بار اللي هم الشركات اللي
2: تنجمش مدرسة في البورصة.
1: نعم. ولكن
2: في أفير بيبليك على بار خلطت لبيش صغار مساهمين.
0: نفسروا للمستمعين التفريق بين شركات مدرجة بالبورصة وشركات ذات مساهمة معهم.
1: صحيح.
0: هو الفصل الأول من قانون 94 14 أبريل نوفمبر 1994 يعطي خمسة معايير لشركات ذات مساهمة العامة.
1: جيد.
0: المعيار الأول أن الشركة تعرف نفسها بكونها في عقدها الأساسي هي شركات مساهمة عامة، هي اختيار المساهمين.
1: نعم.
0: يزيد يقول المعيار الثاني الشركات التي يكون موضوعها الاجتماعي ممارسة الأنشطة البنكية وشركات التأمين.
1: واضح.
0: هذا من ناحية الموضوع.
1: نعم.
0: نعطيك مثال، شركات التأمين مش كلهم شركات
1: راهو التعاونيات
0: من شركات.
1: صحيح.
0: بالتالي ما يتطبقش عليها المعيار هذا. المعيار الثالث هي الإدراج بالبورصة.
1: نعم. وهذا اللي
0: الإدراج بالبورصة فيه شروط. ثم البورصة عندها اليوم سوقين، سوق أولي وسوق ألترناتيف بديلة للشركات الصغيرة. والمعيار الرابع هو الشركات التي عدد مساهمين فيها يتجاوز المئة.
1: نعم.
0: إذن معيار كمي.
1: نعم.
0: والمعيار الأخير هي طريقة طريقة إصدار السندات. طريقة هي بالإشهار، نجي في التلفزة تقول أنا ولا نحب شكون يساهم.
1: نعم.
0: أما بالتوجه اللي مقر العمل ومعنى الديمارشاج نقولوا هذا، ولا اللجوء إلى الوساطة.
1: نعم.
0: هذه إذا حصلت يعني نكتب في جريدة معينة نقول أنا نبحث على شريك، هذا اللجوء للدخل العام لا يجوز القيام به إلا بشروط.
1: نعم.
2: لكن في القروض الرقائية تدخل في الإطار هذا
0: مثلا.
1: نعم.
0: هذوما المعايير الخمسة اللي دونك الشركات المدرجة بالبورصة.

0: هي فرع من فروع أعم شركات ذات مساهمة عامة.
1: واضح،
2: تفرقة مفيدة جدا.
1: إيه نعم. تفضل تفضل سير شيد تفضل.
2: توا نتحدث برشا على الانتقال الرقمي والشركات الناشئة الستارت اب وما أدراك.
1: صحيح.
2: كيف حسب رأيك تتأقلم الأشكال القانونية التقليدية سار السيار الاس ار مع الواقع الاقتصادي لسنة 2026؟
1: نعم
0: به، هذا هما سؤالين معناها مهمين جدا.
1: نعم.
0: مجلة الشركات التجارية يجب أن تتطور
1: نعم
0: لتكريس الاقتراع عن بعد والاجتماعات عن بعد.
1: نعم.
0: نعطيك مثال، في سنة 2020 وقت جائحة الكورونا البرلمان أعطى تفويض
1: صحيح
0: لرئيس الحكومة لإصدار مراسيم.
1: نعم.
0: صدر مرسوم يمكن الشركات المساهمة معناتها الشركات العمومية
1: نعم
0: أنها تتداول الأجهزة تمتاعها عن بعد.
1: نعم.
2: هيك التسيير.
0: أيوة. كنت نفضل أنه يكون مرسوم أشمل من ذلك.
2: أي حتى الخواص.
0: حتى الخواص.
2: وهم توا قاعدين يعملوا فيه رأي سيد.
0: شعمل هيئة السوق المالية. هيئة السوق المالية خارج نص وبخرق للنص. أجازت بمنشور قالت الشركات هذه يمكن لها، الأفضل هو الرجوع إلى النص.
1: نعم.
0: وصادر
1: عن مشرع.
0: تفكير تفكير لازم يكون
1: أشمل.
0: منظم وأشمل وفيه خلفية قانونية.
1: صحيح.
0: إذن المسؤولية الأولى وال نقول أنا الإرجانت معناها مستعجلة هي تنظيم هذه الاجتماعات عن بعد.
1: نعم.
0: لأنها اليوم ما نخفيش عليك في الواقع موجودة.
1: نعم. وش كان
0: والأحسن يعني والأحسن هو تنظيمها لأنها شرط من شروط الصحة.
1: نعم.
3: تنظيم تشريع.
0: تشريع تشريع.
2: يعني قدام القضايا.
0: هذه إيرجنت.
1: نعم.
2: قدام القضايا نجم يلغي لك محضر.
0: بطبيعة الحال. والحاجة ماسة في ذلك.
1: نعم.
0: التنقيل سألت أنت على الشركات الناشئة.
1: نعم.
0: رأي الشركات الناشئة ليست صنف من الشركات. هو سيت مود اوبيراتوار.
1: صحيح.
0: هي نوع من النشاط.
2: اي نشاطها.
0: هو نوع من النشاط، هي اذا ليست هي شركه تجاريه عامه ما خاضعة على القانون هذا.
1: صحيح.
0: لكن موضوعها خصوصي.
1: صحيح.
0: وبالتالي
1: واعطاها شويه امتيازات.
0: امتيازات
1: كدفع ل لكن هذا مهم ومهم جدا اللي تحدثت فيه، يعني في إطار التطور والتماشي مع روح العصر.
0: نعم.
1: لأنه توا الرقمنا اللي نحكيه عليها هذه الدولة كلها هي ماشية فيه وتشجع
2: فيه،
1: لازم أيوة لازم القانون يكون زاد هو يتماشى مع التطور الواقع، مش كان في بلادنا فقط بل في العالم الكل توا راهو أصبح ما عادش خليني نقول راهو رفاهية إنك تدخل في الرقمنا، أصبحت ضرورة ما فهمناش حاجة هذه هكا ولا لا.
0: أنا نحب نستغل هالفرصة سير شيد. سير شيد تعرف منذ سنة 2018 اشتغلنا عملنا لجنة لتنقيح مجلة الشركة التجارية، واللجنة هذه فيها 10 من أعضاء وأعطونا حتى وقت 4 أشهر ولا 5 أشهر معناها تقديم مشروع. المشروع هذا لم يرى النور، والشركات الناشئة حاجة ماسة هذه للمشروع. إذن نفض الغبار على هذا المشروع ضروري، وهو عمل جاهز يمكن نراجعوه
1: جيد
0: ونطلب من الحكومة أنها
2: خدمنا
0: عليه. هما كلموني قالوا لي ما حتى ما لقيناش، أعطينا نسخة جديدة.
2: أعطيهم نسخة هيك
0: أعطيهم
1: لكن يعني إن شاء الله.
0: لكن للأسف بقي الأمور معطلة.
1: إن شاء الله من خلال إذاعة الزيتونة تتحرك
2: لكل مصلحة الجميع.
1: طبعا مصلحة بلادنا قبل كل شيء. طيب باش خليك تسأل سير شيء تفاهمك فيه، لكن في الجزء الأخير من الحصة تهن خليه هضمه المستمعين.
2: آخر فاصل الله يبارك.
1: آخر فاصل بحول الله
2: رئيس القافلة.
1: آخر فاصل في حصة اليوم، ثم لنعود أحبة الكرام فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، وضيفنا المبجل سيسامي فريخة، وتحدثنا على آخر حاجة تحدثنا عليها قبل الفاصل، هل المشروع تاع خليني نقول الذي يتماشى مع التطور الواقع في خلينا نقول في المجال الإعلامية، في الشركات، في التعامل حتى دوليا،
1: الكل
0: لازم تونس تتماشى مع ما يقع،
1: وهي ماشية في الإطار
0: بحول الله.
1: أنا قاعد نحس في ميدان الرقمنة، والله بالمجدة نحس في ميدان الرقمنة ثم قاعدين نتقدم
0: بحول الله،
1: مش ما يكفي، مش بالكفاية، أما قاعدين نتقدم.
0: هو احنا حتى في الإذاعة التونسية بين قوسين، يعني سامحني باش
1: يا مش في شهر روحك مسج،
0: لا مش مش لروحي، نحكي على إذاعة التونسية بيدنا، نحن دخلنا في هذا المجال، يعني ثلاثة استوديو فنحكي مركزيا، بخلاف الاستوديوهات الجهويه دخلوا في الاي بي في في التكنولوجيا الجديده، حتى اذاعه الزيتونه
1: صوره وصوت
0: بحول الله زاد في عام الجاي، بحول الله زاد اذاعه الزيتونه تنضم استوديوهاتها لهذا التطور. فماشين هي احدث التكنولوجيا تو اللي قاعده يستعملوا فيها، فالدوله شعره بهذا الامر، لكن احنا نحبوه يكون اسرع. ذاك هو شن نحبه. ايوه تفضل سير شيخ.
1: توقف على مستوى التطبيق، حسب رايك شنو الفخ القانوني الأكثر شيوعا اللي تقع فيه أصحاب المؤسسات عند صياغة القانون الأساسي اللي هو عقد؟
0: نعم،
1: وبعدك شو يقعدوا ويحنين فيه؟
0: نعم،
1: ويقاسيوا فيه، خصوصا فيما يتعلق ببيع الأسهم من شريك لشريك، الشركاء الأخرين، الإحالة، حل الشركة، الأمور هذه الكل.
0: واضح سي سامي، قبل ما تجاوب نفوز في نص دقيقة، من خلال خبرتنا في البرنامج هذه وتفاعلنا زاد مع الناس، يعني بعض الناس يدخل شركة رد بالك لما تقراش القانون الأساسي، تيقول له ما تبع ما وكيف كيف الناس كلها
1: يتبع في المكتبة، هو
0: أو كمشي جيب حط وصحح ويمشي، وبعد لما يصير الخلاف يكتشف أشياء ويقول شنو ما ذوما وكيفاش، ردوا بالنا. تفضل سامي سامحني.
2: هو ثم منهجية في الكتابة.
0: نعم،
2: أنا عندي منهجية وخذيتها من عند الخبراء المحاسبين.
0: أيوة.
2: أقول لك نتعلم،
1: يعني باش تشوف الخبراء المحاسبين
2: نتعلم. الخبير المحاسب اللي يعطيك تكلفه بمهمة، يعطيك ليتر دو ميسيون،
0: صحيح،
2: يعطيك تصوره للعملية.
0: نعم،
1: لو يقول لك كيفاش أنا فهمت كيش قلت لي،
2: هذايا شرط شوهري لازم نفهمه، أنه مصدر الخدمات ولا المستشار
0: نعم
2: في الحقيقة يقوم بدورين. الدور الأول هو يعبر على
1: الرغبات
2: وما يحتاجه الحريف
0: جيد
2: من أهداف والوسائل.
0: نعم،
2: يقول له أنت حاجتك بهكا وهكا وهكا.
0: نعم،
2: والطريقة هي إذن مش نعملها بالطريقة هذه، الربط بين الهدف
0: نعم
2: والوسيلة. إذن أول عمل أنه يمكن الحريف من التعبير على رغباته. بطبيعة الحال هو الوثيقة تكتب بأربع يدين، ستة يدين، معناها يكتبها المستشار ويكتبها معها الحريف، بعد توصاخ كليتر دو ميسيون.
0: نعم،
2: وبعد ثم جانب ثاني أنه المحرر يستشكل الأمور في ذهنه، يضع الإشكاليات ويكتب الحلول القانونية، وإذا وقع التفاهم على هذا دي مرحلة الصياغة في الأخر، صياغة العقد، هي العمل الأخير.
0: نعم،
2: أنا باش نسهل الصورة نعطيك مثال بسيط.
0: نعم،
2: احنا في كرة القدم نميزوا بين زوز لاعبين، اللاعب اللي يحذق اللعب وكرة ويغزر الكرة تحت ساقيه.
0: نعم،
2: إذن هو يلعب لكن يغزر الكرة، ما يغزرش للأصحاب.
0: نعم،
2: وثم لاعبين أخرين صحيح عندهم القدرة باش ساقوا تلعب وعقلوا وينظروا
0: هذا هو اللي حشتنا،
2: هو هذه الطريقة المثلى.
0: نعم،
2: أنه الإنسان الذي يكون قدم استشارة لازم يفكر.
0: نعم،
2: والتفكير راهو أساسا ما يكون شفهي.
0: نعم،
2: التفكير يكون كتابي، لأنه الكتابة هي اللي تجعل العقل يتراكم.
0: نعم،
2: في الكتابة راهو الشفهي، الشعوب اللي بقات شفهية ما تقدمتش وشعوب اللي تكتب هي تتقدم.
0: نعم،
2: نفس الشيء بالنسبة للشخص الذي يقوم استشارة، هو يعطي معلومة لكن يفكر فيها قبل ما يكتب العقد. وبالتالي إذا لازم تمشي لرجل قانون يعبر لك
0: صحيح.
2: على رغباتك، تتفاهموا معي.
0: نعم.
2: ثانيا يعطيك يعطيك الاستشارة القانونية ويعطيك الكتب، هو كتب. نتيجة التفكير متاعه.
0: يعني هذا الأمر مش رفاهية سيسام،
2: مش رفاهية، هي ضرورة عقلية.
1: أعطيك مثال
0: تفضل.
1: اللي كان يقول فيه سيسام، واحد يسمع فينا في الإذاعة في البرنامج هذا،
0: أيبه،
1: اتصل بينا قال أنا نحب نعمل شركة وعندي شروط. قلنا شو الشروط؟ قال أنا نحب ندخل فيها وليدي الكل. تبارك الله عنده بشر. هي دخل فيها وليدي الكل،
0: فماش إشكال.
1: ثانيا نحب وقت اللي يربحوا، هو المشروع ما شاء الله عليه،
0: نعم،
1: هو مشروع شخصي يحب يردوا شركة،
0: أي نعم،
1: وقت اللي يربحوا نحب الربع اللي يربحوه يمشي للجمعية الفلانية، ونحب يتعاهدوا باش ما يسكروهش بالكل بعد موتي أنا. هذه يلزمها استشارة من عند الزامي. فهمت وضعي كيفاش؟ معناتها باش تشوف بعض مرات النوايا متاع الشخص يلزمها إنسان قاري القانون كما ينبغي.
0: بالضبط.
1: هل يمكن بعد وفاة الشخص هل يمكن أن كالوصية يتحكم فيها ما يتحكمش؟ يعني مسألة تكوين شركات راه مش سهل الأمر هذا.
0: واضح.
1: ففي النقطة هذه نحب كان تسمح
0: فضل
1: نمشي مسألة المسيرين والمسؤولية متاع المسيرين. نحب تحكي لي على الخط الدقيق ما بين
0: الفاصل.
1: خطأ التصرف والجنحة الجزائية.
2: هذه عمل يومي نقوم بها احنا في الحقيقة. والقانون الجزائي فيها جرائم معينة. الجرائم هذه ما في صورة أنه الفعل لا يندرج في جريمة مثلا جريمة، إذن القانون ما عندكش تكييف، معناها محصور في أركان الجريمة.
0: واضح.
2: إلا أن خطأ التصرف هو خطأ عام.
0: واضح.
2: لا يتوقف على نص.
0: واضح.
2: عشان نقولوا احنا الفصل 82 83 مجال التزامات والعقود، باش ناخذوا مجال التزامات والعقود. يقول الخطأ هو القيام بما هو ارتكاب ما لا يجب القيام به.
0: صحيح.
2: أو الامتناع على ما يجب القيام به.
1: عن قصد أو عن غير قصد.
2: لا
0: مذكرش.
2: بغض النظر عن القصد.
0: ما ذكرش.
2: نفس الشيء خطأ التصرف. خطأ التصرف أنا نقول لهم وقت نمشيوا للكلية شنو نقريكم؟
0: نعم.
2: نقريكم لي راجل دولار.
0: نعم.
2: ما نقولكش في الكلية لازمك تسرق. ولا لازمك تعمل استثمار غير مربح، ولا نعلمك لي ريغلو دولار. اذا خطأ التصرف هو اللي نقريه في اللي قريناه في الكليه وما قمتش به في الواقع.
0: في الواقع
1: واضح. ما يجب ان تفعله،
2: ما يجب ان تفعله، هو اللي قريه لك الاساتذه.
0: نعم. لكن انت ما كي
2: ما عملتوش هذاك خطأ التصرف.
1: ما عندي ظروف يا سيد الاستاذ. عندي ظروف.
0: ولا نيتي باهيه ما انا
2: لي ريغلو دولار.
0: نعم.
2: نجموش نكتبوهم.
0: نعم.
2: لرجل الاخر نلقاهم في الكتب مثل
0: البحوث
2: مثل البسيط.
0: نعم.
2: خطأ طبي.
0: نعم.
2: الخطأ الطبي باش نشوف الطبيب قام بخطأ ولا لا، نرجعوا للكتب نتاع الطب.
0: نعم.
2: نقولوا لي بروتوكول.
0: نعم بالضبط.
2: هذوك هو الخطأ الطبي.
0: نعم.
2: وهذا هو خطأ التصرف.
1: ريتك باش تجاوبني بكل بساطة.
0: مسألها كمثال، لكن في الواقع باش تدخل في تفصيلات.
1: لقد أقنعني.
0: لا أنا مفهوم بالنسبة لي.
1: أما اللي مازلت ما تقنعتش به لحد الآن، هي المسألة اللي ديما نحكي معك فيها، هي مسألة الأقلية والأغلبية والتعسف على هذا وذاك.
0: في مجالس الإدارة تقصد ولا
1: لا؟ بين الشركاء.
0: بين الشركاء.
2: بين الشركاء. هذه معضلة كبيرة.
0: نعم.
2: معضلة كبيرة.
1: من نجبت في المعضلة.
2: احنا تعصف الأغلبية هو قانون الأغلبية هو قانون عام في القانون الشركة التجارية بشركة ذات مسؤولية.
3: عندك أكثر فلوس
0: إيه هو يقول لك زاد أنا عندي 80% ما لبش سيرني جماعة 20% زاد في المقابل هو يقول لك أنا دافع.
1: إذا كان هو يفهمك إذا كان هذيك تولي باندي عليا وتضر الشركة ما يساعدنيش.
4: هو قال كلمة حلوة تعسف.
1: أي تعسف.
4: حطينا التعسف.
2: التعسف عادة نحصروه ولا في التوزيع المرابيح.
0: توزيع في الغالب يعني.
2: أغلب
1: في زيادة في رأس المال ثم تعسف.
2: تنقول لك هما ثلاثة مواضع.
1: أيوة هذا. أحكي عليهم.
2: في تخصيص النتيجة. في تخصيص النتيجة نتيجة خاصة إذا ثم مرابيح.
1: نقول لك ما نوزعوش اليوم.
2: الأغلبي عنده إذا عنده رغبة ولا عنده
1: توجه
2: أنه يحدث مؤسسات جديدة.
1: استثمر
2: وخاصة أنه المشرع التونسي يعطي
0: حوافز امتيازات
2: جبائية
0: صحيح امتيازات
2: الخطر شنو هو الخطر؟ الخطر أنه الاستثمارات اللي يقوم بها الأغلبي هو يشارك في الشركة اللي الشركة متاعه ساهمت فيها والأقل يبدأ على جنب
0: يعني
1: المستوى النسبة المئوية تنقص
0: صحيح
2: أنا مشارك أنا وصير شيد في الشركة يصير شيد الأغلبي يمشي يعمل استثمار في شركة باء ويكون هو شريك في شركة باء
0: نعم
2: ويسير شركة باء وأنا ما نسيرش معه وما عنديش أي مساهمة فيه إذن ثم
1: الدمان.
2: تحويل المرابيح للشركات الأخرى وفي مقابل ذلك الشركات الأخرى ما توزعش مرابيح للشركة الأم
0: طبعا
2: إذن هذا فيه ريسك كبير من التعسف الأغلبية
0: نعم.
1: تخصيص النتيجة
2: تخصيص النتيجة واستثمارها في تكوين شركات شوالي الأغلبي لأنه بالنسبة لي هو السلطة يبحث عن السلطة والأقل شنو يبحث على المردود
0: مردود حاجته بالتوزيع الأرباح
2: الأهداف مش كيف كيف
1: والمحاكم سي سامي ايش حكمت في الإطار هذي
2: والله ما ثماش فقه قضاء منشور وثم صعوبات
1: يعني عندك قانون
2: لأنه التعسف يكون بالتراكم
0: كيفاش باش تثبتوا زاد بالتراكم
2: بالعود انت على 5 سنوات و7 سنوات
0: وما وزعتش
2: وما ثماش مردودية راجعة وقتها يظهر التعسف اذا ما يظهرش
0: مش محيني ومباشر
2: وهذا جانب من الصعوبات
0: صغار المساهمين 5 و7 سنين مؤثرة جدا عليهم راهو
2: أيوة التعسف اللي قال عليه السي رشيد في ترفيع في رأس المال
1: أيوة
2: ترفيع في رأس المال يمكن أنه يؤدي إلى نقول احنا ديلوسيون معناها ذوبان
1: في نسبة مساهمتي خاطر أنت عندك فلوس أنا ما عنديش
2: والخطر الثاني أنه الترفيع يكون بدون علاوة إصدار تساهم أنت بالمشرع المشرع التونسي هذه هي نقطة ضعف القانون وحنا في المجال في التعديل اللي اقترحناه سيشيت اقترحنا أنه في صورة الترفيه في رأس المال وحذف حق الأولوية اللي باش يتمتع بحق الاكتتاب في الأسهم الجديدة ما يصوتش على الحذف لأنه فيه تناقض مصالح
0: صحيح تضارب مصالح بين
2: للغير ويمتع روح إذن هذايا معناها نقص كبير في المجلة ويجب تداركه في أقرب وقت
0: إن شاء الله هاي مقترح من المقترحات
2: تعاسف في الأقلية سير سيد فيش دواء ما فيش دواء لأنه
1: أي مثلا في تغيير القانون الأساسي
2: فيه تغيير القانون الأساسي الأقلية تتعاسف ورغم أنه الحاجة
4: للإصلاح للدعم ولا
2: جاء ثم قرار جميل جدا من محكمة التعقيب الفرنسية يقول في صورة أن ظهر أنه ثم تعسف من الأقلية يمكن القيام بدعوى استعجالية لتعيين مؤتمن على أسهم الأقلية للتصويت بدلا عنها لما فيه مصلحة الشركة
1: يبعد المساهم ويخلي بلاصة واحد نتر
2: نتر
4: والمؤتمن
1: حلوة الفعل حلوة.
2: هنا القاضي ما يعطيش توجيه يقول له معنى صوت لفائدة القرار، يقول له صوت بما تراه من مصلحة للشركة.
1: خاطر المساهم الصغير نجم يكون بالبونتو أنا عندي 34% ما تنجم تعمل حتى شيء في تبديل القرار الأساسي. علاش ما مانيش مطالب باش نقول لك علاش
4: خاصه وعندك حالات تاع 50-50 مشكله كبيره
2: كيف كيف تاع احنا نقولوا ابي دو مينوريتي ولا ابي دغاليتي
0: نفس الشيء يا ما متساويين يا ما طيب سير شيد نحب نقول لك مازال عندنا 5 دقائق
1: باش تستثمرها في اعطيني حق في سؤال اخر ونعطي سي محفوظ طيب. ما تبقى من البرنامج كله
0: واضح طيب
4: نسكت
0: اذا دخلت
4: لا لا باش عندي
0: تفضل سير شيد
1: لو كان انت عندك السلطه تو وتستطيع تبدل القوانين كما تحب نعطيك السلطة باش تبدل فصل برك من قانون الشركات
0: أي فصل تبدله صعيبة ذي
1: لا لا ما يخرج منها تولي.
0: يخرج منها سي سامي طب أول أهم شيء معناه
2: فصل وحيد
0: فصل وحيد
1: شنو عجبتك الحكاية
2: والله هو أنا قلت لك إيرجان هو معناها تمكين المؤسسات من التصويت عن بعد
0: يعني مواكبة لروح التطور
2: التدخل في نجم زيد فصل اخرى
1: لا لا لا نعطيتك حق في فصل واحد وما تكبرش كرشك عشان اول مره جاي اختي تجي نسمح لك واحد اخر
2: في تغيير
1: لا ما ولا عندك الحق بس تعمل حتى
2: هو هو هو ثم معناتها بعض ساعات راهو وقت اللي ما نفهموش الكلمات بدقة
0: نعم
2: يكون ثم خلط وخلط خطير نعطيك مثال بسيط
0: واضح تفضل
2: الفصل 283 من جلد الشركات يقول يمكن يقول أول حاجة لا تتداول الجلسة العامة إلا على ضوء جدول الأعمال
0: نعم هذا
2: لا يمكن لها أن تتداول خارج جدول الأعمال
0: نعم
2: وزيد يقول
4: ولا يتغير
1: هذيك اللي حطوا كيستيون ديفيرس هذا كله مغالطين
2: يزيد يقول
4: في الجلسات العامة
2: يمكن للمساهمين الذين يملكون 5% من رأس المال أن يقدموا مشروع إضافة لواح لجدول الأعمال
0: نعم.
2: إلى حد الليلة السابقة للجلسة
0: واضح
2: هذايا أسيء فهمه النص احنا لازمنا نميز بين حاجتين إضافتين إضافة نقطة لجدول الأعمال أجوتي أن بوان على الأوردر دو جور ولا إضافة
4: لائحة
2: لنقطة موجودة في جدول الأعمال نعم.
1: كلام مهم جدا صحيح. أنا هالنقطة هذه صارت لي في حياتي
2: هنا
0: نعم.
2: القانون التونسي للنص تحرر في 2000 وفي سنة 2000 كان مطابق لما هو موجود في أوروبا وفرنسا
0: فرنسا خصوصا نعم.
2: جاء القانون الأوروبي تطور
0: نعم
2: وسمح أن تتم إضافة نقطة
0: وإلا
2: مشروع
0: واضح
2: به لكن وقت إضافة نقطة يجب تغيير الفلسفة جملة شو اللي يجتمع مجلس الإدارة اليوم باش يدعو الجلسة عامة مثلا في شهر أوت باش يجتمع اليوم هو
0: نعم.
2: لازم يعلن المساهمين يقول لهم راهو في شهر مي يعلمهم في شهر مي يقول لهم راهو باش نجتمع في 16 جوان لغرض دعوة الجلسة العامة
0: في أوت مثلا
2: إذن المساهمين اللي يحبوا يضيفوا نقطة لجدول الأعمال لازمهم يقدموا النقطة لجدول الأعمال متاع مجلس
4: اجتماع مجلس إدارة
2: اللي باش
4: يعمل جدول الأعمال تعلق
2: ما نجمش نعمل نقطة لجدول الأعمال ليلة صلى الله
1: إذا كيحكي على اللوائح فقط
2: اللوائح مهمش
0: بالضبط
2: مش ضيف نقطة نقطة
1: اللوائح بما أن أنا مشاريع اللوائح مجلس الإدارة هو اللي وقفها هو اللي قدمها بما أن تجيني قبل بالنهار من الجلسة العامة
2: في الجدول هو في الجدول ما ثماش مشكلة
1: ما يلزمنيش نعمل مجلس إدارة أخرى
2: ما يلزمنيش نعمل مجلس إدارة أخرى لكن إضافة نقطة هذا خطير
0: واضح
2: إذن تنقيح الفصل 283
0: طيب. سي محفوظ في نص دقيقة باش تسأل وفي نص دقيقة سي سامي شي جواب
4: حالا نمشي ديما نسيت موضوع المسؤوليات خاصة في الشركات خفية الاسم موضوع مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
0: نعم
4: قلنا في التصرف عادة المتصرف المباشر هو اللي عنده المسؤولية القانونية وغيره وخاصة الأمور الجزائية لكن هذه المسؤولية الجزائية في في القراءة الجديدة
0: نعم
4: قد تمس كل عضو من أعضاء الإدارة في هذه المسؤولية. إلى أي حد ترى أنه تحديد المسؤولية الجزائية لعضو أو لعدة أعضاء في مجلس إدارة في التصرف نجم معناها تنجم تكون أولا عادلة في توجيه ما قلناش وبعد القضايا فهمتي عادلة، وخاصة هل هذا يكون سبب في تخلي أو ابتعاد عديد من المسيرين في وعندهم كفاءات يقول لك أنا المسؤولية هذه من نجمش، أنا إذا كانوا تولي عندي مسؤولية جزائية أنا ما عادش تدخل.
3: واضح مثل ما الناس قاعدين متهربين من الحكاية هذه.
4: أي
3: مجد تسعين
2: هو مبدئيا المسؤولية هي مسؤولية فردية.
0: أي نعم.
2: لكن وقت اللي ثم قرار جماعي اتخذ مساهمة الجميع في القرار يمكن تكون بالفعل أو بالإمساك عن الفعل.
0: نعم.
2: وفما مبدأ في القانون هو الإكيفالونس دي كونديشن.
0: نعم.
2: أنت ساهمت ب 10% تأخذ مسؤولية كاملة.
0: تأخذ
2: مسؤولية كاملة.
0: أي بالضبط.
2: معناها في القانون الجزائي سي ليكيفالونس دي كونديسيون با لا كونديسيون بريبونديرانت.
0: نعم قرار المسؤول
3: على قدر مساهمتك.
0: نعم
3: تجازى.
0: نعم
2: هذا السؤال
0: جوابك واضح. يعطيك الصحة سي سامي. أنا نعاود نقول أنه الكتاب فيه 1071 صفحة للناس اللي مهتمة بالشركات التجارية
3: حقيقة أدعو لأن الناس تقرأ لأن لقيت فيه ضالتي
0: ما قلت تلقاو فيه خاصة لمن يتقن الفرنسية على كل إن شاء الله يترجم باللغة العربية
3: بالنسبة للمهنيين.
0: نعم نعم
3: المدير الماليين أصحاب اللي معنيين بالمؤسسات لأن في علاش أنا نأكد على هذا لأن في حاجات واقعية أنا حسيتها وعشتها فهمتني معناتها ماهوش يفسر لك القانون وكهو معناتها هذا يقول لك إذا كان صار لك كذا تعمل
0: نعم
3: كذا
0: نعم.
3: إذا كان صار
0: هذا حاجة مهمة جدا مهم لكن ديما أنا نرجع أنا نحب اللغة العربية لكل إن شاء الله
3: ترجموا لك مش مش
2: الناشر يروم ترجمته
0: شفت شفت أسير شريط ماشي إن شاء الله
3: لقد قرأ في ذهنك
0: إن شاء الله
2: قال سي سامي انترجموه
0: إن شاء الله
2: قلت له أنت راه في ذهنك
3: وفعلا طيب
0: إن شاء الله إن شاء الله لما يترجم نعاود نحكي عليه بحول الله تعالى إن شاء الله يترجم
3: ثم أنك
2: أنا عندي مشروع كتاب جديد
3: لقبل الكتاب الجديد عندي اقتراح لك تدخلوا في الشبكة العنكبوتية
0: الانترنت
3: راهو الناس وليت ماشي في الاتجاه هذا ولا معناتها يتشرب بطريقه كبيره
2: هو الناشر اللي
0: يعني مشروع الكتاب سي سامي اللي قلت نخدموا به عندك مشروع
2: هو مشروع كتاب انا بديت الكتابه من عام 2000 وكتبت مقالات وكتبت استشارات قاعد نجمع فيهم
0: جميل
2: باش يكون ان شاء الله كتاب مضخم
0: ان شاء الله
2: نفس هذا الحجم
0: ان شاء الله
3: جميل
0: مهم هذا زاد
3: بالعربي بالعربيه
0: على كل باللي شنجو احنا شنجيبوه بحول الله تعالى. شكرا سي سامي فريخه. شكرا سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. شكرا سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الاسلامي. اختنا لطيفه الفرشيشي من وراء الاجهزه التقنيه. اخوكم هيثم الامام قالوا كان باش يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
5: في المال والأعمال في المال والأعمال في المال والأعمال برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلق

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

هم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسر

دبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم.

0: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
1: تعلم أن عالم تونس حلال، عالم تونس كعالم كبير.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: يسمعوني مليح، أعوذ بكم من خلق
4: الله. في شريعة الإسلام شريعة
5: العالم لله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران.
0: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
6: رياض الروح والريحان،
0: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام صدقاوي اللي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك، تنورنا دائما.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله رب العالمين. شيخنا أن يفتح علينا دائما في هذه الحصة المباركة، يفتح علينا فتوح العالم عارفين به، وهذا حسن ظننا في الله سبحانه وتعالى.
2: بسم الله المانع.
1: يا سيدي بسم الله المانع. وكنا نتحدث وما زلنا نتحدث في وصايا لقمان الحكيم، وتحدثنا في الحصتين الأخيرتين شيخنا عن بر الوالدين، وقلنا أنه لا يكتفي المؤمن بالعدل مع في علاقته بوالديه، بل يتدرج من العدل إلى الإحسان شيخنا، وخاصة عبر المراحل العمرية التي يمر بها الوالدين. ووجب على المؤمن أن يفقه هذا الطريق، لأنه بر الوالدين هو طريق نحو الله سبحانه وتعالى أولا شيخنا. ومن يريد أن يطوف ببيت الله سبحانه وتعالى عليه أن يطوف كذلك في حياته الدنيا. ونحن نطوف كل يوم شيخنا، ونحرم كل يوم، ونقف بعرفة كل يوم، ونرجو الله سبحانه وتعالى مغفرة من عنده،
2: ونسعى في كل يوم.
1: والله ونسعى شيخنا في كل يوم، نحن نرجو من عند الله القبول. وما زلنا في بر الوالدين، وإذا أسعفنا الوقت شيخنا نمر على إقامة الصلاة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. في الحقيقة نحب في الحصة هذه نتم الحديث
1: نعم.
2: في قضية البر الوالدين، لأنها بصراحة هذا الحديث حول بر الوالدين حديث يفرض نفسه ساعة وجدير بالتذكير.
1: صحيح.
2: بأن نذكر به
1: نعم.
2: أنفسنا وسادة المستمعين كذلك، أننا في عصر طوى تقريبا انفصمت فيه الروابط الأسرية وتقطعت فيه الروابط الأسرية وصلة الرحم آخذة في الانقطاع، تسير نحو الانقطاع شيئا فشيئا، وخاصة لأولى بالصيلة شكونهم هم أولى بالصيلة؟
1: الوالدين،
2: القرابة،
1: أباء والأمهات،
2: الوالدان. ولذلك المولى سبحانه وتعالى جعلها وصية ربانية جامعة لكل الخلق، حتى وإن كان الوالدان مشركان بالله. في سورة أخرى ربي قال صحيح فلا تطعهما، أما عليك أن تصاحبهما في الدنيا معروفة. عليك أيها الابن أيها الولد أن تصاحب والدك بالمعروف ولو كان مشركين كافرين، كما قال سيدنا إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي، وقالوا لأرجمنك يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال سلام عليك، قابل الإساءة باش
1: بالإحسان،
2: قابل الإساءة بالإحسان، وذاك هو الإحسان، وذاك هو الإحسان. الإحسان في علاقة الإنسان بربه يعني أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك. هذا في مجال علاقة الإنسان بربه الإحسان، لأن يعني معنى الإحسان يختلف من علاقة الإنسان بربه حيث أن تكون علاقته بربه أو علاقته بالخلق. فرق في علاقته بالله سبحانه وتعالى أن يعبد الله كأنه يراه، هكذا فسر النبي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه
1: يراك.
2: والإحسان ذا في جوهره يحمل خلقا عظيما. ما هو هذا الخلق؟
1: الحياة.
2: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا في علاقة الإنسان بربه الإحسان، وهذا معناه. لكن الإحسان مع الوالدين ليس بعيدا عن هذا معناه. القدر المشترك في الحياة، في علاقة الإنسان في الإحسان مع ربه أو الإحسان مع والديه. الحياة، الحياة خي، إما يبلغن عندك الكبر ماذا يقتضي منك، تستحي تستحي منهما وتتذكر كيف ربك، كيفاش ربك بوك، كيفاش ربتك أمك، كيفاش سهروا عليك الليالي، كيفاش تعب من أجلك، من أجل أن تسعد، كيفاش تعب من أجل أن ترتاح، وشقية من أجل أن تسعد أنت، يشقوهم من أجل سعادتك، ويتعبهم من أجل راحتك أنت، يفكروا كيف كنت. والوالدان ما ثماش والد، ما ثماش والد سواء كان أما أو أبا، وما يتمناش ولده خير منه، هو خيرا منه. كل الآباء يتمنون أن تكون أبناؤهم أو أن يكون أبناؤهم شنو؟
1: أفضل منهم،
2: أفضل منهم وخير منهم. فالقدر المشترك في الإحسان مع الله ومع الوالدين هو شنو؟
1: الحياة،
2: الحياة. تبقى هذا معنى الإحسان مع الله، أن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو غاية الحياء والاستحياء من الله سبحانه وتعالى. ومع الوالدين قالك ربي ها هو مجال الإحسان متاعك، مجال الإحسان متاعك شنو؟ إما يبلغن عندك الكبر أن تصل رحمك إذا قطعوك، وأن تعفو عنهم حينما ظلموك، حين يظلموك، وأن شنو؟ وأن تعطيهم حينما يحرموك
1: أو يمنعوك. نعم،
2: هذه هو، هذا مقام الإحسان. ومع الوالدين بالذات علاش؟ ليمتن الله سبحانه وتعالى هذه الروابط من الجذر، لأن العلاقة بين الآباء والأبناء هي علاقة جذرية، هي العلاقة الأساسية، هي العلاقة الأساسية. إذا كان صن هذه وتمت صيانة هذه العلاقة، تطمئن على الأسرة كاملة،
1: وعلى المجتمع وعلى الأمة،
2: وعلى مجتمعك وعلى الأمة بأسره. أذك عش ربي سبحانه تأكد على العلاقة هذه ينبغي صيانتها. رو عندما يكبر آباؤك، أمك أو أبوك يكبراني في العمر، وما تعرفش قداش يكبر في العمر، ثم كما بين في الحصة السابقة ممكن أن يكبر الإنسان في 50 عام، 60 عام، 70 عام، 80 عام، 90 عام، أنت والمرحلة العمرية، أنت والظروف اللي مر بها الأبوان سواء كان الأم أو الأب، وعليك أن تراعي هذا. ثم يختص الله سبحانه وتعالى الأمة بمزيد من البر. لماذا؟ علاش؟ قيل لأنه قال علماؤنا الأبرار قالوا بأن المزيد من البر من جهة أن الأمة شقيت أكثر من الأب من حيث الحمل، من حيث الرضاعة، وقد ذكر الله الرضاعة، هذه الرضاعة ذكر الرضاعة في الآية هذه، ذكر الرضاعة في آية الروم، ذكر الرضاعة وفصاله في عامين، أي رضاعه وفطامه في عامين. لكن في آية أخرى في سورة الأحقاف ذكر الحمل، قال وحمله وفصاله 30 شهرا، ما عادش عامين. انظر إلى دقة الحساب حتى في القرآن الكريم، يعني 30 شهرا، شو معنى 30 شهرا؟
1: عامين،
2: عامين وشنو الآخر؟
1: 6 شهور.
2: إيش معنى؟
1: يعني
2: ما معنى عامين وستة شهور؟ ستة شهور متاع شنو؟
1: متاع الحمل قد يكون.
2: كيفاش الحمل؟ هو مو 9 شهور الحمل؟
1: ينجم يعيش شيخنا في 6 شهور.
2: هنا ربي تحدث بأدنى أدنى أدنى فترة الحمل، أدنى فترة الحمل
1: 6 أشهر.
2: وذي استنباط متاع الإمام علي عليه السلام، استنباطه الإمام علي عندما قرأ 30 شهرا، قال ذم العامين متاع الرضع معهم 6 شهر يساوي 30 شهرا. الأخرى في سورة البقرة تحدث عن الرضاعة في حولين، حولين كاملين، وهنا بالأشهر. قوة متاع ربي سبحانه وتعالى، 30 شهرا غديك مش يجمع الحمل مع الرضاعة. ولذلك الأم عندها، ذكر لها ربي سبحانه وتعالى أمرين ما ينجمش يقوم بهم الرجل، جعل الوظيفة هذه من اختصاص شكون؟
1: المرأة،
2: الأم، الأم
1: الحمل والرضاعة.
2: لذلك قال علماؤنا بأن الله اقتضى مزيدا من البر للأم نظرا لتعبها والشقاء متاعها في قضية الحمل قضية الرضاعة ثم بعدش الولادة، هو الحمل ثم الولادة ثم الرضاعة، المرحلة دي كلها تكفلت بها الأم وربي أعطى الوظيفة متاحة للأم وتحملتها الأم من غير أن يتحملها الأب في حد شيء، لذلك كان المقتضى مزيدا من البر للأم. لكني ذكرت أمرا ما، أنا قاعد نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وأطوف بالآية القرآنية هكا طوافي كالعادة، فذكرت أن الأمة سبحان الله لا تجد أما تمتن بعطائها لأبنائها، قليل جدا والشاذ يحفظ ولا يقص عليه. الأب نحن الأباء نمتن بعطائنا لأبنائنا، فأقول لابني ألم أعطيك ذلك الشيء، ألم أمن عليك بذلك الشيء، ألم أدفع إليك تلك الأموال،
1: ألم نربك فينا وليدا. أي نعم،
2: الأب هاوكا فرعون لما ربى سيدنا موسى امتن عليه، امتن عليه أم سيدنا موسى امتنتش على ولد. الأم لا تمتن بعطائها، أنت أم تعرف لا. الأم لا تمتن بعطائها لأبنائها، وهذا يقتضي مزيدا من البر للأم. لذلك المولى سبحانه وتعالى من فضله ومن رحمته أن زود المرأة بذاكرة مخصوصة لا توجد عند أي مخلوق، ذاكرة في منتهى الدقة، في منتهى مش دقة بركة، في منتهى السعة، ذاكرة واسعة جدا. كيف للأم أن تتذكر أمرا يخص ابنها بعد 50 سنة، بعد 60 سنة من ولادة ذلك الابن؟ تتذكر المرأة الأم على وجه الخصوص تتذكر أمرا صار بينها وبين ابنها، وابنها عمره يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير، تتذكر المرأة ماذا صار لابنها في تلك اللحظة وفي تلك الفترة، أي ذاكرة هذه؟ ولماذا زود الله الأمة به هذه الذاكرة الفلكية، ذاكرة أسطورية فلكية؟ حتى واحد ما نجم يتذكر، احنا كي نمر علينا 3-4 أيام ننساو الأشياء، والأم تتذكر، خاصة لا تتذكر الأمور المالية ولا الأمور تاع المعاملات المادية، لا تتذكر منها أي شيء، ولا الأمور التجارية ولا الأمور تاع المعاملات الاقتصادية ولا الاجتماعية، إلا في أمر واحد زودها الله بذاكرة فلكية في قضية علاقتها مع أبنائها. يمكن أن تنسى كل شيء المرأة لأنها ما تنساش علاقتها بولدها وبأبنائها، وكل ولد جبته، كل بنية جبتها تتذكروا شو اللي صار معها.
1: صحيح،
2: بالتفصيل الممل. لذلك أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لا ينبغي أن نحمل هذه الآية إلا على وجه واحد، أن تظل مش أن تنسى، أن تظل تحكم بالعاطفة، الضلال هي المحبة الجامحة. تالله إنك لفي ضلالك القديم، سيدنا يعقوب في امرأة العزيز، إنها لفي ضلال مبين، حب كبير، إن الله زود المرأة بمحبة جامحة لكي تحنو بها على أبنائها. فالمعنى هنا أولى أن تظل إحداهما أن تحكم بالعاطفة بالمحبة. جائز أن المرأة تنسى كما قلت، وإن حملناها على النسيان أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، إذا كان حملناها على النسيان يعني نقول بأن النسيان هنا في المعاملات المالية تنسى المرأة، أما في علاقتها مع أبنائه كما قدمت منذ حين لا تنسى، أما في معاملتها المالية تنسى. اسأل المرأة شنو اللي قضيته البارح، ممكن تنسى، قداش خيتها الحاجة، بأي ثمن أخذت ابتعت ذلك الشيء أو اشتريت ذلك الشيء، تنسى. أما في قضية أبنائها لا تنسى، مش يخليها الأم موصولة، موصولة بأبنائها، موصولة بأبنائها، موصولة بأبنائها، لأن الابن والولد لا يتذكر من لحظة ولادته إلى بلوغه سن الرابعة تقريبا، يوصل 4 5 سنوات وين يبدأ يتذكر الولد. ولد ما عندوش ذاكرة نجم يتذكر وهو عمره عامين، وهو عمره عام، فلا يتذكر شيئا مما فعلت معه أمه، مما فعلت به أمه، مما عملت له أمه، مما تفضلت وتكرمت عليه أمه، ما يتذكر، لا يتذكر شيئا من فضائل أمه. لذلك زود الله المرأة حتى وقت اللي عندما يحيد معناها يقتضي الأمر باش تذكر ولدها، تذكر ولدها، ولو أنها هي لم يكن من طبيعتها أن تمتن بعملها، لكن في بعض الأحيان تضطر المرأة الأم باش تذكر ولدها، خاصة عند العصيان، خاصة عند العصيان عندما يعصي الولد أمه، خاصة عندما الإنسان عادش يبر بوالديه، عند العقوق تضطر الأم لتذكر ابنها أو ابنتها بما لا يتذكره الإنسان، بينما الإنسان مع مع مع مع أبيه يتذكره، لأنه لا يرافق أباه إلا من بداية من السنة الخامسة تقريبا، يبدأ في مراهقة أبيه، وسن الخامسة الإنسان يتذكر، يتذكر ما فعله معه أبوه، مع أن الإنسان لا يحتاج أن يذكره أبوه بعطائه، ومع هذا ويذكر يمتن على ولده بعطائه. والإنسان لا يتذكر ما فعلته أمه وهو في السنة الثانية وفي السنة الأولى من عمره والسنة الثالثة من عمره لا يتذكر ذلك، ومع ذلك الأم لا تمتن إلا
1: نادرة
2: عندما تضطر لذلك. يا الله يا كريم، لذلك أوصى الله ووصى الله بمزيد من البر لهذه الأم، لهذه المخلوق الذي جعلها الله هي أصل الخلق، جعل الأمة أصل الخلق، المرأة هي أصل الخلق، فلم يثبت أن الله سبحانه وتعالى خلق إنسانا بدون أم إلا سيدنا آدم أول خلق، ما عدا ذلك لم يؤثر أن الله خلق خلقا من غير أم، أما خلق خلقا من غير أب، استغناء الله عن وتعظيمه للأم. فعلمنا أن الله جعل المرأة هي أصل الخلق، أصل الخلق، فهذا كله مدعاة ويكون سبب عظيم جدا لمزيد البر بالأم، هذه الأم، هذه الأم، هذه الأم، هي اسمها أم، لماذا اسمه أم؟
1: تأم،
2: لا هي أم لها الناس،
1: أنا
2: هي قبلة جميع الخلق، يا أمها الخلق، يقصدها الخلق، ما ثماش واحد ما يقصدش أمه، ما ثماش، حتى البلدان سماها ربي أم القرى، لأن يا أمها جميع الخلق، مكة أم القرى، لما سميت بأم القرى؟ يا أمها كل الخلق، إن إبراهيم كان أمة ينتسب إليه جميع تقريبا الخلق الكل. فهذه الأم، هذه الأم، هذه هذا المخلوق العجيب لربي سبحانه وتعالى أكرمنا بها، أكرمنا بها بالحق. تتصور ذلك علاش الإنسان لما يعيش في حضن أمه ويترعرع في حضن أمه، وتكون أم متمسكة بأولادها وحاضنة أولادها في بيتها ورعية أولادها، ها؟ ينشأ النشأة على كل الرحمة وعلى كل المودة وعلى كل المحبة الجامحة والعطف والحنان، كل هذا كله، هذاك عشان ربي قال عبر على واخفض لهما جناح الذل
1: من الرحمة
2: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ونكون بهذا قد تقريبا جينا على أكثر الجوانب المتعلقة ببر الوالدين، حتى الإنسان يستحي من ربه سبحانه وتعالى ما يرجعش الفضل لصاحب الفضل اللي هو المولى سبحانه وتعالى. الله هو صاحب فضلي، لكن الله إذا أراد أن يجعل فضله يجعل فضله على يديك خلق الفضل
1: ونسبه إليك. أي والله. إذن شيخنا ننتقل إلى الجزء الآخر
2: بعد كنا... الوصية بوالدين.
1: نعم. تأتي
2: الوصية بكل سعى الحس المراقبة،
1: نعم،
2: وذلك أفضنا فيه القول وقدمناه على الوالدين، لأنه نعم. لما تحدثنا عن المنع من الشرك تحدثنا كذلك في المجال الإحساني. قلنا رأوا ذيك الحس المراقبة، رأوا ذاك مجال متاع إحسان، أن يعبد الله، أن يعبد الإنسان وربه كما يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه سبحانه وتعالى. هذا هو مجال الإحسان، حس المراقبة، ينمي في الإنسان حس المراقبة. بعد ذلك تكلم كانت الوصية متاع لقمان لولده: يا بني أقيم الصلاة. أرجعنا لي يا بني، أرجع للداء متاع ولده: يا بني أقيم الصلاة، أقيم الصلاة. يعني الوصية ذي جاءت بعد الوصية متاع الوالدين. وشوف كيف ونرجع كالعادة فكل التلازم بين حق الله وحق الخلق. أول وصية كانت في حق الله، في حق شكون؟ في حق الله
1: لا تشرك
2: بالله. وصية ثانية شنو في حق شكون؟
1: الخلق،
2: حق الخلق. الوصية الثالثة شنية؟
1: في حق الله.
2: تجمعوا جمعت الحقين، حق الله وحق الخلق، على أنها في حق الله أقرب. يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل، في حق الله صحيح، لكن الإساءة هذه متعلقة بشكون؟ في علاقتك مع شكون؟
1: بالخلق،
2: مع الخلق. ولذلك لا تسئ إلى الخلق، لا تظلم الخلق، فإن الله يراقبك سبحانه وتعالى. فإن تكون الإساءة متاعك مثل حبة من خردل يأتي بها الله. هذاك علاش قلنا راهو الوصية الثالثة جاءت بتاع المراقبة هذه متعلقة بالحقين، بحق الله وحق الخلق. ثم جاءت الوصية المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى: أقيم الصلاة. إقامة الصلاة هذه احنا غالبا ما ينظر إليها الإنسان وهذه الوصية بالصلاة على أنها حق صرف لله سبحانه وتعالى، وهذا يستحق بصراحة فيه نظر وفيه تحقيق، يجب أن نحقق في هذه المسألة. وكثيرا ما دعوت أنا سواء كان في هذه الحصة متاع أسماء الله الحسنى أو في غيرها من الحصص في مختلف المنابر، كنت قد دعوت نفسي ساعة قبل كل شيء أن نحقق في هذا الأمر، أن ننظر في الصلاة هذه، الصلاة هذه العبادة الجليلة، وسمها ربي بالصلاة لأنها توثق صلة العبد بشكون؟
1: بربه،
2: بربه سبحانه وتعالى. أذي أذي ما معناها الأمر متفق عليه، أن الصلاة ما سميت صلاة إلا لأنها توثق صلة العبد بربه. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن تكون أول عبادة يشرعها المولى سبحانه وتعالى هي الصلاة. علاش؟ لأنها عبارة على عهد، هي العهد بين الله وبين عبده، بمقتضى قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عهد، ألم أعهد، عهد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفصل لنا هذا المعنى، قال: العهد بيننا وبينهم
1: الصلاة.
2: الصلاة يعني بيننا وبينهم شكون؟ بين الله وبين العبد. شنية الصلاة؟ عهد أخذه الله عليك. والعهد ذي عندما أخذه الله علينا، عندما شرع الصلاة، والصلاة شرعت تقريبا في آخر المرحلة المكية، تقريبا قال العلماء متاعنا أن تشريع الصلاة صار في حادثة الإسراء والمعراج عندما عرج به في السماوات السبع، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يشرع هذه الصلاة من فوق سبع سماوات من غير رسول ولا معناها وسيط، من غير رسول ولا وسيط، مباشرة أراد الحق سبحانه وتعالى أن يشرع هذه العبادة العزيزة عندما استدعى رسوله في المعراج وعرج به في السماوات السبع من فوق سبع سماوات، شرع هذه العبادة الجليلة الصلاة لتكون عهدا بين الإنسان وبين ربي. فمن ترك الصلاة فقد نقض عهده مع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على خلقه، من أتى بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. أحلاها، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بحقهن لم يكن له عهد عند الله، لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فعلمنا أن الصلاة هي الوحيدة التي تمثل العهد بين الله وبين عبده. فالله سبحانه وتعالى عندما شرع الصلاة شرع ليوثق الصلة بينه وبين عباده. لكن عند التحقيق نرى أن سنرى أن الصلاة بحول الله، هذه ما سنبينه إن شاء الله في الحصص القادمة، أما سنبدأ باش نفتح نعمل التمهيد مثل التمهيد مثل المقدمة حتى نتوسع فيها إن شاء الله إن كنا من الأحياء في الحصص القادمة، هي كيف أن الصلاة عند التحقيق ليست علاقة صرفة بين الله وبين عباده، هي صحيح علاقة موثقة بين الله وبين عبده. أما الله سبحانه وتعالى عندما شرع هذه الصلاة جعل لها آثارا في علاقة الإنسان بالخلق، بأي وجه كانت للصلاة آثارا في علاقة الإنسان بالخلق،
1: من أي وجوه؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر شيخ.
2: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: والفحشاء والمنكر
2: في حق من؟
1: حق الخلق.
2: فعلمنا أن هذه العبادة الجليلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى من أجل توثيق صلة الإنسان بربه، لأنك إذا وثقت صلتك والعلاقة بين حق، معناها في الصلاة هناك حق الله وهناك حق الخلق، في الصلاة ليس فيها حق الله فقط، فيها حق الخلق، من حيث أن الصلاة تمنعك عن الفحشاء والمنكر، من القيام بالفاحشة والمنكر تجاه خلق الله سبحانه وتعالى. بسم الله المانع، بالصلاة منعك الله سبحانه وتعالى من القيام بالفحشاء والمنكر مع خلقه، لنتأكد بالنهاية أن في الصلاة هناك حق الله،
1: حق الخلق
2: اللي هو كل الاتصال، عليك أن تتصل بالله لكي تستقيم مع خلق. علاش؟ لأنك لن تستطيع أن تستقيم مع خلق الله إلا أن تصطلح مع ربك. إذا كان استقامت علاقتك مع الله، الله هو الذي يتكفل بإصلاح علاقتك مع الخلق. ذاك علاش برشا ناس يقول لك ربيت الحق وما لقيتش، لم أجد نتيجة في تربيتي لأبنائي. قل وراجع علاقتك مع الله.
1: بالضبط.
2: علينا أن نصطلح مع الله لنصطلح مع خلقه.
1: بإذن الله شيخنا، الله يبارك لنا فيكم، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل في هذا الطريق الجميل جدا شيخنا الذي اتخذتموه دليلا لكم لمعرفة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: نستمع للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.